تهما يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

أخبار السابعة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب فجر اليوم شاب عشريني بجروح خطيرة أثناء قيادته دراجة كهربائية في مدينة الطيبة. هذا وقدمت للمصابة الإسعافات الأولية، ثم تم نقله إلى مستشفى مئير في كفر سبا لاستكمال تلقي العلاج.

0: أصيب مساء أمس 4 أشخاص بجروح متفاوتة، بينهم شابان وشابة بحالة خطيرة، كما أصيبت امرأة بحالة متوسطة. وأفيد بأن الحادث وقع بين مركبتين على شارع 65 قرب مفرق كفار الطابور. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ليلة الماضية عن ارتقاء الشاب شادي أحمد إبراهيم عجرمي في 32 من عمره من بيت أولا عقب إطلاق النار عليه قرب مفرق النبي يونس شمال الخليل. وقالت الوزارة إنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية بارتقاء عجرمي برصاص قوات الجيش الإسرائيلي واحتجاز جثمانه. وفي قطاع غزة أعلن أمس الجمعة عن ارتقاء شخصين وإصابة آخرين بينهم طفل بنيران الجيش الإسرائيلي في وسط وشمال القطاع. أظهر استطلاع للرأي العام الإسرائيلي حصول المعسكر المناوئ لرئيس الحكومة على 50% من تأييد الجمهور مقابل 35% لمعسكر نتنياهو، فيما لا يزال نحو 11% مترددين بشأن الحرب الحزب الذين سيصوتون له، ويقدر عددهم بنحو 6 مقاعد. وبحسب الاستطلاع يفضل غالبية الإسرائيليين حكومة برئاسة آيزنكوت لمعالجة إخفاقات 7 أكتوبر. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الجمعة عن تدمير 136 هدفا عسكريا في مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي. وأكد التحالف مواصلة تنفيذ عملية عسكرية واسعة تستهدف عناصر الجماعة وقدراتها العسكرية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تعاني من الانهيار وإن جيشها مني بالهزيمة، مضيفا أنها لم تعد تمتلك سلاحا جويا. على صعيد آخر، أعلن الرئيس الأمريكي عن اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على إمدادات روسية لملايين الأطنان من الديزل إلى الأسواق الأمريكية على مدى أشهر بعد محادثة مثمرة للغاية. وأكد ترامب أن أسعار الديزل بالنسبة للأمريكيين وللعالم بأسره ستنخفض بسرعة وبمعدلات قياسية. من جانبه انتقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الاتفاق ووصفه بأنه استثمار في حرب يجب إنهاؤها. ضرب زلزال بقوة 7.7 درجات على مقياس ريختر جنوب بنما أمس الجمعة، ما أدى إلى تدمير بعض المباني وانقطاع التيار الكهربائي وتوقف الرحلات الجوية وخروج السكان إلى الشوارع، كما تسبب في حدوث أكثر من 40 هزة ارتدادية. وأشارت تقارير محلية لاحتمال أن يكون الزلزال قد أسفر عن وقوع إصابات. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها الموسمي. وفي جنوب البلاد تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة. في القدس 27 درجة، الجليل أعلى 29، طبرية 35، الناصرة 30، حيفا الساحل 28، تل أبيب وافة 28، النقب 30، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: فقط غدا في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صف كل المحل كل شيء لازم ينباع وحتى 40% تنزيل، فقط غدا وفقط في محسن حشمال الناصرة.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا، خاضع لنظام الحملة.
0: فقط غدا في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صف كل المحل كل شيء لازم ينباع وحتى 40% تنزيل، فقط غدا وفقط في محسن حشمال الناصرة.
4: الشمس دائما.
5: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت.
6: الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني بقى.

0: فقط غدا في مخزن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة مخزن حشمال، من صفي كل المحل كل شيء لازم ينباع وحتى 40% تنزيل، فقط غدا وفقط في مخزن حشمال الناصرة.
1: سيل غير شكل في مخزني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في مخزني تيورا، خاضع لنظام الحملة.
2: مجمع 7 طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه ومجهز لكم احتفال كبير.

0: المشهداوي.
1: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
2: بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
3: فقط غدا في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، بنصفي كل المحل، كل شي لازم ينباع، وحتى 40% تنزيل. فقط غدا وفقط في محسن حشمال الناصرة.
4: الشمس دائما.
5: هذا الموجود برنامج سياسي؟
6: لا، وين؟ اجتماعي؟
5: لا لا، ممكن ترفيهي؟
6: فني؟
5: لا لا لا لا.
6: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
5: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
6: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين، بس مش على خلاف
5: ولا مرة.
6: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
5: عليك الرام وتامر نفار.

0: آيس مود يعني آيس موت، جهاز ثوري لإزالة الشعر يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل، نجمة 3414، خاضع لشروط الحملة. بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل، نجمة 3414، خاضع لشروط الحملة.
1: فقط غدا في مخزن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة مخزن حشمال، من صفي كل المحل كل شيء لازم ينباع وحتى 40% تنزيل، فقط غدا وفقط في مخزن حشمال الناصرة.
2: الأسعار تحطمت في علماء كل نوع نحف، تنزيلات هائلة على كل الأدوات الكهربائية، والآن الفران بتبلش من 599 شيكل، الغاز ببلش من 250 شيكل، ماكينات القهوة بتبلش من 299 شيكل، والدفايات موجودة بأحسن الأسعار وبكل الأحجام والأشكال، وأيضا لدينا للمطابخ الجديدة أدوات كهربائية فاخرة جدا وبأسعار ممتازة. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
3: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثامنة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب فجر اليوم شابان إثر تعرضهما لحادثة عنف قرب مفرق دبوري. بدورها قدمت الطواقم الطبية لإسعافات الأولية للمصابين، ثم تم نقلهما إلى المستشفى لمتابعة العلاج. أصيب فجر اليوم شاب عشريني بجروح خطيرة أثناء قيادته دراجة كهربائية في مدينة الطيبة. هذا وقدمت للمصاب لإسعافات الأولية، ثم تم نقله إلى مستشفى مئير في كفر سبا لاستكمال تلقي العلاج. أصيب مساء أمس 4 أشخاص بجروح متفاوتة، بينهم شابان وشابة بحالة خطيرة، كما أصيبت امرأة بحالة متوسطة. وأفيد بأن الحادث وقع بين مركبتين على شارع 65 قرب مفرق كفار تافور. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الليلة الماضية عن ارتقاء الشاب شادي عجرمي في 32 من عمره من بيت أولا عقب إطلاق النار عليه قرب مفرق النبي يونس شمال الخليل. وقالت الوزارة إنها تبلغت من الهيئة العامة لشؤون المدنية بارتقاء عجرمي برصاص قوات الجيش الإسرائيلي واحتجاز جثمانه. في قطاع غزة أعلن أمس الجمعة عن ارتقاء شخصين وإصابة آخرين بينهم طفل بنيران الجيش الإسرائيلي في وسط وشمال القطاع. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده المباشر لإيران بقوله إما أن تعطينا كل ما نريده أو لن تكون موجودة. وأكد ترامب أن إيران تعاني من الانهيار وأن جيشها مني بالهزيمة، مضيفا أنها لم تعد تمتلك سلاحا نوويا. من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان أن الحوار لا يكون مجديا حين يترافق مع استخدام القوة، بينما جددت بحرية الحرس الثوري تأكيد سيطرتها التامة على مضيق هرمز وأعلنت معاقبة السفن المخالفة. في السياق، أشارت تقارير إيرانية إلى رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى وسط تقديرات تشير إلى احتمال هجوم إسرائيلي أمريكي محتمل. وبحسب التقارير، صدرت تعليمات بإخلاء مراكز للشرطة ومواقع عسكرية رئيسية في مناطق معينة من إيران، خصوصا في جنوب البلاد. كما دعت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين إلى عدم السفر إلى إيران ومغادرتها على الفور. على صعيد آخر، أعلن الرئيس الأمريكي عن اتفاق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على إمدادات روسية لملايين الأطنان من الديزل إلى الأسواق الأمريكية على مدى أشهر بعد محادثة مثمرة للغاية. وأكد ترامب أن أسعار الديزل بالنسبة للأمريكيين بل وللعالم بأسره ستنخفض بسرعة وبمعدلات قياسية. من جانبه، انتقد الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي الاتفاق وقال إن قرار رفع العقوبات عن روسيا من جانب واحد والسماح لها بتصدير الديزل ليس عادلا ولا نزيها.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها الموسمي. في جنوب البلاد تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة. في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 29، طبرية 35، الناصرة 30، حيفا والساحل 28، تل أبيب وفا 28، نقب 30، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

وصباح الخير بين الخريف والصيف العاشر من الشهر العاشر 2026. الله يسعد صباحكم اعزائي، تحياتي اينما كنتم متابعين في الوطن وعبر البحار من اذاعه الشمس. بدي ارحب بزميل الصديق اهلا بطل اهلا يوسف نصر الدين اللي رجع إلى حضننا إلى أشعة الشمس التي كان قد غادرنا قبل ما يقارب السبعة أشهر. فمرحبا بعودتك يوسف نصر الدين في الهندسة والتقنيات لذاعيتين، الله يعطيك العافية. كمان الزميلة ياسمين غميد معنا في غرفة الأخبار، وتحياتي لكم في هذا الصباح. إن شاء الله دايما يحملوا لنا ولكم الأخبار الطيبة والسارة. ولا تطرق باب قلب أحد وأنت لا تحمل معك مفتاح البقاء، فبعض القلوب أبوابها خشب وإذا كسرتها لا تعود كما كانت. الحكمة الصباحية ببعث ليها الصديق توفيق. الله يسعد صباحك توفيق، بالصباح إن شاء الله يكون كل خير لإلك، وتحياتي الدائمة لك دائماً.

والقلوب الصادقة غالبا ما تصاب بأعمق الجراح لأنها تفتح أبوابها دون حذر. لا خلاف ولا حرب إلا تنتهي بالمصالحة دائما حول الطاولة المستديرة. صباح الخير.

0: أنا الليل وحدي ما بقى صالح لاقيني يا صالح. أوف أوف أوف
1: فوقوني يا خالي فوقوني.
0: أنا سيدي المعنى وفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة
2: منالي
0: وسيف بي

0: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
3: مطعم وكافيه كارما، مش بس أكل زاكي، كارما قاعدة بتنعاش ولحظات بتضل بالبال. عبر الويز مطعم وكافيه كارما، مجد كروم، الشارع الرئيسي.
4: فقط غدا في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال. من صفي كل المحل، كل شي لازم ينباع وحتى 40% تنزيل. فقط غدا وفقط في محسني حشمال الناصرة. معرض سيارات علي طمرة الأكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع. كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرة، الاختيار الأفضل.
5: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
6: وتحياتي مجددا للمتابعات والمتابعين. مقالة أعجبتني بحب أرى لكم إياها عن اليابان، ونحن يمكن المقارنة تكون صعبة علينا كتير، اسمعوا يمكن حتى تبكوا على أحوالنا. في اليابان تدرس مادة من الأول ابتدائي إلى السادس ابتدائي اسمها الطريق إلى الأخلاق. يتعلم فيها التلاميذ الأخلاق والتعامل مع الناس. اليابانيون بالرغم من أنهم من أغنى شعوب العالم ليس لديهم خدم، فالأب والأم هما المسؤولان عن البيت والأولاد. الأطفال اليابانيون ينظفون مدارسهم كل يوم لمدة ربع ساعة مع المدرسين، مما أدى إلى ظهور جيل ياباني متواضع وحريص على النظافة. ومديرو المدارس في اليابان يأكلون أكل التلاميذ قبلهم بنصف ساعة للتأكد من سلامته، لأنهم يعتبرون التلاميذ مستقبل اليابان الذي يجب

حمايته. انتبهوا إلى عمال النظافة في اليابان. عامل النظافة في اليابان يسمى مهندسا صحيا براتب معدله بين 5000 إلى 8000 دولار أمريكي في الشهر، ويخضع قبل انتدابه لاختبارات خطية وشفوية. عمال النظافة ماذا عندنا هون في بلدية الناصري؟ في مواطن صار له سنة يطلب عرباي ملاش غطاء ولا عجال، وما لا حياة لمن تنادي. يا هناك اليابان، إذا ذهبت إلى مطعم في اليابان ستلاحظ أن كل شخص لا يأخذ من الأكل إلا قدر حاجته، ولا يترك أحد أي أكل في صحنه. معدل تأخر القطارات في اليابان 7 ثواني. هكذا كيف يمكن أن نقارن بيننا وبينهم؟ بلاد الشمس الطالعة اليابان. خلينا نطلع يمكن الموسيقار فريد الأطرش ما ذكر اليابان في بساط الريح، لعلنا نصل إلى اليابان معه. صباح الخير.

يا دجلة أنا عطشان ما أقدر أرتوي من حسنك.

0: فقط غدا في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل كل شيء لازم ينباع وحتى 40% تنزيل، فقط غدا وفقط في محسن حشمال الناصرة.
1: مجمع سيفن طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات فعاليات وهدايا بالمئات. 3 أيام من الفرح والاحتفالات، خميس جمعة والسبت من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا. منستناكم في سيفن طمرة.
2: انسى كل اللي فات وهات شليخت نيرلات ومن عند طه عربيه بالذات.
3: بكل الحالات في شغله مضمونه واكيده عند طه عربيه، احسن سعر على شليخت. اتصلوا الان 64 64 890، عبر الويب طه عتصيم الناصره. طه عربيه اسم بيرتكن عليه بشليخت كمان.
0: فقط غدا في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل كل شيء لازم ينباع وحتى 40% تنزيل، فقط غدا وفقط في محسن حشمال الناصرة.
4: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا، خاضع لنظام الحملة.
5: الشتاء على الابواب، احمي سطح بيتك مع باترون لمواد البناء. توب جاك من شريان من نيرلات 20 كيلو بس ب 139 شيكل 99، وبولي جاك طنبور 20 كيلو ب 179 شيكل 99. الاسعار الافضل في البلاد عبر الويز باترون لمواد البناء بئر المكسور. اهلا وسهلا
6: يا باترون.
0: فقط غدا في محسن حشمال الناصره، تنزيلات ضخمه ومجنونه في شبكه محسن حشمال، من صفي كل المحل كل شيء لازم ينباع وحتى

ماذا ينطبق على هذه القصة اللي بعت لي إياها المستمع الصديق وليد عواد عن اللص الذي سرق 5 ملايين دولار ولص آخر سرق كيسا من التبن؟ اعتقلت الشرطة الاثنين وحكم القاضي على سارق الملايين بالبراءة وحكم على سارق كيس التبن بالسجن لمدة 10 سنوات. عندها سأل الحرامي المحامي اللي كان معاه من اللي سرق كيس التبن، بقول له لماذا حكم على سارق الملايين بالبراءة وأنا سرقت كيسا من التبن سجنت أو سأسجن 10 سنوات؟ أجاب المحامي لأن القاضي ما بيأكل تبن، إن عدل الناس تلجن لو رأته الشمس ذاب.

وأطيب الأمنيات أن ترى السعادة في وجه أمك وأبيك ومن حولهم قريب، إن كان بعيدا أو قريبا فهذه أمنيات تعزز النفس. شكرا سميح نخاشب وأشرف على الكلام الطيب، وتقويها وببركة بر الوالدين تتوفق لحسن المعاملة. اللهم حقق لأمهاتنا وأبائنا ما يحبون بأن تكون لهم صحة وثبات عقل ودين، وأبناء بررة صالحين هادين غير ضالين ولا مضلين، متحابين متراحمين لجيرانهم حافظين ومقتدين بنبي الرحمة عليه الصلاة والسلام المبعوث رحمة للعالمين. اللهم متعنا برضا الوالدين وبصلة الأرحام التي قال عنها نبي الرحمة: تدفع النقم وتجلب النعم. اللهم اجعلنا كذلك، أمين. شكرا يا صديق سميح نخاش على هذا الكلام الطيب وهذا الدعاء. وعن صوت الدعاء، الصديق الصحفي الزميل نايف خوري: صوت الدعاء مسموع في الأعالي، تزينه المحبة وتبهجه زغروتة الفرح. يا صحوة القلوب، يا حمائم السلام، أنعش أرواحنا واغمريها بالإطمئنان، لأن قطرات الندى في الصباح تقطر معتقة كالدم القاني في الروح، وتنبري المحبة عفوا للشر لتقلب العاصفة نسيما، والشر خيرا والجحيم نعيما. دامت عليكم النعم. شكرا أي الصديق الزميل نايف خوري، تحياتي بهالصباح.

وبين سؤال لحكيم زي ما بيبعت لي الأديب والكاتب المربي علي قدح، سئل حكيم كم عمرك؟ فأجاب صحتي جيدة. سئل هل معك نقود؟ أجاب ليس علي دين. وسئل هل عندك أعداء؟ أجاب أسكن بعيدا عن أقاربي. صباح الخير. وأرقى أنواع عزة النفس أن تمثل دور المكتفي من كل شيء، وأنت بأمس الحاجة لكل شيء، وأن لا تطلب الشيء مرتين إلا من الله وحده، ولا تترك بابا أغلق في وجهك يوما ما، فباب غير باب ربك لا يستحق أن يطرق أكثر من مرة. شكرا أستاذ علي قدح، صباح الخير، تحياتي لكل من يتابع الأقوال الجميلة والحكيمة. وعودة إلى الماضي والورد الكاش، أمنتي بالله نور جمالك آية من الله، ودي أقدمها للصديق الطيب أبو خالد البدوي.

نور دكاش وأمنت لله نور جمالك أيام من الله. وما زلت أسأل نفسي لماذا كل الذين أشبعناهم حبا أشبعونا وجعا، لماذا تأتي الخيبة دائما من القلوب التي أهديناها الثقة. إلى شط بحر الهوى، بعدين الأخبار، ثم بتابع معكم.

0: المحل كل شيء لازم ينباع وحتى 40% تنزيل فقط غدا وفقط في مخزن حشمال الناصرة.
1: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كينيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
2: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24.90 شيكل، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22.90 شيكل، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24.90 شيكل، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149.90 شيكل، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7.90 شيكل، سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب 89.90 شيكل فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
5: الشمس دائما.
6: لما بنتعب نرجع البيت، ولما بدنا حضن مندور على عيلي اللي فيه منلاقي الأمان، الدعم والأحاديث الصادقة. بيت العيلي من الأحد للخميس من 11 للوحدة.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار التاسعة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أصيب فجر اليوم شابان إثر تعرضهما لحادث عنف قرب مفرق دبوري. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية ثم تم نقلهما إلى المستشفى لمتابعة العلاج. أصيب فجر اليوم شاب عشريني بجروح خطيرة أثناء قيادته دراجة كهربائية في مدينة الطيبة. هذا وقدمت للمصابة الإسعافات الأولية ثم تم نقله إلى مستشفى مئير في كفر سابا لاستكمال تلقي العلاج. اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مخيم قالنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس، حيث أغلقت المدخل الرئيسي للمخيم وفرضت طوقا عسكريا في المنطقة. وبالتزامن مع ذلك هجم مستوطنون منطقة وادي الشيخ في بلدة بيت أمر شمال الخليل، فيما نفذت مروحية إسرائيلية عمليات تمشيط في أجواء منطقة المرج في قلقيلية وسط إطلاق قنابل ضوئية واستنفار قرب الجدار الفاصل. أفادت تقارير لبنانية بأن الطيران المسير الإسرائيلي استهدف حي الحريق في النبطية الفوق بصاروخين، وأشارت التقارير إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من المناطق الجنوبية منذ ساعات الفجر وحتى صباح اليوم، مع تسجيل قصف مدفعي عنيف طال بلدات وأودية عدة بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده المباشر لإيران بقوله إما أن تعطينا كل ما نريده أو لن تكون موجودة. وأكد ترامب أن إيران تعاني من الانهيار وأن جيشها مني بالهزيمة، مضيفا أنها لم تعد تمتلك سلاحا جويا. من جانبه قال رئيس الإيراني مسعود بازشكان إن الحوار لا يكون مجديا حين يترافق مع استخدام القوة، بينما جددت بحرية الحرس الثورية تأكيد سيطرتها التامة على مضيق هرمز وأعلنت معاقبة السفن المخالفة. أشارت تقارير إيرانية إلى رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى وسط تقديرات تشير إلى احتمال هجوم إسرائيلي أمريكي محتمل. وبحسب التقارير صدرت تعليمات بإخلاء مراكز للشرطة ومواقع عسكرية

0: في مناطق معينة من إيران خصوصا في جنوب البلاد. كما دعت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين إلى عدم السفر إلى إيران ومغادرتها على الفور. على صعيد آخر، وجه ثلاثة من أبرز السيناتورات الديمقراطيين انتقادات حادة إلى الاتفاق بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، معتبرين أنه يشكل خيانة لأوكرانيا والحلفاء والأوروبيين والأمن القومي الأمريكي. وقال سيناتورات في بيان مشترك إن على الرئيس الأمريكي إنهاء حربه مع إيران بدلا من تمويل آلة الحرب الروسية. يأتي ذلك بعد أن أعلن ترامب عن رفع العقوبات عن روسيا والسماح لها بتصدير ديزل لأمريكا والعالم.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها الموسمي. وفي جنوب البلاد تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة. درجات الحرارة المتوقعة في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 29، طبرية 35، الناصرة 30، حيفا والساحل 28، تل أبيب وافا 28، النقب 30، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: ويا بدع الورد يا جمال الورد، تحياتي للي بتابعوا معنا. وطريق السلامة للسائقين والسائقات، لمن في نزهة، لمن في عمل، عودة سالمة إلى عائلاتكم وبيوتكم. تحياتي لإلكو في هالصباح، دايما إن شاء الله تكونوا بخير وهدات بال لمن يتابع معنا الصباح.
1: سائل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا، خاضع لنظام الحملة.
2: معلومة على الماشي، مجرد انك قررت تشتري كل شيء بخص بناء بيتك من باترون لمواد البناء بئر المكسور، رح توفر اكثر من 20% في سعر المواد الخام. نعم نعم، معلومة اكيدة، اكثر من 20% توفير، لانه الباترون هو مصدر مواد البناء بالشمال. عبر الويز، باترون لمواد البناء بئر المكسور. اهلا وسهلا
3: يا باترون.
2: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كينيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
4: فقط غدا في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال، من صفي كل المحل، كل شي لازم ينباع، وحتى 40% تنزيل. فقط غدا وفقط في محسني حشمال الناصرة.
5: والحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24.90 شيكل، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22.90 شيكل، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24.90 شيكل، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149.90 شيكل، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7.90 شيكل، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89.90 شيكل فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
7: انسى كل اللي فات وهات شليخت نيرلات، ومن عند طه عربية بالذات.
2: بكل الحالات في شغل مضمون وأكيد عند طه عربية، أحسن سعر على شليخت. اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الويز طه عتسيم الناصرة. طه عربية، اسم بيرتكن عليه بشليخت كمان.
8: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.
9: الشمس دائما.
10: هذا الموجود برنامج سياسي؟
11: لا، وين؟ اجتماعي؟
10: لا لا، ممكن ترفيهي؟
11: فني؟
10: لا لا لا لا.
11: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
10: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
11: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين، بس مش على خلاف
10: ولا مرة.
11: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين،
10: عليك الرام وتامر نفار.
0: وبعد متابعا معكم ومع كنا، والشيعة نسمع عن الشيعة الكثير من الأمور التي قد نجهلها وقد لا نعلمها. لذلك هالصباح كان في بالي أنه أتحدث إلى البروفيسور خالد سندياني المختص، وقد ألف كتبا أو كتابا عن الشيعة. خليني أرحب فيه البروفيسور خالد سنداوي، المحاضر في الكلية الأكاديمية للتربية في حيفا. بروفيسور صباح الخير، يعطيك العافية.
12: صباح النور لك أخ فيمي وللمستمعين.
0: وقفت على جنب ولا بعدك سايق؟
12: سايق.
0: دير بالك المخالفين ندرش ندفعها هناك. حمين. لا لا. الله يعطيك العافية بروفيسور.
12: الله يعافيك.
0: يعني لم يكن الكتاب الوحيد الذي ألفته عن الشيعة، يمكن قبل سنة أو سنتين.
12: الواقع عندي حوالي 19 كتابا بالإنجليزية وأكثر من 150 مقالا عن الشيعة، كنت وما زلت أبحث في الشيعة، وآخر هذه الكتب صدر قبل أقل من شهر في الولايات المتحدة الأمريكية عن السيد المسيح في الفكر الشيعي.
0: نعم.
12: هذا موضوع
0: إذا قلت نعم.
12: أربعة عقود.
0: نعم، إذا قلت السيد المسيح في الفكر الشيعي فهذا يقربنا من علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أليس كذلك؟
12: طبعا علي بن أبي طالب هو الخليفة الراشد الرابع وهو الإمام الأول عند الشيعة، وهو يعني له مرجعية كبيرة عند الشيعة، وينسب إليه نهج البلاغة، ومن نسله نشأت الأئمة الأحد عشر إماما الذين جاءوا بعده، يعني ابنه الحسن ثم الحسين حتى الإمام الثاني عشر الذي اختفى حسب رواية الشيعة في سامراء وسيعود في آخر الزمان ليملأ الأرض عدلا كما ملأت جورا كمادي.
0: نعم. بروفيسور خالد سندياني، هذا قد
12: سنداوي
0: نعم، قد يذكرنا بإمام موسى الصدر، هل تحدثت عنه في مؤلفاتك وفي مقالاتك؟
12: موسى الصدر هو رجل دين، مرجع تقليد، يعني عند الشيعة عندما يتعلمون الدين يتعلمون بالحوزة، الحوزة هي يعني تخرج رجال دين، وفي هناك رتب دينية علمية آخرها أو أعلى هذه الدرجات آية الله العظمى.
0: نعم.
12: وموسى الصدر كان يحمل هذا اللقب العلمي وجاء من أصول إيرانية إلى لبنان، و طبعا غيب في ليبيا، ولغاية اليوم هناك يعني سر غامض حول قضية تغييبه في ليبيا.
0: نعم.
12: لأنه كان شخصية فذة، و يعني كان له دور مهم جدا، وخاصة مع حافظ الأسد استطاع أن ينتزع اعتراف بالأقلية الشيعية في سوريا، وكان له دور كبير وبذلك غيب.
0: نعم. بروفيسور خالد سنداوي، نعود إلى منشأ الشيعة. قد يجهل بعضنا متى بدأت ومن كان أول رواد الشيعة، لو سمحت. عم تسمعني؟ يمكن فقدنا الاتصال. نعم بروفيسور، عم تسمعني؟ نعم، بنحاول انه نرجع كمان مرة لبروفيسور خالد سنداوي محدثا عن الشيعة، وهو في طريقه كما اعتقد ان هناك يمكن ما في اي تشويش او شيء معين، يمكن الاتصال مرة اخرى، نحاول مرة اخرى.

0: بنحاول نعم مرة أخرى. التقطنا بروفيسور خالد سنداوي. سألتك قبل انقطاع الخط عن منشأ الشيعة بروفيسور.
1: حسب الرواية الشيعية أن الخلافة بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجب أن تكون لعلي بن أبي طالب ابن عمه وزوج ابنته فاطمة. والشيعة تعتمد على عدة أدلة أن الرسول قد عين عليا ليكون خليفة من بعده في عدة مناسبات، وأهمها حادثة غدير خم. عندما عاد الرسول من الحج الأخير وهو عائدا من مكة إلى المدينة، توقف في منطقة تسمى غدير خم، وكان في 18 من شهر ذي الحجة عام 10 للهجرة، وهناك ألقى خطبته المشهورة وأمسك بيد علي بن أبي طالب ورفع يده حتى رأى الجميع إبطه، كف يده يعني، وقال يعني حسب الرواية الشيعية: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار. فهذا الحديث، هذا المقولة تسمى عند الشيعة حديث الغدير أو حديث التولية، يعني ترى الشيعة بمعنى من كنت مولاه، يعني علي يصبح مولى، هو السيد، هو الحاكم الذي يأتي بعد وفاة الرسول. ولكن يعني بعد وفاة الرسول نعرف أن أبو بكر عين خليفة، عينه عمر، والشيعة تقول أن كان المهاجرون والأنصار منشغلين في دفن وتكفين الرسول في بقيع الغرقد، وكان عمر قد عقد اجتماعا مستعجلا في سقيفة بني ساعدة، وعين أبي بكر، عين أبا بكر بدلا من علي. والشيعة تقول أن يعني اغتصب حقه في الخلافة. ونحن نعرف أن علي يصبح الخليفة الرابع، الراشد الرابع، بعد مقتل الخليفة عثمان. ويحكم 4 سنوات ويقتل. الواقع هذه الرواية الشيعية. أما من ناحية يعني سياسية، الشيعة تبلورت كفرقة دينية بالأساس بعد مقتل الحسين بن علي بن أبي طالب في كربلاء العاشر من محرم سنة 61 للهجرة 680 ميلادي. والشيعة نشأت كفرقة سياسية وبعد ذلك أصبحت دينية، وتفرقت على مر التاريخ إلى 72 فرقة. اليوم يعني معظم الشيعة يعني معظم الفرق اندثرت. ولكن أكبر فرقة شيعية هي الاثنى عشرية أو الإمامية التي تشكل أكثر من 80% من الشيعة. الشيعة اليوم يشكلون من 15 إلى 20% من مجموع المسلمين في العالم، معظمهم في إيران. إيران تقريبا 100 مليون نسمة، 80% من سكان إيران هم من الشيعة، ويتوزعون في دول ومناطق أخرى. ويعني هذا باختصار شديد. يعني الموضوع واسع جدا، ولكن هذه يعني رؤوس أقلام حول الموضوع.
0: ولكن سؤالي يعني هل في أي خلاف من ناحية عقائدية دينية بين الشيعة والسنة بروفيسور خالد؟
1: هناك كثير من الأمور المختلفة، وهناك أمور مختلفة. الشيعة تؤمن أنه يعني النبي محمد يعني هو لم يكمل الرسالة، وعلي ابن عمه هو الإمام الأول، يعني هو تتمي للرسالة. الأئمة يتممون الرسالة النبوية. طبعا قضية الإمامة مهمة جدا جدا عند الشيعة، والإمام يعني هو يعني صفات كثيرة يشبه إلى حد ما النبي، يتمم الرسالة، والأئمة يتابعون في الرسالة حتى اختفاء الإمام الثاني عشر الذي يعود مهدي في آخر الزمان. هذه لا نجدها عند السنة. طبعا

0: هناك فوارق قليلة مثلا في الأذان عند الشيعة، هناك يعني يزيدون جملة أن أشهد أن عليا ولي الله، الولاية نعم. علي هي من أهم نعم. مبادئ الاعتقاد عند الشيعة.
1: نعم. بروفيسور خالد سنداوي، لو يعني عدنا إلى جنوب لبنان الشيعة، كما تفضلت إيران الأكثر والعراق النجف وكربلاء، بدي أسألك عن الطقوس الدينية الشيعية، يعني ملاحظ أنه فيها قسوة معينة، منين يعني مرد الرأس، من ليش هذه القسوة الموجودة؟ احنا بنشوفهم يعني مع السلاسل الحديدية وأمور زي هاي كلها، ما بعرف فيها قسوة معينة حسب رأيك ولا كيف؟
0: هذه أنت تقصد يعني ذكرى الاحتفال أو نعم. ذكرى كربلاء أو مقتل الحسين بن علي في كربلاء، وأيضا في 40 الحسين بعد 40 يوم من قتله في 20 من صفر.
1: نعم.
0: هناك مواكب حسينية طبعا يتم فيها الجلد الذاتي.
1: نعم.
0: طبعا هناك أمور كثيرة دخلت إلى الشيعة من الفرس من العقائد الفارسية، ونحن نعرف أيضا حتى في بعض الطوائف المسيحية في ألمانيا الكاثوليك في ذكرى صلب المسيح هناك
1: نعم.
0: جلد.
1: نعم.
0: في دراسات كثيرة، يعني واحدة من الدراسات تقول أنه هذا نوع من يعني أن الشيعة كانت محرومة، يعني تعبير عن الحرمان، وبعض يقول أنه تطهير ذاتي. في تفسيرات كثيرة جدا، دراسات كثيرة، ولكن حسب رواية الشيعة نحن نعذب أنفسنا لأننا لم نولد في فترة الحسين.
1: نعم.
0: ولم نحارب إلى جانبه، هذه حسب الرواية الشيعية، ولكن الدراسات الأكاديمية تختلف مع الرواية الشيعية.
1: نعم. سؤالي بديش أخرك بعد، إحنا يعني أنت وأنا من قرية واحدة الجيش، ونحن نعلم بأنه شيعة لبنان أو جنوب لبنان كنا دائما نقول لهم المتاولي، منين الاسم هذا؟
0: نعم. المتاولي حبنا عنا بالشش طريق المتاولي.
1: نعم.
0: طريق المتاولي.
1: نعم.
0: المتاولة هذه كلمة منحوتة.
1: نعم.
0: من كانت الشيعة في القرن الحادي عشر ملاحقة، فالشيعة وإخلاصها للتشيع كان عندهم مقولة مشهورة جدا على مفادها مت وليا لعلي.
1: مت وليا لعلي. نعم.
0: لعلي اشتقوا منها كلمة متوالي. فالمتوالي هي تخص بشكل خاص شيعة جنوب لبنان، وهذا أصبح اسم محلي يعني بمعنى الشيعة، لأن كان عندهم شعار مت وليا لعلي.
1: اشتق
0: الاسم.
1: نعم.
0: علي هذا بسموه نحت في اللغة العربية، نحتوا.
1: نعم.
0: الكلمة من مت وليا لعلي، وما زال الاسم قائما حتى يومنا هذا لشيعة جنوب لبنان الذين يشكلون أكثر من 80% من سكان الجنوب.
1: نعم.
0: قبل الحرب الأخيرة.
1: نعم يا سيدي. بروفيسور خالد سنداوي المحاضر في الكلية العربية للتربية في حيفا، بدي أشكرك وطريق السلامة، وإن شاء الله دايما يعني نستفيد من هذه المعلومات القيمة اللي حكيت عنها عن الشيعة. شكرا لك، يسعد صباحك.
0: العفو أخي.
1: طريق السلامة. وبعد بعض المعلومات القيمة اللي حكيها بروفيسور خالد سنداوي عن الشيعة زي ما سمعنا.
2: خيمة التصفيات بجانب بيتيلي وأربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي، تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بيتيلي عبر الويز مفروشات القاضي بيتيلي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة.
3: فقط غدا في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال، بنصفي كل المحل، كل شيء لازم ينباع، وحتى 40% تنزيل. فقط غدا وفقط في محسني حشمال الناصرة.
4: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
5: مجمع سيفين طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه، ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات، فعاليات وهدايا بالمئات. 3 أيام من الفرح والاحتفالات، خميس، جمعة والسبت، من الساعة 10 صباحاً لحتى 10 ليلاً. منستناكم في سيفين طمرة.

0: الأسعار تحطمت في علامها كل نوع نحف، تنزيلات هائلة على كل الأدوات الكهربائية، والآن التلفزيونات بتبلش من 299 شيكل، الغسالات بتبلش من 599 شيكل، والناشفات الكبيرة تبدأ من 1300 شيكل بس. وأيضا لدينا للمطابخ الجديدة أدوات كهربائية فاخرة جدا وبأسعار ممتازة. عبر الويز علامها كل نوع نحف بتشرفونا.
1: فقط غدا في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، بنصفي كل المحل، كل شيء لازم ينباع وحتى 40% تنزيل. فقط غدا وفقط في محسن حشمال الناصرة.
2: الشمس دائما.
3: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تا اشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني.

0: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
1: وعمر الأغنية ما يقارب 70 عاما، كيف هذا الذهب العتيق اللي بيبقى بكل البريق. يعني دايما عيب نقارن بين أغاني اليوم وأغاني الموسيقار محمد عبد الوهاب من كلمات حسين السيد، فين طريقك فين، كيف تعيش الأغنية في الذاكرة وفي القلب لأنها أصالة. صباح الخير.

الموسيقار محمد عبد الوهاب. لحظات ومنتابع معكم احنا والشام الجيران، والفقرة اللي هي مستمع ومذيع.

0: يعني عنا الفقرة التالي اللي هي مستمع ومضيع دون إعلام الضيف مسبقا نتحدث معه ودون سابق موعد. مستمع ومضيع عم نحاول اتصال، إذا ما كانش رايح على النادي الرياضي في حيفا يمكن شوي نسمع ونتحدث معه عن الأمور، أمور كثيرة ومن ذكرياته وكيف أصبح محاميا. أستاذ علي رافع صباح الخير.
1: صباح النور.
0: بتأمل أنك مش بالنادي الرياضي إسا يمكن.
1: أنا أستعد للذهاب إلى النادي الرياضي لكن ذي توقعت أن تتصل معي في يوم من الأيام في يوم في شهر في سنة.
0: نعم، يعني بعدك بتروح على النادي الرياضي وانت الله يبارك يعني مش بحاجة، انت بعدك شاب 60-55 سنة ضروري تروح على النادي الرياضي يعني؟
1: الحمد لله رب العالمين، كلما ازددت عمرا ازددت شوقا لممارسة الرياضة والحركة التي فيها بركة كما قيل.
0: نعم عزيادي، هيك قل لي عمرك للمستمعين.
1: عمري بدأ ب86 قبل أشهر.
0: عزيادي أستاذ علي رافع، بدي أرجع معك لذكريات يوم ما بديت تتعلم محاماة وخلصت المدرسة. أي مدرسة خلصت، في دير الأسد أم في كفر ياسيف؟
1: أنا دير الأسد لم يكن فيها مدرسة ثانوية، طبعا بدأنا أيضا كمان ما كان فيها في البداية مدرسة ابتدائية.
0: نعم.
1: كانت المدرسة الرسمية الابتدائية للبعدة ودير الأسد، وكانت على بئر السوق بسموه في البعنة. كنا نذهب مشيا على الأقدام صباحا من دير الأسد على البعنة حوالي كيلو متر أو 800 متر تقريبا. نذهب صباحا مع أصدقاء الكتولي ومنهم محمود درويش وأحمد أسدي وعبد الخالق وغيره وغيراته.
0: نعم على ذكر محمود درويش، هناك دائما اتصالات مع حضرتك لمقابلات معينة معك عنه. وين آخر
1: باحث في جامعة لوزان في سويسرا؟
0: نعم.
1: هذا الباحث يريد أن يكتب كتاب عن محمود درويش عن سيرته الذاتية، وأسعدني أنه بعد أن التقاني لمدة ساعتين قال لي أن ما قلت عن محمود كان أقوى مما قيل فيه حتى اليوم.
0: نعم. حضرتك تعلمت
1: حمزة الصمالي؟
0: ما سمعت
1: اسمه. حمزة الصمالي أستاذ مشارك في لوزان، أصله مغربي الأصل.
0: نعم. أستاذ علي، أنت بالنسبة لمحمود درويش رافقته وكنت معاه بنفس الصف، احكي لنا.
1: طبعا احنا كنا من الصف الاول بالمدرسة الابتدائية في البعنة، كنا نذهب معا الى المدرسة.

0: أستاذ رشيد انتقل إلى دار المعلمين، وأنا انتقلت إلى كفر ياسيف، خلصت الحادي عشر والثاني عشر في كفر ياسيف. فعمليا أنا تنقلت بين دير الأسد والبعني وبين الرامي وكفر ياسيف. ويجب أن أذكر هنا، عندما كنت أسكن في كفر ياسيف كنت أسكن عند جماعة أبو سليمان علي صالح أحمد عامر في قرية جوليس القريبة. وكنت واحدا، كانوا يعتبروني واحدا من أولادهم، وسكنت معهم في بيتهم في دارهم، أكلت من أكلهم ونمت في فراشهم، وأشكرهم مدى العمر والزمان.
1: نعم أستاذ علي رافع، المحاماة في تلك الأيام متى يعني بديت تتعلم؟ وين تعلمت؟ كيف كان القبول، قبول للمحاماة؟
0: بعد الثانوية من كفر ياسيف كنت لازم أنتقل إلى دراسة المحاماة في الجامعة العبرية بالقدس.
1: نعم.
0: سيدي كان يعني قال يا سيدي بكفر لو صف 12، حتى في بعض الطلاب صف الثاني عشر كانوا يعملوا معلمين لأنه كان في نقص بالمعلمين، قال روح أقدم طلب. أنا قدام الطلب في سنة 59 لحد اليوم ما جاني الجواب عليه بعده. فكان لابد ان اكون انا في مهنة يعني حرة، ما اكون مقيد لا بحكومة ولا بسلطة ولا بغيره.
1: نعم.
0: المحاماة عن قصد لأدافع عن شعبي، وكان لي شرف ان دافعت عن اكثر من 1000 فدائي من مقاومي ومقامات الاحتلال.
1: نعم.
0: ومقاومات الاحتلال من خان يونس جنوبا وغزة مرورا بنابلس وأريحة وبيت لحم وجنين إلى مجدل شمس في الشمال.
1: نعم.
0: والمحكمة العسكرية في مسعدة، كان لي شرف ذلك. وكان لي شرف أن دافعت أيضا عن كثيرين من المطران إيلاريون كبوجي، كنت كان صديقا لي، كان عزيز شحادي وفؤاد شحادي هم الوكلاء الرسميين عنه، وأنا كنت مترجما باللغة العبرية. ودفعت عن كثيرين، عن الدكتور صبح غوشي، الدكتور نبيه معمر، الدكتور أحمد حمز النتشي، وعن أولاد البلاعبي وغيرهم كثيرين.
1: نعم.
0: من المقاومين الفلسطينيين الذين قاوموا الاحتلال الذي دخل على بلادنا.
1: شو أكثر قضية كانت معقدة معك وبتذكرها أستاذ علي رافع؟
0: أحسن، أنا بدي أقول لك أحسن قضية، مش أكثر قضية معقدة، كانت سارة هاشم فتح الله جودي اعتقلت إداريا، كانت من القدس الشرقية من عقبة درويش من باب الزهري.
1: نعم.
0: وتعرفت عليها في السجن وأصبحت زوجتي وأما لأولادي.
1: نعم.
0: وهذا الربح الكبير الذي ربحته لأنني أصبحت زوجا لسارة هاشم فتحي خليل جودي، فتح خليل جودي، التي انتقلت إلى رحمته تعالى في 5 شباط 2019 للرحمة ولأمواتنا وأمواتكم وجميع الأموات. فهذه القضية الأولى والمهمة التي ربحتها. وفيما بعد قال لي الدكتور صبح غوشي رحمه الله أنه كان صديقنا، كان يسكن في الشيخ جراح، قال لي أنا هي إجت لعندي مشان أبحث عن والدها اللي عن الجسر، قتلوه على الجسر، بعدين عرفنا على الجسر كانوا الناس يروحوا يجوا على الأردن. فقال لي أنا بعثت سارة خصوصي حتى تتعرف عليها تتزوجها. فكان لي شرف كبير أنها قابلتني زوجا لها.
1: نعم.
0: وهذا ما كان لنا 3 أبناء وبنتان أفتخر بهما وعشرون من الأحفاد حتى اليوم.
1: الله يخليهن. أستاذ علي رافع، انتقالك من بيئة قروية إلى بيئة مدنية، كيف كان وكيف تأقلمت بعد هذا الانتقال يا أستاذي؟
0: أنت تفتح جروحا اندملت.
1: نعم.
0: أنا لم أفكر حيفا لأسكن بها، اختارتني وزير الدفاع في حينه موسى ديان.
1: نعم.
0: أعطاني أمر إقامة جبرية في مدينة حيفا.
1: نعم. بعيدا عن دير الأسد،
0: طلبت أن تكون الإقامة في دير الأسد وين أهلي لا، أو تكون في القدس وين أهل زوجتي لا، بس في حيفا لأنه لم يكن لي معارف وأصدقاء وناس أستطيع أن أؤثر عليهم. أنا منذ نعومة أظفاري رجل سياسي معروف أنني مقاوم للاحتلال ضد الظلم الذي يلحق بشعبي، ضد مصادرة الأراضي، ضد الحكم العسكري، وأنا ممن عانوا من الحكم العسكري وحكم علي بالسجن شهرين ومن دفعت

0: وخمسين ليرة في حينه.
1: نعم.
0: لأن مش على القدس بدون تصريح، كان لازم تطلع من دير أثر التصريح وترجع عليها بتصريح. فأنا من ضحايا الحكم العسكري، ولذلك يعني لم تكن الأمور بسيطة. وكنت في الجامعة العبرية أيضا لم أكن مدللا، كنت أشتغل في الليل في حراسة بنايات الجامعة وأتعلم في النهار، والحمد لله أنني استطعت أن أتم المحاماة، وتم اختياري أيضا قاضيا شرعيا. لكن هناك من فركش هذه المهمة ومنع المسلمين أن يكون لهم قاضي بقامة علي رافع، لكن لا حول ولا، احنا انتهيت من هذا الموضوع. اليوم ابني مصطفى علي رافع هو الذي يدير المكتب بمهنية وجدية وقوة، وسكرتيرته هي زوجته هبة الشيخ محمد رافع.
1: نعم.
0: مكتب محاماة مشهور، لا أعمل له دعاية لأن نعم. دعايته أمامه من أعمالي.
1: نعم يا سيدي. أستاذ علي رافع، هون ممكن نيجي نسأل دايما، يعني وصولك إلى هذا النجاح لابد من دين عليك للوالدين، صح ولا لا؟
0: الوالدين، أنا يا سيدي لم أعرف الطفولة، في ليست لي طفولة.
1: نعم.
0: أمي استشهدت ونحن مشردين في الوعر في شهر آب سنة 48.
1: نعم.
0: ووالدي قتل واستشهد مع عمي سعيد الرافع في 31 أكتوبر 1949 مع رجل من كويكات اسمه أيضا من عائلة شحادة.
1: نعم. نعم. يعني كنت صغير، يعني كنت صغير.
0: جدي رافع، مصطفى رافع.
1: نعم.
0: وجدتي آمنة العكاوي رحمهم الله.
1: نعم.
0: وأخوالي وأعمامي كانوا يعني طبعا لا شيء يعوض الوالدين.
1: نعم.
0: أنا لم أعرف كلمة بابا وماما إلا ما صار عندي أولاد وصاروا يقولوا يا بابا ويا ماما.
1: نعم.
0: شو هذول الأولاد شو بيحكوا يعني عن مين بيعنوا؟
1: نعم.
0: فما بعرف بابا وماما، يعني عمليا أنا لم تكن لي طفولة.
1: نعم. يعني مريت بطريق ألام طويلة ووصلت للنجاح بجهدك وهالعصامية اللي عندك. أنا بدي أشكرك. في شيء حابب تقوله للمستمعين كمان بهالصباح، مستمع ومذيعي بدون سابق موعد؟ يعني تفضل.
0: الحمد لله. أريد أن أقول للمستمعين أنه ليس في قاموس شيء اسمه اليأس.
1: نعم.
0: دائما أنا متفائل وأقول أن الإنسان إذا جد واجتهد يمكن أن يتغلب على الصعوبات التي قد تقابله في حياته. علينا الاجتهاد، علينا أن نكون دائما متميزين، وعلينا أن نصوت في الانتخابات حتى تكون انتخابات العرب يبلغوا 90% من المصوتين، حتى نغير الوضع المزري الذي يعتدي فيه المغتصبون في الأرض الفلسطينية على الفلاحين، يسرقون الزيت والزيتون ويسرقون المحاصيل ويحرقونها. قرأت من أمس بصحيفة أرث لجدعون ليفي وأري ريبك عن المحامي بلال التكروري الذي أذاقه المستوطنون الزعران.
1: نعم.
0: الزعران قتل ضربوه وكسروا أضلاعه وهو اليوم يرقد في مستشفى رفيديا في نابلس. من عنده صحيفة أرث بالأمس عدد يوم الجمعة يجب أن يقرأ هذا المقال الهام على مدى صفحة كاملة، كيف يعامل هؤلاء المغتصبون أرضنا وشعبنا، كيف يعاملون هذا الشعب الفلسطيني المقيم في وطنه.
1: نعم. أستاذ علي رافع أشكرك ونتمنى لك عمرا مديدا، وشكرا لهذا اللقاء. الله يعطيك العافية.
0: عفوا، أرجو أن لا أكون خيبت أملك في هذا.
1: أبدا يوم. أبدا، أنت أبدا لا تخيب.
0: شكرا. وقد أموت وليا لعلي.
1: المتاولة.
0: سلام عليكم.
1: سلام. تحية كمان لبروفيسور خالد سنداوي.
0: شكرا. صديقنا وصاحبنا.
1: نعم.
0: سمعتك عدة محاضرات في عدة أماكن وأنا معجب بما قاله عن الشيعة.
1: حبيبنا الله يسعد صباحك أستاذ علي رافع المحامي. شكرا لك.
0: يسعد جميع أوقاتك وشكرا لك على هذا الاتصال.
1: الله يخليك، يسعد صباحك. وبعد مستمع ومذيع. طيب نرجع لشادية.

0: فقط غدا في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل كل شيء لازم ينباع وحتى 40% تنزيل، فقط غدا وفقط في محسن حشمال الناصرة.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.24.90 شيكل، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.22.90 شيكل، لبن نوفا 3 لتر 1.24.90 شيكل، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1.9 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3.149 شيكل، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.7 شيكل، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3.89 شيكل فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا، خاضع لنظام الحملة.
0: فقط غدا في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل كل شيء لازم ينباع وحتى 40% تنزيل، فقط غدا وفقط في محسن حشمال الناصرة.
6: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار العشرة تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أصيب شابان يبلغان من العمر نحو 25 عاما فجر اليوم بجروح متوسطة إثر حادث عنف وقع بالقرب من مفرق دابوري. بدورها قدمت الطواقم الطبية الإسعافات الأولية للمصابين، ثم تم نقلهما إلى المستشفى لاستكمال تلقي العلاج. تفيد التقارير الواردة بأن قوات الجيش الإسرائيلي تطلق قنابل الغاز وتمنع فلسطينيين من دخول أراضيهم شمال غرب رام الله. وقالت مصادر محلية أن الجيش يمنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم وإطلاق رصاص الحي في منطقة الوادي في بلدة كفر نعمة. وفي بلدة دير أبو مشعل شمال رام الله أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز السام صوب قاطفي الزيتون. وأفادت مصادر محلية بإصابة صحفي برصاص مطاطي خلال لتغطية اقتحامات الجيش للبلدة. في بلدة قباطيا جنوب جنين أفيد بأن قوة كبيرة من الجيش اقتحمت البلدة. وبحسب مصادر محلية حاصرت قوة خاصة من الجيش منزلا في البلدة وأطلقت تجاهه قذائف إنرجيا. إلى ذلك، اقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب شمال القدس، حيث أغلقت المدخل الرئيسي للمخيم وفرضت طوقا عسكريا في المنطقة. أفادت تقارير لبنانية بأن الطيران المسير الإسرائيلي استهدف حي الحريق في النبطية الفوقى بصاروخين. وأشارت التقارير إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من المناطق الجنوبية منذ ساعات الفجر وحتى صباح اليوم، مع تسجيل قصف مدفعي عنيف طال بلدات وأودية عدة بالتزامن مع عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة. جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده المباشر لإيران بقوله إما أن تعطينا كل ما نريده أو لن تكون موجودة. وأكد ترامب أن إيران تعاني من الانهيار وأن جيشها مني بالهزيمة، مضيفا أنها لم تعد تمتلك سلاحا جويا. من جانبه قال الرئيس الإيراني مسعود بازشكان إن الحوار لا يكون مجديا حين يترافق مع استخدام القوة، بينما جددت بحرية الحرس الثوري تأكيد سيطرتها التامة على مضيق هرمز وأعلنت معاقبة السفن المخالفة. في غضون ذلك، أشارت التقارير إلى رفع حالة التأهب إلى أعلى مستوى في إيران وسط تقديرات تشير إلى احتمال هجوم إسرائيلي أمريكي محتمل. وفي السياق، دعت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين إلى عدم السفر إلى إيران ومغادرتها على الفور. وجه ثلاثة من أبرز السيناتورات الديمقراطيين انتقادات حادة إلى الاتفاق بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، معتبرين أنه

0: تشكل خيانة لأوكرانيا والحلفاء الأوروبيين والأمن القومي الأمريكي. وقال السيناتورات في بيان مشترك إن على الرئيس الأمريكي إنهاء حربه مع إيران بدلا من تمويل آلة الحرب الروسية. يأتي ذلك بعد أن أعلن ترامب عن رفع العقوبات عن روسيا والسماح لها بتصدير الديزل لأمريكا والعالم. أعلنت بنما عن إصابة 27 شخصا على الأقل بجروح طفيفة جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد والملقب بالكارثة الكبرى بقوة بلغت 7 درجات فارزة 7 على مقياس ريختر. وبحسب التقارير أدى الزلزال إلى تدمير بعض المباني وانقطاع التيار الكهربائي وتوقف الرحلات الجوية. نشرت هيئة الأرصاد الجوية الإسرائيلية تحذيرا أصفر من العواصف الرعدية والبرق في جنوب البلاد والنقب وخليج إيلات وجنوب العربة حتى 10:00 صباحا. وتوقعت الدائرة هطول أمطار في الجنوب غدا مع وجود مخاوف من حدوث فيضانات في منطقة البحر الميت خلال ساعات الظهر. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها الموسمي. وفي جنوب البلاد تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة. في القدس 27 درجة، الجليل أعلى 29، طبرية 35، الناصرة 30، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 28، النقب 30، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.

0: وبعد شكرا لزميلة ياسمين غميض بجولة أخبار العشرة. تحياتي كمان لزميلنا يوسف نصر الدين المتابع معنا الهندسة والتقنيات لإذاعيتين لحظات. ونكون مع دكتور المحيط الدكتور جوني منصور في لقائنا الأسبوعي العشرة والسبع دقائق. تأخرنا دقيقتين دكتور جوني. صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ فهمي. صباح الخير للمستمعات والمستمعين الأكارم من عبود الأبو فادي. شو دقيقتين بالتاريخ البشري.

0: قال له شهود دقيقة بعمر الشعوب نذكر.
1: تماما.
0: يعني لا إذا ما يكون زي اليابان 70 ثانية، إذا بتأخر الترين تعرف بصير مظاهرات في اليابان.
1: هذه بألمانيا أو اليابان تسقط حكومات.
0: نعم.
1: لا ولا شحنة، تعرف عنا الثالثين والثلاثة والأربعة وينات. لما أنا كنت قاعد أمارس مهنة التعليم بكامل قواي مثل ما نقوله، وكنا نطلب من الطلاب، يعني ما كان في تليفونات بعد هذاك الوقت، يعني عند كل الناس أقول له مثلا خلي أبوك يجي نهار السبت الجاي.
0: نعم.
1: طيب بس هقول له خليه حدد أي ساعة. يجي الطالب يقول لي أبوي رح يجي يوم السبت بس بقول لك بيجي بحر نهار. فالوقت انضحبح.
0: أنت وأنت بك تستنى على الشط يعني إذا بحر نهار ليجي. نعم.
1: بالضبط.
0: يعني يا دكتور جوني الواحد لازم يبتسم، ما أنبل صحيح. القلب الحزين الذي يغني أغنية فرحة مع غير الفرحين. نعم.
1: بتعرف هذه أنا بدي أحييك على المقابلة اللطيفة اللي كانت مع المحامي الألمعي.
0: نعم.
1: علي رافع أبو المهند اللي أنهاها بالرغم من كل العراقيل والصعوبات والمآسي والقسوة والشد والألم، أنهاها بالأمل والتفاؤل.
0: نعم. نعم.
1: أنا بعتقد أنه يعني يمكن كثيرين يقولوا يعني هذا مجرد كلام أو ضريبة لفظية، أنا بقول ما هي حياتنا مبنية على الكلام.
0: نعم.
1: يعني فلذلك يعني أنا بعتقد أنه الأمل هو شيء كثير مميز. تعرف هلأ إحنا بنمر بفترة كتير خارجي متوتري على صفيح ساخن.
0: نعم.
1: أنا قلت لنا على صفيح ساخن أي هوين، هذه مثل صفيح الصاج لما كنا نسوي رقيق بالزمان.
0: نعم.
1: بضله بضل هوين.
0: نعم.
1: بس إحنا على فوهة بركان أبو فادي.
0: نعم.
1: يعني إذا تلاحظ أنت بكل لحظة ممكن إنه الأمور يعني تشتعل وتندلع. نعم. والكل بهدد الكل والناس كلها بتنتظر على كيف بيقولوا على أعصابها.
0: نعم.
1: وفي قلق وفي اضطراب. لكن اللي وجدته أنا خلال الأسبوعين الماضيين بتتبع مستمر، وفي شيء كمان إيجابي، وإحنا لازم نعطي نماذج إيجابية عم تحصل في العالم.
0: نعم.
1: لفت نظري من أكثر من أسبوعين ستة، في هناك مطلب مصري رسمي من قبل دائرة الآثار المصرية.
0: نعم.
1: من الحكومة البريطانية عامة ومن المتحف البريطاني خاصة بإعادة حجر رشيد إلى مصر بعد غياب 225 سنة.
0: يعني من حملة نابليون دكتور جوني.
1: تماما.
0: نعم.
1: تماما.
0: نعم.
1: فبدنا نسأل السؤال كثير، شو هذا حجر رشيد؟ أنا بدي أقول للمستمعين هذا يمكن من أهم المكتشفات الأثرية.
0: نعم.
1: يعني ممكن نحول مكتشفات أثرية، تعرف مرات بقول لك الواحد لها الأهرامات هي المهم، بس أهرامات منشوفها. المكتشفات اللي كانت مخفية، فهذا الحجر عمليا يعود تاريخه ل 196 قبل الميلاد.
0: نعم.
1: وفيه نصوص باللغة المصرية القديمة اللي هي كانت بمستويين، لغتين خلينا نسميها، اللغة الهيروغليفية.
0: نعم.
1: اللي يمكن الناس أكثر بيسمعوا عنها.
0: نعم.
1: واللغة الديموطيقية. ولكن كان في عليه نص مكتوب باللغة اليونانية القديمة.
0: نعم.
1: وهون أهميته لهذا الحجر
0: تتحدث عن 176 قبل الميلاد.
1: 196 قبل الميلاد.
0: 196. نعم. نعم.
1: تماما. ومفروض أنه هذا الحجر كان يكون نصب تذكاري في أحد المعابد القديمة، ولكن تم العثور عليه في النهاية في قرية صغيرة في دلتا النيل اسمها رشيد.
0: نعم.
1: من هون إجا اسمه.
0: نعم.
1: واللي وجده هو ضابط في جيش نابليون بشهر تموز 1799 خلال حملة نابليون بونابرت على مصر ومن ثم على سوريا خاصة على عكا. هلا يعتبر هذا الحجر كتير مهم لأنه في نهاية المطاف لما الإنجليز هزموا الفرنسيين بال 1801 وانتهت الحملة نقلوه للحجر إلى المتحف البريطاني.
0: نعم.
1: يعني خلينا نقول أنا كلمة لطيفة نقلوه، يعني بدي أقول لك إنه سرقوا.
0: نعم. بين أسهم. نعم.
1: بين أسهم.
0: نعم.
1: وهذه الإشارة الحجر هذا يعني أنا شفته في المتحف البريطاني.
0: نعم.
1: هو يعني مكون من صخر يشبه البازلت لكن فيه عروق وردية. لذلك سموه روزيتا.
0: نعم.
1: هو حجر رشيد ولكن باللغات الغربية يسمى حجر رشيد روزيتا.
0: روزيتا.
1: ارتفاعه 112 سنتي، عرضه 76 سنتي، سمكه 28

0: سنتي ونصف وزنه 760 كيلوغرام.
1: نعم.
0: أي المواصفات.
1: نعم.
0: شو فيه بالنص؟ النص فيه كتير من الوصف عن المعابد والآلهة والملوك وعلاقة الناس مع ملوكهم وأيام الأعياد اللي كانت تخصص للملك، لأنه تعرف الملك بالحضارات القديمة كان يعتبر إله.
1: نعم أكيد.
0: وكان ممكن أنه الناس يخصصوا في بيوتهم زي زاوية يضعوا فيها تمثال لعبادة الملك. وتقام مهرجانات، ولازم نذكر أنه أهم مهرجان في مصر هو مهرجان فيضان نهر النيل.
1: نعم. نعم.
0: والنقش هذا بتطرق أيضا للضريبة اللي كانوا الناس يدفعوها، وأيضا كانوا يدفعوها الكهنة. المتحف البريطاني بعد ما تسلم الحجر خاف أنه يصير في هناك يمكن عملية استيلاء أو عملية احتيال، راحوا عملوا طبعات منه مجسمات ووزعوها في أنحاء العالم كجزء من أنه يعني هي موجود بين إيديكو.
1: نعم.
0: يا علماء الآثار والسياسيين ما تطلبوا فيه، هو موجود في المتحف البريطاني في لندن.
1: نعم.
0: مين اللي حلل اللغة اللي موجودة هناك وأهمية هذا المشروع اللي عمله؟ شخص اسمه شامبليون.
1: نعم.
0: اللي هو كان رئيس البعثة العلمية
1: الفرنسية
0: اللي رافقت الحملة الفرنسية. الآن نعم، شو اللي عمله شامبليون وطبعا الطاقم اللي كان معه؟ إنه اللغة اليونانية معروفة حتى لو إنه كانت من النسخة القديمة، أخذوا اللغة اليونانية فككوا حروفه وهي معروفة مثل ما قلت، وقدروا يقارنوها مع النص الهيروغليفي والنص الديموطيقي. الآن أهمية هذا العمل إنه بتحليل اللغتين الهيروغليفية والديموطيقية لغات مصر القديمة، استطاع العلماء فيما بعد أن يكتشفوا التاريخ المصري من بابه الواسع، لأنه كانت الناس تفكر أنه يعني مصر بالأهرامات وأبو الهول وشوية مقابر الملوك وما أشبه ذلك،
1: ولكن في أكثر بكثير.
0: ولكن هنا كان في عندك أنت اكتشاف خطير جدا لدراسة الأوراق البرديات.
1: نعم.
0: المصري.
1: نعم.
0: الآن أمين عام المجلس الأعلى للآثار المصرية الدكتور زاهي حواس، هو شخص يعني متميز ونشيط، وجه نداء إلى العالم ليطالب بإعادة الحجر إلى مصر، وكانت مبادرته هذه هي مبادرة ليست على المستوى الحكومي في الأول، إنما على مستوى عريضة للتوقيع عليها.
1: نعم.
0: وأرسلت هذه العريضة إلى عدد من المواقع في العالم، ولغاية الآن صاروا مجمعين فوق 600,000 توقيع.
1: نعم.
0: الآن إذا نجحت الحملة هذه وتم الضغط على بريطانيا لإعادة الحجر إلى موقعه الذي يجب أن يكون فيه، يعني المتحف المصري، هذا رح يفتح باب واسع جدا لإعادة ملايين القطع المنهوبة من آثار العراق وسوريا وفلسطين.
1: نعم.
0: وإفريقيا اللي موجودة في المتاحف الأوروبية. ويمكن كثيرين يسألوا طب كيف وصلت هذه المنهوبات الأثرية؟
1: نعم.
0: احنا نعرف انه في اشي اسمه نصوص الآثار.
1: نعم.
0: اللصوص وين ما بتدخل القوى المحتلة بيقوموا بعملية سرقة، بيبيعوا الآثار بأسعار ممكن تكون أسعار بخسة أحيانا، ولكن قيمة الأثر المنهوب قيمة كبيرة جدا، وخصوصا عندما نتحدث عن مصر. ولذلك إذا نجحت هاي العملية أنا برأيي أنه رح يكون في هناك تحول كبير جدا بمطالبة الكثير من الدول لإعادة واسترداد آثارها، لأنه أنا باعتقادي أنه هذا الحجر وغيره من الآثار هو عمليا أنت بتسترجع أبو فادي.
1: نعم.
0: الأصوات المصرية القديمة.
1: نعم.
0: للتاريخ.
1: نعم.
0: أنت ما بتسترجع الحجر بمفهوم الحجر، إنما بتسترجع. نعم. أنت مفهومه المعنوي. وتخيل، وخلي المستمعين كمان يتخيلوا معنا للحظة، إذا قمنا نحن بزيارة معلولة وصيدنايا.
1: نعم.
0: بسوريا.
1: نعم.
0: وبتسمع الأهل هناك بيحكوا بالأرامي.
1: نعم.
0: وبقولوا لك إنه هاي لغة المسيح، فأنت بتسمع أصوات تعود إلى آلاف السنين.
1: نعم.
0: وأنا باعتقادي. نعم. باعتقادي إنه الباب إن شاء الله بيفتح، وتعاد هذه المنهوبات والمسروقات بما فيها المنهوبات التي سرقت وسلبت ونهبت من وطننا، من قرانا، من الضفة الغربية، من غزة، من سيناء إلى أصحابها الأصليين، وتعرض في مكانها الصحيح، وهذا راح يكون

0: فيه كثير مساهمة لإعادة كتابة التاريخ من وجهة نظر أصحاب هذه المنهوبات الأثرية وليس من الذين استولوا عليها من الاستعمار والإنسان الأبيض اللي كانوا يعتقدوا أن هم عندهم الثقافة في حين أن الثقافة كانت مثل ما اللي بيعتقدوا غير موجودة في أماكن أخرى. فكل أمل أن تنجح هذه الحملة في استرداد حجر رشيد وفتح باب جديد لعملية استرداد كل الآثار المنهوبة من أي بلد كان في العالم.
1: نعمل ذلك. ويقال عندها هذه بضاعتكم ردت إليكم.
0: ردت إليكم.
1: دكتور جوني شكرا للمعلومة ودايما تضيء للمستمعين على أمور نجهلها. الله يخلي لنا إياك ويطول بعمرك دايما على هذه يعني المعلومات القيمة اللي منحب دايما نسمعها منك. وكثيرون لما بلتقي معهم بالشارع بيقولوا لي شو هذا الدكتور جوني.
0: تسلم نعم. الله يخليكم جميعا.
1: أنا ما بجاوب
0: بكفي أنك تهز براسك نعم. وتبتسم أبو فادي. شكرا كثير.
1: شكرا لك. الله يسعد صباحك. شكرا دكتور جوني الدكتور محيي تحياتي.

0: فقط غدا في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال. من صفي كل المحل، كل شيء لازم ينباع وحتى 40% تنزيل، فقط غدا وفقط في محسن حشمال الناصرة.
1: فطور غني ومتنوع وبيفتح النفس، وجبات غدا أو عشاء مع تشكيلة واسعة من الوجبات والأطباق، أراجيل فاخري على أنواعها، تحليات ومشروبات رائعة، عبر الويز، مطعم وكافيه كارما، مجد كروم، الشارع الرئيسي.
2: بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
1: آيس مود يعني آيس مود، جهاز ثوري لإزالة الشعر، يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية، من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل، نجمة 3414، خاضع لشروط الحملة.
3: مجمع سيفن طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه ومجهز لكم

0: بالمئة. 3 أيام من الفرح والاحتفالات، خميس جمعة والسبت من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا. منستناكم في 7 طمرة
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل. تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل. باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب10 شيكل. وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: معرض سيارات علي طمرة الأكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرة، الاختيار الأفضل. فقط غدا في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال، من صف كل المحل، كل شيء لازم ينباع وحتى 40% تنزيل. فقط غدا وفقط في محسني حشمال الناصرة.
4: الشمس دائما.
5: دخلك قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
6: والله علم علمك.
5: طيب قديش احنا البشر بنستهلك اواعي بالسنه؟
6: شو بعرفني، علم علمك.
5: طب دخلك، هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
6: سؤال حلو، والله علم علمك.
5: هي كل شيء علم علمك، علم علمك، فيش عندك جواب لاي شيء؟
6: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من 7 إلى 8 معي ابتهال حسن.
5: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
6: علم علمك.
7: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
8: وبعد متابعا، تحيتي للمتابعات والمتابعين في الوطن وعبر البحار، من قول للإمام علي عليه السلام: إذا كان لديك عينان فلماذا ترى الناس بأذنيك؟ عامل الناس بما ترى منهم وليس بما تسمع عنهم. تحية لكم. وكمان إذا كنت قلقان كما يقال، دع عنك هذه الأمور ولا تبتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانفتاحتها يغير الله من حال إلى حال. دائما الابتسامة والضحكة والأمل. صباح الخير.

0: ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب،
1: ضحك ولعب وجد وحب، ضحك ولعب وجد وحب.
0: عيش ايامك عيش لاليك، خلي شبابك يفرح بيك. عيش ايامك عيش لاليك، خلي شبابك يفرح بيك. عيش بالروح والعين والقلب، ضحك ولعب وجد وحب.

قد شوية وحبي كتير، عيش أيامك عيش على طول، خلي شبابك عمره يطول، عيش أيامك عيش على طول، خلي شبابك عمره يطول، افرح ارقص.

0: قد ما تقدر عيد اللحظة اللي تعدي بتروح ما تجيش عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب عيش
0: عيش أحلامك
1: عيش بالروح والعين والقلب
0: عيش أيامك
1: ضحك ولعب وجد وحب عيش
0: عيش أحلامك
1: عيش بالروح والعين والقلب.

0: الكل بيتمرن له كده مش هنعرف ناكل عيش.
1: مبسوطة؟ أوي. أنا
2: هخليه
1: معايا طول عمري عشان
2: بكرة بليلة جميلة. عش أيامك، عش لياليك، وخلي شبابك يفرح بيك. عبد الحليم حافظ.

عن الجاحظ قال: ثلاثة إذا تكلموا أمامك أنصت لهم، لا تقاطعهم، لا تعقب بسوء. الوالدان والطفل والمهموم، لأن قلبهم هو الناطق.

0: فقط غدا في مخزن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة مخزن حشمال، من صفي كل المحل، كل شيء لازم ينباع وحتى 40% تنزيل، فقط غدا وفقط في مخزن حشمال الناصرة.
1: سيل غير شكل في مخزني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في مخزني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
2: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسل نيم اوف توب 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها اوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوضة ريو ريو 1 لتر و800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. اهلا وسهلا.
0: فقط غدا في مخزن حشمال الناصرة، تنزيل ضخمة ومجنونة في شبكة مخزن حشمال، من صفي كل المحل، كل شيء لازم ينباع وحتى 40% تنزيل، فقط غدا وفقط في مخزن حشمال الناصرة.
4: أنتم تستمعون إلى إحنا والشمس جيران مع فهمي فرح.
5: لابد لي أن أشكر زميل يوسف نصر الدين في الهندسة والتقنيات الإذاعيتين. بذكر المستمعين الساعة 11 هنكون مع نشرة إخبارية جديدة مع زميلة ياسمين غميد، وبعد ذلك حلوة يا بلدي زميل دوري الزرقاوي. ولكن مسك الختام من بارك، الله يسعد صباحك.
6: صباح الخير أبا فادي وجميع المستمعين في أحلى أيام تشرين، صباح معطر بالبركات تفوح منه صور وأمنيات، حيث تنبعث من كروم الزيتون مكامن الخيرات، والصباح ينادي هيا إلى الكروم فقد حان وقت الخطاف.
5: نعم حان وقت الخطاف يا أمين بارك، عم بترك ذكريني بالحجاج بن يوسف، يعني قد حان خطافه من
6: ذكريني. للروس مش لذته. في فرق. يعني اليوم دا قدم عدة لوحات وشذرات ساحرة لهذا الموسم، موسم الخير والبركة. وإحنا بنعرف أبو فادي أول إشي موسم الحصاد، بعدين موسم العنب والتين، بعدين موسم الرمان، ولكن أهم موسم بالنسبة للفلاح هو الموسم الزيتون اللي بيرتبط بالأرض والهوية والذاكرة الجماعية. يعني قولوا طقوسه وأهزيجه، لأنه كان المعتمد عليه خبز وزيت أسدين في البيت. ولكن قبل ذلك الحزيرة الأسبوعية بنتأمل من المستمعين يشاركوا، وحتى لو ما شاركوا بيعرفوا معلومة توضع.
5: إذا ما شاركوا أنا بعرفها. يلا
6: وبعدين إلك أبو فادي. فاكهة من 6 حروف إذا ذكرت نصفها الأول ذكرت نفسك، وإذا قرأت نصفها الآخر ذكرت باقي البشر، فما هي هذه الفاكهة؟
5: 6 حروف. إذا ذكرت
6: الأول 3 نفسك، آخر 3 للناس.
5: نعم
6: للبشر. كثير اليوم انت بدي اشكرك على الرحله الحلوه اللي اخذتنا فيها ابو فادي، جوله على بساط الريح مع فريد الاطرش، زرنا الدول العربيه ورجعنا،
5: بس كنا نسر لليابان بس ما وصلنا.
6: على بساط الريح بتعرف انه هاي غناها بفيلم اخر كذبه مع ساميه جمال سنه 1950. والصبيه اللي غنت معاه ذات الصوت الرخيم بتعرف شو اسمها؟
5: لا ما بعرف.
6: عصمت عبد العليم.
5: عصمت عبد العليم.
6: بدأناها بمطرب الأجيال فريد الأطرش، وأنهيتها بمطرب الأجيال عبد الحليم حافظ. اللي غنى غنوي كثير حلوة، ضحكوا ولعبوا جد وحب.
5: يوم من عمري هاي.
6: يوم من عمري مع مين؟
5: زبيدة ثروت.
6: زبيدة ثروت
5: وعبد السلام النابلسي.
6: وعبد السلام النابلسي وسهير البابلي ومحمود البليجي. أي سنة؟
5: 1900 كم بنتي؟
6: 1961.
5: شوفي هذا يعني ام مبارك، انت ملاحظه الاغاني تبعت عبد الوهاب من 58، فريد الاطرش 61، واغاني خالد لا تموت، بينما اغاني اليوم زي غيم
6: بس
5: الصيف.
6: بس تولد بتموت.
5: نعم قبل ما تولد. نعم شغل السينا.
6: قبل ما تولد بتتبخر ابو فادي.
5: اي شغل
6: يعني طلع اغاني خالده. نعم. فن خالد، يعني لما حطيت بساط الريح انا عن جد هاي الغنويه يمكن اكثر غنويه بحب.
5: نعم
6: بتجنن.

0: نعم.
1: اليوم
0: كل أغاني القديمة
1: طبعاً. نعم. بس في أغاني هيك بتدغدغ المشاعر كثير.
0: نعم.
1: اليوم اليوبيل الفضة لعيد زواجنا الذهبي. الفضة بتزغر حالة. نعم. الذهبي 51 سنة اليوم أبو فادي بعيد زواجنا
0: إن شاء الله عقبال 120 يا أم مبارك وتتمتع بالصحة وهدات البال.
1: أهم إشي الصحة صدقنا أبو فادي. نعم. وهدات البال وطمأنينة بتمناها إلنا وللجميع.
0: شو عاملين يعني 51 سنة وليلي يلا
1: ممكن كثير
0: ما حدا سمعنا
1: على المطعم معزوم هي بتريح من الطبيخ كيف ما كان.
0: نعم يلا
1: وقبل يومين روحنا من الخليل رحنا هيك زيارة. نعم. يومين ثلاثة
0: الخليل هي صين فلسطين
1: بتجنن. نعم. الخليل بتجنن. نعم. طيب أبو فادي إحنا بنعرف كلياتنا موسم الزيتون ومكانته من أهم المواسم الزراعية بيرتبط بالأرض والهوية والذاكرة.
0: نعم.
1: موسم خير إله هزيجه وأمثاله الشعبية هاي الشجرة اللي ورد ذكرها في القرآن الكريم وفي الإنجيل المقدس رمز للصمود والبقاء زيتونة لا شرقية ولا غربية شجرة معمرة بيورثها الأجداد للأحفاد عشان هيك ارتبطت بالانتماء للأرض فعشان. نعم. هيك كانوا الفلاحون يغنوا أثناء القطاف قبل لنفوت على المعلومات عن شجرة الزيتون نبدأ بالأهزيج عشان تشجيع الشغل ونشر البهجة يا زيتوني على الجبل ميلة من زيتك نضو القناديلة الرزق على الله يا زيتوني بقلبي مالك بديلة.
0: نعم.
1: زيتك دواء للجروح وبلسم للنفس العليلة صباح القطاف الفرح فيك احتفل والعون تجمع حبايب بالحقل والجبل هاي زيتوني جدي وام وابوي والاهل منها البركة والخير طول العمر.
0: نعم.
1: انت بتعرف أهمية موسم الزيتون مش بس اقتصادية هو أول إشي اقتصادية لأنه الزيتون مصدر رئيسي معيشة لكثير من العائلات زي ما قلنا خبز وزيت أسدين في البيت وإذا حضر الزيت زقفت أنا وغنيت والسوقرت منت البيت. بعدين تراثية ترتبط بالعادات والتقاليد مثل العونة والتعاون الجماعي روح التعاون في القطاف زي موسم الحصاد اجتماعية بتجتمع كل أفراد العيلة كبار صغار هاي اللمة العائلية في الحقل وبطبخوا بوكلوا تحت الشجر حتى ليلة العصر بالمعصرة بتكون ليلة فرح بنتظرها الجميع صغار وكبار كنا نرافق إمنا وأبونا على المعصرة نكيف ونأخذ خبز صابون ونأكل مع خبز سخن الزيت الجديد كانوا يغنوا عالزيت يا زيتون على المعصرة من روح نغنوا ونهتف بالصوت ومنقول يا رب بارك الزيت والخير يفوح.
0: نعم.
1: عالزيت على العصرة رحنا نشكر رب القدرة مثل الذهب طلع الزيت من الفرحة أنا زقفت وغنيت ومن هاي الهزيج الجميلة ست الدار تعجن بالزيت وتهلل باسم الرحمن ريحة خبزها عبى البيت أشهى من طيب الريحان.
0: نعم.
1: يا زيت يا مسكوب بالخير يا نعمة فوق نعمة للعمر غير. وإحنا بنعرف السميجة للقيمة الغذائية أبو فادي.
0: نعم.
1: قديش إلها قيمة غذائية
0: هاي السنة يمكن الموسم أحسن من العام
1: أحسن بكثير موسم. نعم. وفير السنة. نعم. أبو فادي العام شالي أغلب الناس ما نزلتش على كلهم اليوم.
0: نعم.
1: وأنا أتفرج هيك برا طلعت أنشر الغسيل كثير سيارات مرقت حاطة المفارش والسلالم بدي قطاف الزيت
0: موسم حلو. نعم.
1: أيوة. ذكرت في القرآن الكريم والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين آية ثانية الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
0: نعم.
1: في الإنجيل المقدس برضو أبو فادي إحنا بنعرف قديش هي يعني
0: مباركة شجرة مباركة
1: ومقدسة.
0: نعم. نعم.
1: في الإنجيل المقدس وأنت تأمر بني إسرائيل أن يقدموا إليك زيت زيتون مرضوض نقيا لإصعاد السرج يعني للضوء جمع سراج. في آية ثانية الزيت مبارك من الله في الزيت يبهج وجه الإنسان.
0: نعم.
1: وسر العماد يمسح الولد المعمد بالزيت على شكل إشارة صليب على كل أعضاء جسمه.
0: نعم.
1: وبنعرف احنا كلياتنا قصة السامري اللي شفى واحد بالزيت يعتبر يعني هو علاج مقدس برضه.
0: نعم.
1: وبتعرف الملوك عندما كانوا يعلنوا عن ملوكيتهم كانوا يمسحون بزيت الزيتون.
0: نعم.
1: ويعقوب الرسول وصى قال من كان بينكم مريض ادعوا شيوخ الكنيسة يعني الرهبان لمسحهم بالزيت ليشفوا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كلوا من الزيت ودهنوا به.

0: زي تشبه مطمورة القمح، ويحضروا بير في الأرض، يقصروا من الداخل بالشيد الممزوج بالليف المنفوش، بتكون طبقة لا ينفذ منها الزيت، وكانوا ينشلوا الزيت عند الحاجة. فأول إشي أبو فادي كانت الفزعة على الدلعونة، من هون انبثقت أغاني الدلعونة. ده العون قلنا كلمة سريانية معناها دلعونة، والتعاون في الماضي كان من أشهر القيم، الفلاحة والزراعة وقطف المواسم والحصاد. ومحلى فيت باب الدار ومحلى عقدة هز النار، يعني هاي للنشيط، ويفلس أو يمقص، روح الدار لابني لك قبة ومزار، خليك ظل هناك متعبد، يعني تطلعش تشتغل. الزيتون السوري بيقول للمعصرة دورة من كثرة الزيت. الزيتون الجلطي بيقول للمعصرة أوروبطي فيوش زيت. ويا زيتون الحواري صبح جدادك ساري. يا زيتون قلب ليمون صير محمر بالطبون. المليس زيته طيب لكن القاطو يغلب. حجر مكنتنا دار يا صبايا هاتو حجار. الصورة مطيب رصيعه بالسعر الغالي لبيعه، والجفت الغالي علي بدفيني بالشتوية. حلو. يعني حتى الجفت أبو فادي شوف هالشجر المباركة من لحائها يؤخذ الورق، من جذورها الخشب، من ورقها للمواقد. غير الخشب الورق برضو لما بيبسوه، ومن الجفت قديش من حقنا المواقد والطوابين كانوا نسوان زمان. أبو فادي
1: زدتوا على النار على الجمرة تهب الجمرة.
0: أيوة. المعاصر كانت بطريقة بدائية جدا جدا،
1: حجر
0: الحجر وكبر الحجر، كانوا يدقوه دق بالأول أبو فادي،
1: بيت البد مي. البد ما هيك
0: البد لما صارت أبو فادي حجارة الدرس اللي يجروها على الأغلب جوز دواب أو خيول. حجر كبير يستعمل مفرش، ويدور عليه حجر آخر كبير يسمى حجر الدرس أو البد. ومن هنا أجت كلمة بداد أو الزيات. اللي كان هو يشتغل بالمعصرة.
1: كمان ممكن منقول للمستمعين بيتها بعد بالعبرانية معصرة الزيت.
0: بالضبط. كثير في كلمات متشابهة بالمعنى. وكانوا يستعملوا القفة المصنوعة من الكاوتشوك، هذا كله أنا عايشته الزمن.
1: وإحنا كمان مرعى.
0: أنا بشعر فيك كيف أنت عايشها من خلال ردة فعلك. مصنوعة من كاوتشوك، ينقلوا الزيتون للمعصرة، وقلنا كل واحد بيشتغل فيها بداد، والفضلات اللي بتطلع من بعد الدرس تسمى الجفت، اللي يستعملوا في المواقد لدلال للقهوة. استعمال الزيتون عدة استعمالات: ملح، مشقح، مرصوص، مرصع، وأهم إشي أطيب إشي هو أبو فادي الملح الأسود اللي كانوا يفرشوه على طبق من قاش، يرشوه مي وملح ويحطوه بالشمس.
1: هذا اللي ملح لما يصير أسود.
0: بالضبط. أنا بحبه أكثر من الأخضر.
1: المشقح أحسن.
0: المشقح هذاك بأخذ وقت يا أبو فادي، وبعد الأخير إكل صحيح أريح لك. أما صحيح بكبس أنا لتالي السنة بصمت كأنك أساها.
1: نعم مبارك.
0: أنواع الزيتون الصوري الذكري: الصورة بالصاد نسبة لصور، السوري نسبة بالسين نسبة لسورية.
1: لسورية نعم.
0: الذكري الرومي الجلبطي هو جنبلاطة، هذا الأخضر الناصح هو أقل إشي فيه زيت. ولكن الزيت الزيتون السوري هو أكثر إشي فيه نسبة زيت. والصابون بنعرف قديش يعني من الزيت. من زيت الزيتون كنا نغني صنعنا من زيت الزيتون صنعنا الصابون.
1: وصابون نابلسي ما بتنظفه.
0: إلا وفي ثابتة جميلة هاي فادي المرة اللي من الرامي يمكن عملت صابونة خاصة إلها تسوق في البلاد الأوروبية. مكتوب عليها ثابتة جميلة الجدة جميلة. بدنا نقولنا كم مثل بعد وقت.
1: يلا سريعا من بارك سريعا.
0: ما هو صار يجيني تلفونات أبو فادي وملاحظات إنك بتحكي بسرعة اليوم، مش شايفني هيك شوي شوي بحكي.
1: نعم بس دير بالك في رادارات.
0: طيب. الزيتون شيخ السفرة. أيام الزيت أصبحت مسيت لأنه بهاي الفترة النهار بيكسر بطول الليل. ما حكينا ب23 أيلول.
1: نعم بتغير.
0: بعد الاعتدال الخريفي.
1: نعم.
0: انحضر القمح والزيت سكرت مونت البيت، التين اقطع وطي والزيتون اقطع عالي، يعني التين دائما بشفه الغصون الواطية، أما الزيتون بالعكس اقطع عليه ويظل عشان بدك تقطفه أبو فادي، مش زي حبات تين. نعم. هذا زيتون فيه خير وقطوف قطوف، لازم الواطي يكون. خلي الزيت بجراره حتى

0: تيجي أسعاره. نعم.
1: الجناين جنون والملك زيتون. الزيتون ما بيحلى غير بالرأس. يعني هاي برضو أساس فهم تستعمل للتربية الشديدة.
0: نعم، خاصة
1: للأولاد، تربية الأولاد. نعم. مش للنساء.
0: مش للنساء. نعم.
1: بالضبط.
0: هذا اللي بدي أقوله. نعم.
1: أسا تطلع. نعم. لكم جمعية نسوية. نعم. ينتقدوني. كل زيت وناطح الحيط. والزتونة بتقول أعجبتك مبين هالكلمة.
0: الجمعيات النسوية فاضيين بس للأمور هاي. زي البوليس فاضي لشاطئ هذا الحزام تبع الأمان. بالضبط. غيره ما بيعمل شيء.
1: صحيح.
0: نعم. يلا خليني اسمعوني كمان يعملوا بخالف يسا.
1: شجرة الزتون بتقول ابعد أختي عني وخذ زيتي الكثير مني.
0: نعم.
1: وحكينا الأحاديث النبوي بالإنجيل كلوا من الزيت والدهن وبيه. الزيتون إذا لسن بأضار هيولو الجرار، إذا لسن بنسان لتعشم فيه نسوان أو إنسان، لأنه بكون يعني مش مثمر كثير، مش وفير. أما لسن بشباط هيولو البطاط، جمع بطة وهو الجرة الكبيرة. وأيلول دباغ الزيتون لما يصلي بالصليب لا ترفع عن زيتونك القضيب. وحكينا مثل شهير متداول إيش يا أبو فادي عن الزيت،
0: عن
1: ما حدا بيقول
0: عن زيت وعكر.
1: بالضبط.
0: نعم.
1: ويعاد مين الزيت بتساوي زلابية وهم عناش.
0: نعم. بقول لي الأستاذ علي رافع إنه ست جميلة هي من البقيعة ومش من الرامي، هذا ما بعرف.
1: طيب متأسف.
0: بدك تستفلي منك لإله، ما بهم.
1: طيب.
0: نعم.
1: صحيح من البقيعة أستفطر.
0: نعم.
1: أبو فادي قد ما بتمرق علينا وادي نسائية.
0: نعم.
1: وهيك وأماكن، عدة أماكن من الشمال للجنوب، ممكن أقول عنك إنك أنت
0: بالريني
1: يعني تزعلش.
0: مش حلقين. مهم. نعم. يا ريتني من الريني قريبة. قريبة.
1: أيوة أبو فادي.
0: نعم.
1: لولا النواطير كانت كروم الزيتون ما تحمل قناطير، لولا الحراس. وطبعا الكسل ما بيطعم عسل، والرزق بده نط، والسعي مطلوب في موسم.
0: نعم.
1: الخير والبركة
0: وموسم مبارك يا أم مبارك. شكرا لإليك. شكرا.
1: يعطيك العافية اللي سامعيننا بالكروم
0: إن شاء الله.
1: الحزرية يا أبو فادي عرفت حلها؟
0: لا ما فكرت. قولي لي إيش الحل.
1: الحل أناناس.
0: الأناناس.
1: فواكه.
0: نعم.
1: الأناناس.
0: نعم.
1: ست أحرف أنا.
0: نعم. مزبوط.
1: الثلاثة الأولى.
0: نعم.
1: والناس الثانية.
0: نعم الثانية. شكرا لإليك.
1: أهلين أبو فادي.
0: الله يعطيك العافية.
1: الله يعطيك.
0: وموسم مبارك يا أم مبارك. شكرا لك. إلى اللقاء. وبعد يعني كمان تونس فيها موسم زيتون مليح، وقرطاج اللي بناها الفينيقيين غنى هناك ملحم بركات. صباح الخير، نلتقي لنرتقي بكم ومعكم.
2: حتى هذه من صفتي كمان. أغنية جديدة بعنوان كل ما شفت اثنين بتذكرك، وكل ما تقاتلوا الناس بتذكرك، كل ما غاب القمر وكل ما انتهى السهر بتذكرك. رجعي لي دخيلك، رجعي لي عايش أنا والكاس وكلام الناس اللي مسكتوا عنا، رجعي لي. هذه الأغنية من كلمات وألحان الأستاذ ملحم بركات. ما بقى حدا عيط لي استاذة، اللي هي موسيقار بعيطولي، فأنا بدي أعمل حالي استاذة عجلي. أهلا وسهلا.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو.
1: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجلي فيري 1 لتر ب10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل ب10 شيكل بس. هذا لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: فقط غدا في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل، كل شيء لازم ينباع وحتى 40% تنزيل. فقط غدا وفقط في محسن حشمال الناصرة.
4: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
1: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و 90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و 90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و 90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و 90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و 90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بنوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و 90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل كيلو 90 فقط. الحملة حتى 14/10. خاضع لشروط الحملة.
6: من مجموعة المشهداوي.
2: خيمة التصفيات بجانب بيتيلي وأربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي، تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بيتيلي عبر الويز.

0: رشاد القاضي بتيلي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
0: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب 10 شيكل. تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شيكل. باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب 10 شيكل. وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار ال11 صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. أعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ عن ارتقاء طفل برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خارج مناطق سيطرته غرب مدينة غزة. يأتي ذلك بعد أن أعلن أمس الجمعة عن ارتقاء شخصين وإصابة آخرين بينهم طفل بنيران الجيش الإسرائيلي في وسط وشمال القطاع. تفيد التقارير الواردة بأن قوات الجيش الإسرائيلي تطلق قنابل الغاز وتمنع المزارعين وقاطفي الزيتون من دخول أراضيهم في عدة بلدات في الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية أن الجيش أطلق رصاص الحي وقنابل في منطقة الوادي في بلدة كفر نعم وفي بلدة دير أبو مشعل شمال رام الله، ما أدى إلى مواجهة وإصابة عدد من الفلسطينيين بينهم صحفي. إلى ذلك أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام الجيش والمستوطنين قرية المغيرة شرق رام الله ومحاصرة منزل في القرية. وذكر رئيس المجلس المحلي بأن الجيش والمستوطنين حاصروا منزلا وأطلقوا قنابل الغاز صوبة، ما أدى إلى إصابة أفراد العائلة بالاختناق، علما أن 20 فردا يقطنون المنزل. في بلدة قباطية جنوب جنين أفيد بأن قوة كبيرة من الجيش اقتحمت البلدة، وبحسب مصادر محلية حاصرت قوة خاصة من الجيش منزلا في البلدة وأطلقت قذائف إنرجا باتجاهه. أفادت تقارير لبنانية بأن الطيران المسير الإسرائيلي استهدف حي الحريق في النبطية الفوق بصاروخين. وأشارت التقارير إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من المناطق الجنوبية منذ ساعات الفجر، ومع تسجيل قصف مدفعي عنيف طال بلدات وأودية عدة بالتزامن مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة. أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة زاباروجيا الأوكرانية عن مقتل 7 أشخاص جراء هجوم روسي على مدينة زاباروجيا الجنوبية، مشيرا إلى أن رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن آخرين تحت الأنقاض. وأشار الحاكم إلى إصابة 10 آخرين بجروح جراء الهجوم الذي قال إنه استهدف عدة مواقع في آن واحد. في سياق متصل، وجه 3 من أبرز السيناتورات الديمقراطيين انتقادات حادة إلى الاتفاق بين ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، معتبرين أنه يشكل خيانة لأوكرانيا والحلفاء الأوروبيين والأمن القومي الأمريكي. وقال السيناتورات في بيان مشترك إن على الرئيس الأمريكي إنهاء حربه مع إيران بدلا من تمويل آلة الحرب الروسية. يأتي ذلك بعد أن أعلن ترامب عن رفع العقوبات عن روسيا والسماح لها بتصدير الديزل لأمريكا والعالم. أعلنت بنما عن إصابة 27 شخصا على الأقل جراء الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد والملقب بالكارثة الكبرى بقوة بلغت 7.7 درجات على مقياس ريختر. وبحسب التقارير، أدى الزلزال إلى تدمير بعض المباني وانقطاع التيار الكهربائي وتوقف الرحلات الجوية وخروج السكان إلى الشوارع، كما تسبب في حدوث أكثر من 40 هزة ارتدادية. نشرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرا أصفر من العواصف الرعدية والبرق في جنوب النقب وخليج إيلات وجنوب العربة. وتوقعت الدائرة هطول أمطار في الجنوب غدا مع وجود مخاوف من حدوث فيضانات في منطقة البحر الميت خلال ساعات الظهر. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال

0: أرخص والأوفر في البلاد.
1: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها الموسمي. وفي جنوب البلاد تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة. في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 29، طبرية 35، الناصرة 30، حيفا والساحل 28، تل أبيب وحيفا 28، النقب 30، وأخيرا في إيلات 24 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

اهلا وسهلا بكم هنا في اذاعه الشمس، تحيه خاصه جدا لكل محبينا في كل مكان. It's my life. شكرا للزميل الاستاذ فهمي فرح، يعطيك الف عافيه ابو فادي، الك ولكل ضيوفك الكرام في برنامجك المميز احنا والشمس جيران. تحيه الزميلة ياسمين غميض في استوديو الأخبار، لكن من أطيب الأمنيات ياسمين، تحية من الأعماق إلى كل الرائعين والرائعات. والمفاجأة الكبرى اليوم يوسف زميلنا الرائع والمميز، رجعنا بعد إجازة طويلة مع الكثير من الحب. أحلى يوسف نصر الدين، لك من أطيب الأمنيات، نتمنى لك كل الحب يوسف، إلك وحش كبيري، ونورت الشمس بوجودك معنا في استوديوهات إذاعة الشمس، لك من أطيب الأمنيات. من وراء الميكروفون أحبكم لو تعلمون كم دورة زرقاوي. رضا الله رضا الوالدين، رضاك أنت يا حبيبتي الواحدة والوحيدة في هذا الوجود، رضا ليانا سيلين وسلمى، ورضاكم أينما كنتم، نحبكم لو تعلمون كم، كل الحب. اليوم البرنامج برعاية مكتب أحمد مهدي حبيب الله لاسترجاع الضرائب. اشتغلت بأكثر من محل شغل، إلك مصاري بشركات التأمين، أموال مفقودة، عارف إنه بيطلع لك استرجاع ضرائب بس مش عارف لمين تتوجه. أوكي، عنوانك مكتب أحمد مهدي حبيب الله لاسترجاع الضرائب والفحص المجاني لجميع الأموال في صندوق شركات التأمينات. الفحص مجاني، خدمة سريعة ومعاملة مهنية. للاستفسار والفحص المجاني 050-455-6623. أنت أولى بمصرياتك. أحمد مهدي حبيب الله لاسترجاع الضرائب والأموال، اليوم رح نهديك شاشة ليد فاخرة جدا من أحمد لكل محبينا. يوسف نورت، يوسف حبيب الشعب، نورت الشمس وجودك. أهلا يوسف. بيان سرحان، لك من أطيب الأمنيات يا بيان، نحبك لو تعلم كم. صباح الخير والعافية.

It's My Life. وعندنا تهنئة حلوة جداً مميزة وراقية في نفس الوقت. لمين اسمه؟ لمين؟

حياتك تتهنى. لمين هالتهنئة الحلوة؟ اسمه لمين؟ ألف ألف مبروك للدكتور عنان والدكتورة بنت أخوي الغالي رشا، قدوم المولود الجديد الحبيب على الجميع آدم. وأجمل التهاني لأخي العزيز نزار أبو باسل والغالية أم باسل بمناسبة قدوم الحفيد الذي زاد العائلة فرحا ومحبة. يتربى آدم بعزكم ودلالكم ويجعله الله من أبناء السعادة ومن الصالحين البرين بوالديه، ويملأ أيامه صحة وخيرا وتوفيقا. والحمد لله على سلامتك الغالي رشا، جعل الله قدومه بشارة خير وبركة على دار أبو باسل الغالين بكل الحب والمحبة. أيضا هذه التحية إلى باسل وميس، طبعا إخوة رشا، ومن الأنسباء والأقارب والأحباء وننساش خالد أيضا أحلى أبو نسيب، كلهن ببعثوا لكم التحيات والإهداءات المميزة وبقولوا لكم ألف ألف مبروك لأحلى وأنغش دكتور عنان وأنغش دكتورة رشا بقدوم الغالي آدم حبيب الشعب. الله يهدي البال وتضلها أيامكم كلها سعادة وهدف بال. ألف مبروك. إذن بعد هالتهنئة الحلوة، طبعا تحيات من الأعماق لكل محبينا في كل مكان، نحن معكم مع البرنامج المميز برعاية مكتب أحمد مهدي حبيب الله لاسترجاع الضرائب. اشتغلت بأكثر من محل شغل؟ إيه لك مصاري بشركات تأمين وأموال مفقودة وعارف إنه بيطلع لك استرجاع ضرائب بس مش عارف لمين تتوجه؟ أوكي ركز. عنوانك مكتب أحمد مهدي حبيب الله لاسترجاع الضرائب والفحص المجاني لجميع الأموال في صندوق شركات التأمينات. الفحص المجاني خدمة سريعة ومعاملة مهنية. للاستفسار والفحص المجاني 050-455-6623. أنت أولى بمصرياتك. أحمد مهدي حبيب الله لاسترجاع الضرائب والأموال بيستناكوا دايما باستشارة مجانية. اعرف إذا في عندك أموال، كل شيكل من حقك تأخذه.

إذن نحن معكم أعزائي. ما هي الآلة الموسيقية التي تحتوي عادة على 88 مفتاحاً في نموذجها القياس الكامل؟ هل هي الأكورديون أم البيانو أم العود أم الكمان؟ آلة تحتوي على 88 مفتاح. شو رأيك؟ صح. إذن يوسف إلك بالموسيقى بعرف. إذن آلة موسيقية تحتوي على عادة على 88 مفتاح في نموذجها القياسي الكامل، هل هو الأكورديون أم البيانو أم العود أم الكمان؟ ومن ذكركم هذا البرنامج مقدم تحت رعاية أحمد مهدي حبيب الله، مكتب أحمد مهدي حبيب الله استرجاع الضرائب. روحوا اتصلوا يا جماعة، شوفوا بلكي عندكم مصاري، مش حرام يضلوا لحالنا المصاري مش مطيولات، ممكن أحمد يطلكوا إياهن وكل شيء تمام. 050-455-66-23.

0: أولى أغنيات هذا اللقاء طبعا رامي عياش خدي حرير. ولكن قبل هيك منقول مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا دوري.
0: يا أهلا وسهلا.
1: غسان الصقر
0: البيانو مظبوط 88 مفتاح في البيانو وإن شاء الله يكون حظك حلو
1: و...
0: نعم
1: وسلم نقدرش نطلع عليه إيش هو؟
0: السلم الموسيقي أكيد
1: أيوة
0: وبيت منقدرش نسكن فيه إيش هو؟
1: بيت
0: إيش؟
1: بيت هوفن؟
0: بيت هوفن لا أنا قصدي بيت الشعر أوكي؟
1: بيت الشعر أنا
0: يعطيك العافية ولك منا أطيب منيح.

0: ما هو الحيوان الذي يعد أطول حيوان بري حي؟ ما هو الحيوان الذي يعد أطول حيوان بري حي؟ هل هو الفيل، النعامة، الزرافة، الجمل؟ اعرفوا اربحوا شاشة ليد فاخر. من وين كله هاد؟ من أحمد مهدي حبيب الله لاسترجاع الضرائب على 050-455-66-23. مرحبا لمين؟
1: صباح الخير دريد.
0: صباح الفل والعنبر.
1: شو أخبارك؟ مين لك رديت قبل ما وصل البيت؟
0: اوعك. مين معي؟
1: مواطن من الشمال.
0: مواطن حلو يا مواطن، حبيتك كلمة مواطن. أهلا فيك يا مواطن.
1: مرة دائما بتعذر علي، بقولها بدي أفصل للراديو، بتقول لي اوعك تقول اسمك بس. طيب خلاص بديش
0: أقول. حلو يا مواطن، حبيتها منك بس. الله يسعد قلبك. أوكي طبعا البرنامج تحت رعاية أحمد مهدي حبيب الله. مزبوط المكتب عنده؟ رجعت مصاريك ولا بعدك يا مواطن؟
1: لا هي على الطريق خلاص.
0: اتصل عنده على 050-455-66-23 والاستشارة مجانيا. إذا في مصاري كان بها، إذا لا خلاص إنك اتصلت وتعرفت على أحمد. بينفع ولا لا؟
1: بالضبط. إنه لك أخو زيم دوري.
0: بلشنا إسا بلشنا. يلا بلش. لك أخو زيم والكاش أخو زيم. أنا مذيع براديو، شوفي عندي على الطاولة بقرأ، بس أنا بحب أقول إنه أحمد لأني أنا جربته ورجع لي مصاري عن طريقه، فعن جد الواحد بيقول يعني كمان أنتم مهم جدا تروحوا وتجربوا، أوكي؟
1: خلاص وصل.
0: يلا وصل، بدي أسألك هالسؤال.
1: يلا اسأل.
0: سؤال كالتالي، أي حيوان يعد أطول حيوان بري حي؟ هل هو الفيل، النعامة، الزرافة، الجمل؟
1: أطول حيوان بري.
0: نعم أطول حيوان الزرافة. نعم اسم الله طولها ما أنت شايف.
1: والله السؤال يا زلمة فكرت أنا
0: كيف أنا معك؟
1: فتت على شات جي بي تي وفتت على جيميناي
0: عشان تعرف أنا بنادم طيب وبحبش أكون لئيم عليكم، افهم علي. يسعد قلبك يا غالي يا مغلغل.
1: نهارك سعيد.
0: باي. مرحبا لمين؟
2: صباح الخير.
0: صباح الفل.
2: تحكي صفية علي من دير حنة.
0: صفية شو أخبارك بدير حنة؟
2: مشتاقين والله الحمد لله. نحمد الله ونشكره.
0: الله يخليكم.
2: برنامج برعاية حبيب الله لاسترجاع
0: الضرائب. استرجعت الضرائب؟ استرجعت مصاري مخفية وانت مش عارفة ولا كيف؟
2: لا والله بعدني، أما إن شاء الله بدي أنطيه رجالي.
0: اسمعي مني، اتصلي على 050-455-66-23 ويمكن يكون لك ضراب وانت مش درياني
2: إن شاء الله ولا يهمك.

0: حاضرة؟
1: بإذن الله.
0: السؤال بقول ما عدد الحلقات في الرمز الأولمبي؟ في الألعاب، الألعاب الأولمبية بتعرفيها صح؟
1: إيش
0: هي؟ الألعاب الأولمبية بتعرفيها ولا مالكيش فيها؟
1: ألعاب الأولمبية؟
0: أيوة. إلك فيها ولا لا؟
1: عودة
0: ليا بلاش، هذا صعب عليكي.
1: لا لا عودة
0: عودة. كمان مرة، الألعاب الأولمبية قديش عدد الحلقات في الرمز الأولمبي؟
1: كم حلقة؟
0: 5 ولا 4 ولا 6 ولا 7؟ في حلقات بالرمز الأولمبي، قديش كم حلقة بيكون بال
1: 5؟
0: صحيح، والله كل احترام لك.
1: الله يسعدك،
0: كل احترام، يعطيك العافية. البرنامج برعاية مكتب أحمد مهدي. حبيب الله، استرجاع الضرائب، اشتغلت بأكثر من محل شغل، إلك مصارف شركات تأمين، أموال مفقودة، عارف إنه بطلع لك استرجاع ضرائب بس مش عارف لمين تتوجه. أوكي، اتصل على 050-455-66-23. أحمد مهدي حبيب الله، مرحبا لمين؟
2: صباح الخير أبو نيانا.
0: صباح الفل،
2: كيف حالك يا غالي؟
0: شو يا غالي يا مغلغل، كيفك؟
2: والله الحمد لله حبيب أبو نيانا.
0: أنت مين؟
2: الناصري.
0: ان شاء الله خير. رجعت مصاريك ولا ما رجعتش ولا كيف؟
2: والله ايش كان لازم كمان مره، يعني
0: لازم صار بدها بعد 7 سنين اكيد راح يكون لك مصاري وانت مش دريان.
2: في لي هبره منيحه.
0: يلا روح على الهبره، 050-455-66-23 عند احمد، برجع لك كل مصاريك. اوكي
2: ان شاء الله خير.
0: بدي اسالك سؤال.
2: يلا،
0: كيف انت بالشطرنج؟
2: الشطرنج
0: بعد شلعبها تعرف شو،
2: ولكن ولا هي ولا
0: شيء. كنت أسألك قديش عدد المربعات في رقعة الشطرنج، بتعرف قديش؟ أعطيك مثال، 81-64-49 مية، شو رأيك؟
2: يعني إذا بدي يكون 6 في 10،
0: طيب
2: أنا أقول 60، قديش كنت 63؟
0: 64 يعني؟
2: معقولة.
0: إيه والله سليم، تحسبها صح والله يا سليم، منك حسبت صح. 64 طبعا عدد المربعات في رقعة الشطرنج. يعطيك ألف عافية غالي مغلغل. باي. ولا أنا عارف كيف حسبها سليم. بس طلعت صح. مرحبا لمين؟ صباح الفل.
3: قول يا أخي، بتقبل النقد البناء إلك شخصيا؟
0: أنا النقد البناء، أنا اللي بقبل النقد البناء. اتفضل انتقد يا مواطن.
3: يا مواطن، أنت حكيت جبلي إسك قبل شوي لمستمع، قلت له أنا مش لئيم.
0: أنا مش لئيم طبعاً، أنا مش لئيم الحمد لله.
3: أنت هيك كنت المستمع صح؟
0: مزبوط.
3: بس أنا إلي طلب أخوه، من أخ لأخوه،
0: يا ساتر.
3: إنه هذا بالذات أنت تحكيش هذا المصطلح كيمو من مراتك شيء لشيء
0: يا روح الروح.
3: لأنه لا يليق بإنسان زيك حتى يذكر هذا الكلام على الثانية.
0: يا حبيب قلبي رياض، الله يخلينا إياه.
3: أنت أكبر من هيك بكتير بكتير بكتير بكتير، يعني
0: أنت إنسان محترم وأنا كتير بحبك رياض، الله يسعدك
3: حبيب قلبي. فأنا هاي الكلمة بشرفي، يعني أنه حسيتها
0: والله كثير رياض. طلع انت خجلتني بصراحه، يعني انا من النوع اللي شوي هيك باجي حساس لهي الامور، لكن عن جد رياض انت طيب ومحترم وانا كثير بحبك. رياض، رجعت مصاريك، معك مصاري كثير انت، بس في مصاري مخبية لازم ترجعها كمان، شو رايك؟ ايوه سكت.
3: اروح عين مهل.
0: بتروح على عين مهل عند احمد مهدي حبيب الله، بتقول له اسمع تقول لك رجع لي كل إشي متخبي.
3: روح
0: روح هي 050-455-66-23. بدي أسألك سؤال، مش تقول لي صعب. في سفينة كنت أتمنى أكون أنا وياك فيها، اسم السفينة غرقت في رحلتها الأولى سنة 1912 ونعمل عليها فيلم بخوف
3: وأخذ
0: تايتانيك. قل لي لو أنك يعني بالتايتانيك كنت فيها، شو كنت بتعمل أنت وغرقت؟ شو بتعمل بهاي اللحظة عن جد؟
3: لو أني غرقت، ولا لو كنت شايف حالي بغرق. لأني لو أني غرقت كان غرقت خلاص.
0: كنت فتت على التاريخ من أوسع أبوابه يا زلمي، مالك أنت؟ أنت إنسان لازم كنت تفوت التاريخ يا عم رياض. يعطيك العافية طيب يا محترم
3: حبيبي.
0: إحنا منحبك باي. راح نروح لهذا الفاصل الإعلاني، من بعد الفاصل مكملين مع مكتب أحمد مهدي حبيب الله، خليكم معنا.
4: فقط غدا في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل، كل شي لازم ينباع وحتى 40% تنزيل، فقط غدا وفقط في محسن حشمال الناصرة.
5: والحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب24.90 شيكل، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب22.90 شيكل، لبن نوفا 3 لتر

0: واحد ب24 شيكل و90، شاي اسود ليبتون 100 كيس واحد ب9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90، شامبو او مطري او مستحلب استحمام بينوك 700 مل واحد ب7 شيكل و90، سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب89 شيكل و90 فقط. الحمله حتى 14/10، خاضع لشروط الحمله.
1: من مجموعه المشهداوي،
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، تشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
5: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
6: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع الترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
6: الشتاء على البواب، احمي سطح بيتك مع باترون لمواد البناء. توب جاك مشوريان من نيرلات 20 كيلو بس ب139 شيكل و99، وبوليجاك طنبور 20 كيلو ب179 شيكل و99. الاسعار الافضل في البلاد عبر الويز. باترون لمواد البناء، بئر المكسور. اهلا وسهلا.
7: فقط غدا في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال. بنصفي كل المحل، كل شي لازم ينباع، وحتى 40% تنزيل. فقط غدا وفقط في محسني حشمال الناصرة.
8: الشمس دائما.
9: هذا الموجود برنامج سياسي.
10: لا، وين؟ اجتماعي.
9: لا لا، ممكن ترفيهي
10: فني.
9: لا لا لا لا.
10: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
9: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
10: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
9: ولا مرة.
10: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هذول التنين،
9: عليك الرام وتامر نفار.
1: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي.

0: كل التحيات أيضا في هذه اللحظات لإنسان وشخص عزيز على قلبي كتير في المجد الحبيب. إلى الغالي المغلغل بيان سرحان، لك منا أطيب الأمنيات بيان، وتحية من الأعماق من إذاعة الشمس إلى نزار الرتيل. حبينا نقول لك يا بيان ويا نزار، الله يخليكوا لبعض وخلي هالصحبة دايما، ولكم منا أطيب الأمنيات إلى لكل وجهة بتروحوا عليها، من قولكوا إن شاء الله أيامكوا سعادة وهدات بال وحب ودايما نجاحات. تنسوش ضياء سرحان، أحلى تحية لأحلى بيان حبيبي ضياء، غالي ومغلغل ضياء سرحان. إذن البرنامج برعاية مكتب أحمد مهدي حبيب الله لاسترجاع الضرائب. اشتغلت بأكثر من محل شغل، إلك مصاري بشركات تأمين، أموال مفقودة، عارف إنه بطلع لك استرجاع ضرائب بس مش عارف لمين تتوجه. عنوانك مكتب أحمد مهدي حبيب الله لاسترجاع الضرائب والفحص المجاني لجميع الأموال في صندوق شركات التأمينات. فحص مجاني، خدمة سريعة، معاملة مهنية. للاستفسار والفحص المجاني 050-455-66-23. أنت أولى بمصرياتك والاستشارة مجانية يا جماعة. أحمد مهدي حبيب الله استرجاع الضرائب والأموال، بإمكانكم دائما الاتصال. واتصال ألو، مرحبا لمين؟
1: ألو ألو
0: بلال، كيفك حبيبي؟ شو أخبارك يا بلال؟ أنت منيح؟ الله يخلينا إياك، أحلى بلال بالعالم وربنا يقويك ويخليك وإحنا منحبك. أنت بتحبنا ولا بتحبناش؟
1: إيه
0: ما أغلاك على قلبنا يا طيب يا محترم، سلم على الجميع.

سؤالي لكم القادم: ما عاصمة الدولة العباسية التي أسسها أبو جعفر المنصور؟ هل هي بغداد أم دمشق أم القاهرة أم قرطبة؟ الجواب مهم عشان تربح تلفزيون، شاشة تلفزيون فاخر جدا من أحمد مهدي حبيب الله. ما عاصمة الدولة العباسية التي أسسها أبو جعفر المنصور؟ هل هي بغداد، دمشق، القاهرة، قرطبة؟

0: علي علي مرحبا لمين؟
1: مرحبا
0: يا هلا
1: بتحكي معك عاصمة من نحا.
0: أهلا كيفك شو أخبارك؟
1: الحمد لله البرنامج برعاية أحمد
0: مهدي حبيب الله لاسترجاع الضرائب والأموال 050-455-66-23 فيكو ترجع مصاريكو عن طريق أحمد. وماس سألت سؤال ما عاصمة الدولة العباسية التي أسسها أبو جعفر المنصور؟
1: سمعتك
0: صراحة. ما عاصمة الدولة العباسية التي أسسها أبو جعفر المنصور؟ هل هي بغداد أم دمشق أم القاهرة أم قرطبة؟
1: بغداد.
0: بغداد والجواب صحيح.
1: إن شاء الله.
0: كل احترام. السؤال التالي من القائد الذي ارتبط اسمه بانتصار معركة حطين؟ هل هو طارق بن زياد أم خالد بن الوليد أم سيف الدين قطز أم صلاح الدين الأيوبي؟ إذن من القائد الذي ارتبط اسمه بانتصار معركة حطين؟ هل هو طارق بن زياد، خالد بن الوليد، سيف الدين قطز أم صلاح الدين الأيوبي؟ اتصالاتكم على إذاعة الشمس 04-60-10-101. نذكركم على الساعة 11:45 راح يكون معنا الزميل نبيل سلامي في تكهنات الوناب.

0: خلي الدنيا ترقص معنا. مرحبا لمين؟
1: ريحان ابو احمد من الناصر.
0: ريحان شو اخبارك؟
1: هلا
0: بنت ريحان. متاسف ريحان.
1: لا ولا يهمك عادي.
0: اتفضل ريحان.
1: السؤال.
0: المكتب قبل كل شيء احمد مهدي حبيب الله استرجاع الضرائب صحيح؟
1: صحيح.
0: وسؤالي يا عين عليك كان سؤالي لك عن وين راح السؤال؟ من القائد الذي ارتبط اسمه بانتصار معركة حطين؟ هل هو طارق بن زياد أم خالد بن الوليد أم سيف الدين قطز أم صلاح الدين الأيوبي؟
1: صلاح الدين الأيوبي.
0: كل احترام لإلك زقفولها. في حد زائف لك؟
1: أنا بزكف.
0: وأنا بزائف يلا. أي زقفت لك كمان.
1: من لا يعلم صلاح الدين الأيوبي.
0: إذن هو من لم رائع بجوابك ويعطيك العافية غالي. عمهل بعد ممكن تربح شاشة ليد ممكن تربح تلفزيون. خليك لآخر البرنامج إذا سمعت اسمك معناته بدي أقول لك مبروك عليك. أوكي لا مش كل مين يعني بيجاوب بربح كنا بنروح فيها. يعطيك العافية غالي سلامات ريحان.

0: يلا إسا اللي بيعرف إعراب زي حضرتي معلم لغة عربية، ما نوع كلمة هذا في النحو؟ يعني لما بقول هذا الولد وكيف بتعربوا هذا؟ بلاش تعربوا، بس قولوا لي شو يعني هذا، هل هذا اسم موصول ولا اسم إشارة ولا ضمير منفصل ولا اسم استفهام ولا عد؟ ما نوع كلمة هذا في النحو؟ مرحبا لمين؟
1: هلا مرحبا.
0: يا هلا
1: كيف الحمد دريد؟
0: غالي ومغلغل
1: احمد الرمزي من الفحم.
0: ابو الرمزي كيفك، شو اخبارك؟
1: الحمد لله رب العالمين. كرت كفو عندك
0: انت حبيب الشعب، الله يخليك
1: اياك حبيبي.
0: وتضلك سامعيني على طول
1: حبيبي.
0: رجعت مصاريك ولا بعدك؟
1: ايه لسه.
0: على وين انت بدك ترجعهن؟
1: يلا
0: إيه اتصل، اتصل عند احمد مهدي حبيب الله 050 455 66 23.
1: اوكي اوكي شفنا نشارك.
0: إيه سؤالي لك، كيف انت والاعراب والنحو، كيف كنت شاطر ولا كيف؟
1: لا والله بكاد اشرب.
0: هات نشوف. اسمع كلمة هذا. أيوه. سمعت هذا، هذا الولد وهذا النجار.
1: هذا الولد وهذا النجار، يعني هذا المصطلح انه هذا
0: ايش؟ نعم هذا هذا ايش هي؟ هذا اسم موصول،
1: هذا فعل امر. لا
0: هذا فعل امر، حلو كتير. مبني على ايش؟
1: مبني على الضمه والهمزه.
0: مبني على الضمه المجروره في الفتحه الظاهره.
1: أيوة
0: على
1: ايوه مجروره مع الكسره.
0: مع الكسره. واو واو واو. يا حدا كيف وين وين وين وين اخذت من كل هاي المعرفه المكسب هاي القواعد؟ عن جد حلو
1: اليوم،
0: عن جد حلو.
1: من التعليم،
0: من التعليم، ممتاز. اذا هذا كمان مره منعيد، هذا فعل،
1: فعل
0: امر،
1: امر
0: مبني على
1: على الضمة
0: المكسورة،
1: مكسورة
0: في الفتحة المجرورة، صحيح؟
1: أيوه
0: في الفتحة المجرورة. كتير حلو بجنن. إيش عم بدريد؟ طلع أنت دمرت اللغة العربية، أنت قضيت على تاريخ، أنت قضيت على تاريخ الإعراب. يعني لو سيبويه فايق كان صابوا إسا دوم ليف على الواقع هون، طب بل أفقع وقع خربنا. وأنا بعلم عربي أنت دمرتني. أنت إسا أنا إسا بدي أروح على دكتور، بدي أروح على دكتور نفسي، بدي مجبور أخذ حبة مافين. اعطوني حبة مافين أخوي.
1: في الولد يسلم عليك صغير جنن.
0: خليه يسلم، خليه خليه، خلاص انت باي. يلا قول لي باي، اعطيني ابنك، اعطيني اياه، اعطيني.
2: السلام عليكم
0: حبيبي. حبيبي يابا شو اخبارك؟
2: الحمد لله رب العالمين.
0: اوعك تاخذ اشي من ابوك بالعربي، دير بالك حبيبي. طيب
2: طيب
0: لمين بدك تبعت تحياتك؟
2: لا ابوي
0: سلم لابوك المجروره بالفتحه المكسوره ولعت. سلم يا حبيبي، سلم باي. لا حول ولا قوة إلا بالله. البرنامج برعاية مكتب أحمد مهدي حبيب الله لاسترجاع الضرائب. اشتغلت بأكثر من محل شغل، إلك مصاري بشركات التأمين، أموال مفقودة، عارف إنه بطلع لك استرجاع الضرائب بس مش عارف لمين تتوجه. عنوانك مكتب أحمد مهدي حبيب الله استرجاع الضرائب والفحص المجاني لجميع الأموال في صندوق شركات التأمينات. الفحص المجاني خدمة سريعة ومعاملة مهنية. للاستفسار والفحص المجاني 050 455 66 23. أو ماي جاد، أنت أولى مصريات. الاتصالات مستمرة. مرحبا لمين؟ ألو.
3: ألو مرحبا.
0: يا هلا
3: معك باسل كلاج العرابي.
0: باسل اوعك أسألك إشي بالعراب، خلص أنا لا
3: لا اسم إشارة، اسم إشارة،
0: اسم إشارة. أنا تدمرت، أنا إسا بقدر أقول لك بدي أروح عندي بسيخولوج، أنا مجبور أروح، مجبور
3: مجبور
0: مجبور. طبعا طبعا لا الوضع صعب جدا. يلا حاضر،
3: يلا إن شاء الله خير.
0: أول إشي رجعت مصاريك ولا بعدك؟
3: لا مفيش مصاري ترجع بالأساس يعني.
0: شو بدريك؟ روح عند أحمد اتصله بلكي زبط. مو بلاش يا زلمة السؤال ببلاش، مش مصاري. 050 455 66 23. أوكي
3: سجلنا الرقم.
0: يلا من صاحب هذا البيت؟ سمعت بهذا البيت الشعر؟ اسمع شو بقول. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. سمعت بك بيك؟
3: سبحان الله، سمعت خمس أسئلة كل الكل تعرف جوابي السلسة عارف سنبع زدوري.
0: على كل حال هاي معلومة
3: وبدك رجع على مصاري.
0: بس بلكي رجع لك البيت، شعر مشهور جدا. إذا الشعب يوم أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. اسمع، محمود درويش، نزار قباني، بدر شاكر السياب، أبو القاسم الشابي. يلا
3: أخرى مرة، أخرى مرة اختيارات.
0: محمود درويش، نزار قباني، بدر شاكر السياب، أم أبو القاسم الشابي؟
3: أبو القاسم الشابي.
0: صحيح صحيح صحيح. زبطت
3: مع اختيارات غير

0: حبيتها. باي باي
1: باج مهدي
0: حبيب الله. يا إلهي مرحبا لمين؟
2: ألو
0: أيوة
2: محمد صلاطين من سخنين معك.
0: محمد كيفك حبيبي شو أخبارك؟
2: الله يسعدك محمد
0: ريح. الله يخليني. رجعت مصاريك ولا بعدك؟
2: لا من رجعنا إن شاء الله.
0: إن شاء الله بترجحين ويكون حظك حلو. أوكي
2: حبيب الله.
0: عن طريق أحمد مهدي حبيب الله. أوكي
2: إن شاء الله يا عيون.
0: سمعت بالموناليزا؟
2: الموناليزا؟ نعم. هل سمعنا فيها؟
0: شو هاي الموناليزا؟
2: موناليزا
0: إيش هاي؟ طبخة ولا صفرة ولا
2: لا
0: طيارة؟
2: لا
0: إيش؟ ولا سفينة؟
2: شو طبخة ولا
0: إيش هاي؟
2: موناليزا هي كان إلى شو اسمه؟
0: إيش كان
2: لها تاريخ يعني؟
0: كان لها تاريخ.
2: لوحة فنية.
0: لوحة فنية. من رسم هذه اللوحة الموناليزا الجميلة؟ هل هو فان جوخ أم بيكاسو؟
2: ليوناردو
0: دافنشي. لا. لا اسمع أبو الطربية أنت معلم.
2: حبيبي.
0: الله يخلينا إياك منحبك كتير.
2: الله يحفظك.
0: دير بالك حالك. سلام. إذن اتصلوا على أحمد مهدي حبيب الله 050-455-66-23. إحنا مستمرون مع الأسئلة والعامة والجميلة وإن شاء الله يكون حظكم حلو معنا. لكم من أطيب الأمنيات. أهلا بالجمال.

0: تحية لأبو مايكل، تحية للأستاذ عنان عموري، لكم منا أطيب النيات. الآن سننتقل إلى زميل نبيل سلامي وتكهنات الوينر.
1: إذا بتبعتهش
2: أكيد بتربحش.
0: أستاذ نبيل يعطيك العافية.
3: أهلا دريد، هلا بيك.
0: الله يسعد هالروح، ودائما مشتاقين نسمع الصوت الحلو يا أبو فارس.
3: وأنا كمان عيني.
0: الكل ينتظر 7:30 مساء مكابتة الأبيب مع أبناء سخنين، فما رأي أبو فارس بهذه المباراة؟
3: في عندك واقعة صعبة كثير صراحة، يعني مكابتة الأبيب رغم أنه كان متوقف، يعني الكل توقف 3 أسابيع، ولكن عنده مباراة بيتية اليوم. الوينر مش راحم سخنين بالمرة بتاتا، يعني الوينر بعطي له فوز مكابي تل أبيب 1.15.
0: أيوة.
3: أما إذا سخنين عملتها ببلومفيلد وفازت
0: يا ويلي،
3: بتأخذ على كل شيكل 11.5 شيكل.
0: ممكن سخنين تغير السيناريو إذا سجل أولا؟
3: عارف الشي، يعني ممكن تقع مفاجأة اليوم بعد ما خسش ولا خسارة مكابي تل أبيب.
0: 5 انتصارات في أول 5 مباريات.
3: والتعادل طبعاً بعطي 6.50. أنا كنت أتمنى يكون تعادل 6.50، بس نكون موضوعيين. مكابي تل أبيب

0: مدريد بكمان إكس تعادل.
1: كمان إكس تعادل. وإلى يونايتد وتوتنهام، المباراة على ملعب أولد ترافورد، صحيح تجمع فريقين؟
0: نعم. لا الواضح مانشستر متعثر هيك نوعا ما متذبذب، لكن في ملعبه المفروض يفوز على فريق توتنهام اللي هو كمان متعثر على الآخر. 1.55 لمانشستر، 3.85 إذا فاز توتنهام في الخارج، والتعادل 3.65. بدي أكون موضوعي وعاطفي.
1: أيوة
0: مانشستر يونايتد راح يفوز.
1: جمهور المانشستر
0: واحد نصيحة. نعم.
1: إذن إلى مانشستر واحد نصيحة اليوم، مباريات فعلا هامية الوطيس. أبو فارس شكرا من القلب دائما على
0: تفاعلك،
1: ولك مني أطيب الأمنيات، يعطيك ألف عافية.
0: سلامات.
2: إذا بتبعتش أكيد بتربحش.

0: إذن البرنامج برعاية مكتب أحمد مهدي حبيب الله استرجاع الضرائب. اشتغلت بأكثر من محل شغل، إلك مصاري في شركات تأمين، أموال مفقودة، عارف إنه بطلع لك استرجاع ضرائب بس مش عارف لمين تتوجه. عنوانك مكتب أحمد مهدي حبيب الله، استرجاع الضرائب والفحص المجاني لجميع الأموال في صندوق شركات التأمينات. الفحص المجاني خدمة سريعة، معاملة مهنية. للاستفسار والفحص المجاني 050-455-66-23. أنت أولى بمصرياتك. وطبعا مستمرون مع الأسئلة، ومهم جدا إنه أكبر كمية أسئلة تنسأل، وإذا ما عرفت السؤال طبعا بتكون معلومة لإلك، هذا إشي مش غلط. بدي أسأل عن الجموع، تخافوش من الأسئلة العربية باللغة العربية. ما جمع كلمة قادن؟ هل جمعها قضايا ولا قضاء ولا أقضية ولا قضاء؟ ما جمع كلمة قادن؟ يلا جماعة العربي وينكم؟ 0-64-10-101. أوكي إحنا رايحين لفاصل إعلاني، بعد الفاصل مكملين معكم، خليكم معنا.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم بعشرة شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عيليت بعشرة شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة بعشرة شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل بعشرة شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تورا، خاضع لنظام الحملة.
2: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كينيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
4: فقط غدا في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال، بنصفي كل المحل، كل شي لازم ينباع، وحتى 40% تنزيل. فقط غدا وفقط في محسني حشمال الناصرة.
5: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
6: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن تنوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بنوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل، 90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
7: من مجموعة المشهداوي.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام بعشرة شيكل، شنيتسولنيم عوف توف 600 جرام بعشرة شيكل، بيتزا شلوشتها أوفيم 320 جرام بعشرة شيكل، وبوضة ريو 1 لتر 800 ميل بعشرة شيكل بس.

0: الخاضع لشروط الحملة، دباح بيج ماركت مع لطة الشيحة الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
1: مجمع سيفن طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات فعاليات وهدايا بالمئات. 3 أيام من الفرح والاحتفالات، خميس جمعة والسبت من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا. منستناكم في سيفن طمرة.
2: فقط غدا في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال، من صف كل المحل كل شيء لازم ينباع وحتى 40% تنزيل. فقط غدا وفقط في محسني حشمال الناصرة.
0: الأسعار تحطمت في علامة كل نوع نحف، تنزيلات هائلة على كل الأدوات الكهربائية، والآن الفران بتبلش من 599 شيكل، الغاز ببلش من 250 شيكل، ماكينات القهوة بتبلش من 299 شيكل، والدفايات موجودة بأحسن الأسعار وبكل الأحجام والأشكال. وأيضا لدينا للمطابخ الجديدة أدوات كهربائية فاخرة جدا وبأسعار ممتازة. عبر الويز علامة كل نوع نحف بتشرفونا.
3: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.
4: إذن عدنا إليكم. البرنامج برعاية مكتب أحمد مهدي حبيب الله. استرجاع الضرائب واشتغلت بأكثر من محل شغل، إلك مصاري بشركات تأمين أموال مفقودة، عارف إنه بطلع لك استرجاع ضرائب بس مش عارف لمين تتوجه. عنوانك مكتب أحمد مهدي حبيب الله لاسترجاع الضرائب والفحص المجاني لجميع الأموال في صندوق شركات التأمينات. الفحص مجاني والخدمة سريعة والمعاملة مهنية. للاستفسار والفحص المجاني 050-455-66-23. أنت أولى بمصرياتك. مرحبا، لمين ألو؟
5: ألو مرحبا.
4: هلا
5: معك صابر داود اللي عانى كثير توصل عندك.
4: هلا فيك يا صابر الداود.
5: هلا بيك.
4: الله يسعد روحك، شكرا لإلك دايما.
5: صباح الخير يا بلد الأبدي.
4: يا حبيب قلبي يا غالي يا مغلغل.
5: الله يسعد الصباح ويزيد الأرباح مع الناس الملاح.
4: إيش هالكلام الحلو هذا؟ كتير هيك كتير هيك كتير هيك. أوكي. سألت سؤال، ولكن قبل كل سؤال، مصاريك بدك تطلعهن ولا بدك تخليهن مخبيين مش معروف وين محطوطات؟
5: متسرع فيهن لوجه الله.
4: لا الوضع منيح عندك، الوضع ممتاز.
5: الحمد لله. الله يرضي.
4: الله يهدي بالك إن شاء الله. سألت سؤال، ما جمع كلمة قاض؟ هل هي قضاء؟ قضاء. قضاء مزبوط.
5: قضاء.
4: كل احترام لك، صحيح. إذا هي قضاء، وحظك بجنن معانا. ومنتمنى لك كل الحب، يعطيك ألف عافية يا غالي حبيبي.
5: تحية للشعب العربي الصامت.
4: ولعت، هذا الحكي الصح، الشعب العربي الصامت. شكرا لك. باي. الآن سنقرأ من هو صاحب الحظ السعيد اللي ربح معانا شاشة ليد فاخري حسب فرنينة الشمس

إذا التلفزيون رح يروح عند أحمد كبهة من برطعة. مبروك لأحمد وحظا أوفل للي ما ربح. نتمنى لكم كل الحب والسعادة وهدات البال. شكرا من القلب لكل اللي كانوا معانا وبحبونا ومنحبهم. يوسف نصر الدين شكرا دائما ونورت الشمس بوجودك، أتمنى أن تكون بخير. في الهندسة الإذاعية تحية من العماق للزميل بديع كرام الذي يشرف على هذا البرنامج. 7 دقائق تفصلنا عن أخبار الشمس، موعد الزميلة ياسمين غميض. أنا سألتقي بكم دوري الزرقاوي في الساعة القادمة، خليكم معنا مع كل الحب. أهلا بالجمال، أهلا بالجمال دايما، والجمال دايما حلو لإلكو، ولكن حاليا راح نروح لجنب حلاكي جو أشقر، نهديكو إياها أحلى وتحية لكل محبينا في كل مكان، ولكم من أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل ب10 شيكل بس. هذا لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: سائل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تورا، خاضع لنظام الحملة.
4: فقط غدا في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل، كل شيء لازم ينباع، وحتى 40% تنزيل. فقط غدا وفقط في محسن حشمال الناصرة.
5: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
2: خيمة التصفيات بجانب بيتيلي وأوربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي، تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بيتيلي عبر الويز مفروشات القاضي، بيتيلي كفر ياسيف، الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
0: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. أعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ عن ارتقاء طفل برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خارج مناطق سيطرته غرب مدينة غزة. يأتي ذلك بعد أن أعلن أمس الجمعة عن ارتقاء شخصين وإصابة آخرين بينهم طفل بنيران الجيش الإسرائيلي في وسط وشمال القطاع. تواصل قوات الجيش الإسرائيلي منذ صباح اليوم منع المزارعين وقاطفي الزيتون من دخول أراضيهم في عدة بلدات في الضفة الغربية حسب ما أكدت مصادر محلية. وبحسب الهلال الأحمر الفلسطيني أصيب 8 فلسطينيين بالاختناق، بينهم صحفي أصيب بالرصاص المطاطي خلال هجوم المستوطنين والجيش على بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله. وأوضحت مصادر محلية أن الجيش أطلق رصاص الحي وقنابل الغاز المدمع في بلدتي كفر نعمة دير أبو مشعل شمال رام الله، ما أدى إلى مواجهات وإصابة عدد من الفلسطينيين. إلى ذلك أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال اقتحام الجيش والمستوطنين قرية المغير شرق رام الله ومحاصرة منزل في القرية. ذكر رئيس المجلس المحلي أمين أبو عليا بأن الجيش والمستوطنين حاصروا منزلا وأطلقوا قنابل الغاز صوبه، ما أدى إلى إصابة أفراد العائلة بالاختناق، علما أن 20 فردا يقطنون المنزل. ولفت أبو عليا إلى أن قوات الجيش منعت سيارة الإسعاف من الاقتراب من المكان وأطلقت قنابل الغاز صوب طاقمها. في السياق، أفادت معطيات الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بتسجيل 12 واقعة اعتداء للمستوطنين على الأقل منذ صباح اليوم في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية والخليل وأريحة. وبحسب المعطيات، قام المستوطنون بمهاجمة قاطفي الزيتون وطردهم من أراضيهم واحتجاز مواطنين والاعتداء بالضرب ورش غاز الفلفل وسرقة ممتلكات، بالإضافة إلى مهاجمة منازل وهدم جدار وإغلاق عدد من الطرق. أفاد التقارير اللبنانية بأن الطيران المسير الإسرائيلي استهدف حي الحريق في النبطية الفوقى بصاروخين. وأشارت التقارير إلى استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من المناطق الجنوبية منذ ساعات الفجر مع تسجيل قصف مدفعي عنيف طال بلدات وأودية عدة بالتزامن مع عملية تمشيط بالأسلحة الرشاشة. أعلن القائم بأعمال حاكم منطقة زاباروجيا الأوكرانية عن مقتل 8 أشخاص بينهم 3 أطفال جراء هجوم روسي على مدينة زاباروجيا الجنوبية صباح اليوم، مشيرا إلى أن رجال الإنقاذ يواصلون البحث عن آخرين تحت الأنقاض. وأشار الحاكم إلى إصابة 10 آخرين بجروح جراء الهجوم الذي قال أنه استهدف عدة مواقع في وقت واحد. أعربت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي عن قلق بلادها العميق إزاء العقوبات الأمريكية المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أنها تتعارض مع موقف طوكيو. وقالت تاكايتشي في منشور على منصة إكس إن اليابان ستواصل إثارة هذه القضية مع واشنطن وستقدم الدعم اللازم لتمكين المحكمة الجنائية الدولية من أداء دورها وممارسة مهامها. إلى أحوال الطقس.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها الموسمي. وفي جنوب البلاد تتهيأ الفرصة لهطول أمطار محلية خفيفة. في القدس 27 درجة، الجليل أعلى 29، طبرية 35، الناصرة 30، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 28، النقب 30، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيد زرقاوي.

إذن تحية خاصة جدا لكل محبينا في كل مكان، لكم من أطيب النيات عدنا إليكم مع برنامج آخر حلاوي. تحية إلى زميلة ياسمين غمد قرأت على مسامعكم نشرة أخبار انتصاف النهار في ذات الشمس. تحية من العماق إلى الزميل يوسف نصر الدين في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. الحمد لله على السلام يوسف. تحية إلى الزميل بديع كرام يشرف على هذا اللقاء. مني أنا دوري الزرقاوي كل الحب. هذا البرنامج مقدم برعاية بتيلي وأوربان كفر سيف في مفروشات القاضي. بدكم تجددوا أثاث بيتكم وتوفروا خيمة التصفيات نطرتكم بجانب مفروشات القاضي. حملة رهيبة على بضاعة مخازن ومعارض بتيلي مع تخفيض حقيقي بنسبة 50% على عشرات الصالونات وطاولات السفرة والمفروشات. اختاروا اللي بيناسب الذوق وجددوا بيتكم بنص السعر. بس لحقوا حالكم وما تستنوا الخيمة لفترة قصيرة جدا والكميات محدودة جدا. كفر سيف الشارع الرئيسي بجانب مفروشات القاضي بتيلي وأوربان كفر يسيف في مفروشات القاضي. فرصة لتجديد البيت لا تفوتوها. إذن نحن معكم ومستمرون مع طرح الأسئلة وكل سؤال. اليوم بدي ربحكم زوج اسكملات، مش واحدة يعني، زوج اسكملات، وكمان رح ربحكم اكسسوارات تنين من بتيلي وأوربان. تعرفين نحن نحكي على ماركات عالمية. إذن سؤالي الأول لكم

0: ما هي القناة التي تصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر؟ في قناة مشهورة جدا توصل بين البحر المتوسط والبحر الأحمر، ومنقول مرحبا لمين؟
1: ألو مرحبا.
0: هلا،
1: كيف الحال مدرية؟
0: شو أخبارك يا غالي؟
1: كمان مرة أحمد رمزي معك.
0: أهلا أبو الرمزي يا غالي، كيفك؟
1: حبيبي هذا
0: أبو الرمزي. رمزي طبعا اليوم في عنا كمان في أجواء بتجنن، والبرنامج تحت رعاية بتيلي وأوربان كفرسي. يا سلام، بلكي حظك يكون حلو. بدي أسألك كمان سؤال، بلكي حظك حلو مع السؤال. في قناة تصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر، هل هي قناة بنما أم قناة كيل أم قناة كورنيث أم قناة السويس؟
1: قناة تصل بين القارات،
0: بتصل بين البحر المتوسط والبحر الأحمر.
1: قناة السويس.
0: السويس مزبوط، ها اليوم زبطتها أحسن من اسم الإشارة. شكرا لك يا غالي.
1: لا هذا
0: ورطنا بهذا. الله يسامحك، بس الله يخلينا إياك. مرحبا لمين؟
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، شو أخبارك؟
2: كيف حالك يا غالي؟
0: أنت شو أخبارك؟ طمنا عنك.
2: والله حمودي بعد خير.
0: كيفك يا حمودي؟ كيف أمورك؟
2: والله حبيبي أنت، حابب أسمع الشمس كل يوم.
0: الله يخلينا إياك وتضلك تسمعنا على طول، أوكي؟
2: نروح على القاضي.
0: نعم،
2: مفروشات القاضي
0: بتيلي وأوربان. ممتاز بتيلي. إن شاء الله بتربح معانا اليوم، بنحبك كتير. بينفع يلا حاضر
2: سؤالك. أيوة،
0: ما هو اللون الناتج عن

0: مزج الضوء الأحمر والضوء الأخضر. إذا بتمزج بين الأحمر والأخضر شو بيطلع عنه لون؟ بيطلع الأزرق ولا البنفسجي ولا الأصفر ولا الأبيض؟ ما هو اللون الناتج عن مزج الضوء الأحمر والضوء الأخضر؟ هل هو الأزرق، البنفسجي، الأصفر أم الأبيض؟
1: الأزرق.
0: الأزرق والجواب غلط، هو الأصفر يا غالي. أوكي حبيبي الشعب، الله يعطيك ويرضى عنك. سلامات. إذن نحن معكم دائما، تحيات خاصة جدا للجميع. نذكركم هذا البرنامج مقدم برعاية بيتيلي وأوربان كفر ياسيف في مفروشات القاضي. بدكم تجددوا أثاث بيتكم وتوفروا؟ خيمة التصفيات ناطرتكم بجانب مفروشات القاضي، حملة رهيبة على بضاعة مخازن ومعارض بتيلي مع تخفيض حقيقي بنسبة 50% على عشرات الصالونات وطاولة السفرة والمفروشات. اختاروا اللي بيناسب الذوق وجددوا بيتكم بنص السعر. بس لحقوا حالكم، ما تستنوا، الخيمة لفترة قصيرة فقط والكميات محدودة جدا. كفر ياسيف الشارع الرئيسي بجانب مفروشات القاضي، بتيلي وأوربان كفر ياسيف في مفروشات القاضي، فرصة لتجديد البيت، لا تفوتوها. حالياً رح نكون مع تكي تكي تكي ونصيف زيتون، بنسمع أغنية تكي.

0: كل تحياتي أيضا من إذاعة الشمس إلى بهاء كبت. ألف مبروك من بهاء كبت إلى الإبنة الغالية سجا بمناسبة افتتاح محلها إيساج اللي هو كلينيك وسبا للعلاجات للوجه والمساجات والجاكوزي. وطبعا المحل في مجد الكروم. كل الحب لك بهاء وألف مبروك للإبنة الغالية سجا. وإن شاء الله يا رب من الوالدين أبو طارق وأم طارق والإخوة طارق وأدم ومحمد كل الحب. مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو.
0: أيوة.
1: يا
0: أهلا يا بشرة، شو أخبارك؟
1: شو أخبارك؟
0: كيفك؟
1: الله يا مستعد. سلم عليك أهل نهرية كتير.
0: تحية لأهل نهرية وتحية لك وربنا يحميك إن شاء الله.
1: نور يا
0: أبو العين. أوعك صوتك بس. الله يسعدك، الله يخلينا إياكي. وطبعا البرنامج مقدم برعاية بتيلي وأوربان في مفروشات القاضي، صحيح كفر سيف؟
1: صحيح أبو
0: العين. إن شاء الله يكون حظك حلو وتربح معنا
1: إن شاء الله أبو العين.
0: سلامات. مرحبا لمين؟ ألو.
2: نو.
0: أيوة مين معنا؟
2: نادية.
0: نادية كيفك؟
2: الحمد لله.
0: الله يخليك نادية. البرنامج مقدم برعاية
2: بتيلي وأوربان.
0: بتيلي وأوربان في مفروشات القاضي. وبدي أسألك سؤال يا نادية، وإذا ربحتي ممكن تربحي طقم إسكاملات أو إكسسوار بجنن من بتيلي وأوربان في كفر سيف، بينفع؟
2: صح إن شاء الله.
0: يلا اسمع هالسؤال وإن شاء الله حظك بكون حلو. ما أسرع حيوان بري في العدو لمسافات قصيرة؟ هل هو الأسد، الحصان، الفهد، الذئب؟ مين أسرع حيوان بري في العالم في العدو لمسافات قصيرة؟ هل هو الأسد، الحصان، الفهد، الذئب؟
2: أذكر الفهد.
0: والجواب صحيح. كل احترام لإلك عزيزتي ويعطيك ألف ألف. مرحبا لمين؟ ألو؟ فيش حدا هون. راح نروح لهذا الفاصل الإعلاني ونكمل معاكو، خليكم معنا دائما وأبدا.
3: خيمة التصفيات بجانب بتيلي وأوربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي، تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بتيلي عبر الويز مفروشات القاضي بتيلي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة.
4: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
5: فقط غدا في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال. من صفي كل المحل، كل شيء لازم ينباع.

0: حتى 40% تنزيل فقط غدا وفقط في مخزن حشمال الناصرة.
1: مجمع سيفين طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات فعاليات وهدايا بالمئات. 3 أيام من الفرح والاحتفالات، خميس جمعة والسبت من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا. منستناكم في سيفين طمرة.
2: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب24.90 شيكل، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب22.90 شيكل، لبن نوفا 3 لتر 1 ب24.90 شيكل، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب9.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149.90 شيكل، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب7.90 شيكل، سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب89.90 شيكل فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
5: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
6: بيكيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
0: فقط غدا في مخزن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة مخزن حشمال. بنصفي كل المحل، كل شيء لازم ينباع وحتى 40% تنزيل فقط غدا وفقط في مخزن حشمال الناصرة.
7: الشمس دائما.
8: هذا الموجود برنامج سياسي؟
9: لا، وين؟ اجتماعي؟
8: لا لا، ممكن ترفيهي؟
9: فني؟
8: لا لا لا لا.
9: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
8: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
9: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
8: ولا مرة.
9: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
8: بديه كرام وتامر نفار.
10: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيد زرقاوي.

0: عدنا إليكم والعود أحمد، وكل تحيات لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع. إذن البرنامج مقدم برعاية بتيلي وأوربان كوفرسي في مفروشات القاضي. بدكوا تجددوا أثاث البيت وتوفروا خيمة وتوفروا في هنا خيمة التصفيات ناطرتكم بجانب مفروشات القاضي. حملة رهيبة على بضاعة مخازن ومعارض بتيلي مع تخفيض حقيقي بنسبة 50% على عشرات الصالونات وطاولات السفرة والمفروشات. اختاروا اللي بيناسب ذوقكم وجددوا بيتكم بنص السعر، بس لحقوا حالكم ما تستنوا، الخيمة لفترة قصيرة والكميات محدودة جدا. كوفرسي الشارع الرئيسي بجانب مفروشات القاضي، بتيلي وأوربان كفر يسيف في مفروشات القاضي، فرصة لتجديد البيت لا تفوتوها. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: البرنامج قدم برعاية بتيلي من مفروشات القاضي كفر يسيف.
0: يا سلام. مين معاي؟ مين معاي؟
1: سما.
0: سما؟ الله يخليك يا سما. سما بدي أسألك سؤال، وممكن تربحي طقم اسكملات من بتيلي أو طبعا اكسسوار جميل جدا. وسؤالي لك، أي حيوان من الآتية يمر بمرحلة الشرنقة خلال دورة حياته؟ يعني بيبدأ شرنقة، هل هي الضفدع؟ الفراشة. كل احترام لإلي. هاي جوزك ساعدك ولا مين حدك؟ كل احترام لإلك، إذن هي الشرنقة. وشكرا لإلك عزيزة، باي. سؤالي لكم التالي، من الأديب العربي الذي حصل على جائزة نوبل في الأدب سنة 1988؟ هل هو طه حسين، توفيق الحكيم، يوسف إدريس، أم نجيب محفوظ؟ من هو الأديب العربي الذي حصل على جائزة نوبل في الأدب عام 1988؟

امبارح فتحت موضوع فلسفي مع صاحبي، قلت يلا بدي اتفلسف شوي هيك، قلت له انت وجودي ولا عدمي؟ صفن فيي هيك وقال لي انا وجودي زي عدمي. واحد الله يا صاحبي يا زلمي، يا زلمي بدنا نتفلسف مرة هيك، نقعد أنا وياك ونحكي هيك شوي ثقافات على مستوى عالي. جاي تقول لي وجودي زي عدمي؟ سعد المجرد عد الكلام، بهديكو طبعا أحلى وأجمل أغنيات هذا النهار من إذاعة الشمس. Yeah, that's Moroccan you, baby.

0: بس بترد السلام. مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: يا هلا.
1: تحكي محسن علي من دير حنا.
0: محسن شو اخبارك؟ طمنينا عنك.
1: والله تمام مشتاقين دوري.
0: الله يخلينا اياك يا محسن.
1: البرنامج برعايه بيتي ليك وفريقك.
0: يا عيني واوربان هناك في مفروشات القاضي عاملين خيمه غاد برا اشي باخذ العيل روح استغله لانه بتعرف بتحكي على ماركات عالميه يعني اوربان بتيلي يعني مش حيلا
1: بركة نربح ونروح
0: إن شاء الله يا رب. سألت سؤال من الأديب العربي الذي حصل على جائزة نوبل في الأدب سنة 1988؟ هل هو طه حسين، توفيق الحكيم، يوسف إدريس أم نجيب محفوظ؟
1: نجيب محفوظ.
0: صحيح. كل احترام لك. كل احترام لك. مرحبا لمين؟
2: أهلا مرحبا.
0: يا هلا
2: معك غدير جمعة من العرام.
0: غدير وينك يا غدير؟ وين الغيبة؟
2: صار عنا ظرف توفى ولا عمي.
0: أول شيء سلامة راسك. سلامة راسك إسلام. ويخلي لك أهلك وولادك وزوجك إن شاء الله
2: وتعيش صلي حبايبك يا رب.
0: يلا.
2: البرنامج برعاية مفروشات القاضي.
0: أيوة هاي بطريق على العرامجة صحيح تعرفي هناك وين بتيلي أوربان غاد في مفروشات القاضي
2: كفر ياسيف.
0: وبس بدي أسأل سؤال وبلكر بحت طقمس كملات أو إكسسوار بينفع ولا لا؟
2: إن شاء الله بينفع.
0: من صاحب قصيدة سجل أنا عربي مشهورة جدا؟ سجل أنا عربي ورقم بطاقتي 50,000 وأطفالي 8 و9 سيأتي بعد صيف. سجل أنا عربي. هل هو محمود درويش أم سميح القاسم أم توفيق زياد أم معين بسيسو؟
2: محمود درويش.
0: محمود درويش والجواب صحيح.
2: يعطيك العافية.
0: يعطيك العافية.

0: طيب قبل ما نروح على فاصل إعلاني بدي أسألكم ما المقصود بالعسجد في اللغة العربية؟ العسجد هل هو الفضة أم النحاس أم اللؤلؤ أم الذهب؟ العسجد. يلا خذوا معلومات حلوة باللغة العربية. فاصل ونواصل.
1: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس بعشرة شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجلي فيري 1 لتر بعشرة شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل بعشرة شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 بعشرة شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل بعشرة شيكل بس. هذا لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: فقط غدا في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال. بنصفي كل المحل، كل شيء لازم ينباع، وحتى 40% تنزيل. فقط غدا وفقط في محسن حشمال الناصرة.

0: بمخزنك أصفر. حملة واحد زائد واحد رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
1: نظاراتك أوبتينايز.
0: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
2: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
3: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
4: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب 10 شكل. تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شكل. باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام اتنين بعشرة شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس بعشرة شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع الترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
5: فقط غدا في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال. من صفي كل المحل، كل شي لازم ينباع، وحتى 40% تنزيل. فقط غدا وفقط في محسني حشمال الناصرة.
6: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيد زرقاوي.

0: عدنا إليكم والعودة أحمد وكل الحب لكم أينما كنتم. تحيات خاصة جدا للجميع. نذكركم هذا البرنامج مقدم برعاية بيتيلي وأوربان كفر سيف في مفروشات القاضي. بدكم تجددوا أثاث البيت وتوفروا خيمة التصفيات ناطرتكم بجانب مفروشات القاضي. حملة رهيبة على بضاعة مخازن ومعارض بيتيلي مع تخفيض حقيقي بنسبة 50% على عشرات الصالونات وطاولات السفرة والمفروشات. اختاروا اللي بيناسب الذوق وجددوا بيتكم بنص السعر. بس لحقوا حالكم يا جماعة، ما تستنوا الخيمة لفترة قصيرة والكميات محدودة جدا. كفر سيف الشارع الرئيسي بجانب مفروشات القاضي، بيتيلي وأوربان كفر سيف في مفروشات القاضي، فرصة لتجديد البيت لا تفوتوها. مرحبا لمين؟
1: ألو.
0: أيوة
1: مرحبا.
0: يا هلا،
1: حالك دوري؟
0: أهلا وسهلا.
1: أم صبحي،
0: شو أخبارك حصري من عكا؟
1: الحمد لله.
0: الله يخليني إياك أم صبحي. نعم،
1: أول إشي بقدم البرنامج برعاية القاضي. أنا بعتقد محل كتير حلو المرتب
0: حلو. نعم.
1: بدي أقدم تهنئة لبنتي نفوذ خطيب من مدرسة الألعاب دير حنا.
0: حلو.
1: من الأسبوع اللي فات وأنا حابب أتصل عن شادة أمسك الخط.
0: أخيرا مسكتي خط، الله يحميها وكل عام وهي بألف خير للغالي.
1: الله يسلمك حبيبي أنت، الله يخليك،
0: الله يسعد لك إياها.
1: وكمان لابني نعم. صفوان الغالي علي وعلى قلبي.
0: نعم.
1: صفوان حصري كمان كان عيد ميلاده قبل أخطوب أسبوعين. أحسن ما حد يزعل. لا التنين داعيدين أنا.
0: حلو.
1: وأقول لهم كل سنة وأنتم سالمين وإن شاء الله بتضلول ويرضى عليك ويوفقكم يحميكم انتو وولادكم
0: دائما.
1: يحميكم شمعة مضوية علي أنا عابوهن.
0: ما أحلى كلامك، وإن شاء الله بتضلك شمعة مضوية بقلب البيت والناس كلها تحبك مش بس أولاد بيتك.
1: الحمد لله نحبك كل محل
0: من عند ربنا.
1: بدي أسألك رب العالمين.
0: الحمد لله. بدي أسألك سؤال، أي آلة موسيقية من الآتية تنتمي إلى الآلات الوترية؟ يعني هي مبنية على الأوتار، هل هو القانون أم الناي أم البوق أم الدف؟ شو رأيك؟ آلة وترية، آلي من أوتار، مكون من أوتار، هل هو القانون أم الناي أم البوق أم الدف؟
1: القانون.
0: القانون.
1: النادي بدك حظك فيه المناعة.
0: كل احترام لك.
1: بضلني قاعد على البرامج تبعتك، حظيت عن غيب.
0: حظيت عن غيب لأنه اللي بيسمع برامجي كثير بيتعلم، صح ولا أنا غلطان؟
1: كثير بتعلم وكثير استفدت من برنامجك.
0: كلك ذوق، الله يخلينا إياكي.
1: والله أنا كثير يعني باخذ معلومات وبحب أسمع، لو بحكيش تستسمع.
0: خلينا إياكي. الله يسعدك.
1: ضلك دريد وضاوي ومنور وضلك إذاعة منور يا رب.
0: كلك ذوق. شكرا لإلك، سلمينا على عكا وأهل عكا.
1: شكرا.
0: أمير دندن، سكر كلامك. طبعا تحية للفنان أمير دندن، فعلا نجم عالمي، نتمنى له الصحة والعافية، ودايما أغانيك برامجي بتلعلع وصوتك بجنن. سكر كلامك أمير دندن.

بدي صوم وصلي وإن شاء الله دايما يعني كلمات بتأخذ العقل. لكم منا دائما أطيب الأمنيات وأحلاها من إذاعة الشمس كل الخير والسعادة. وشو بدنا نحكي غير بدنا بس إحنا هدات البال وربنا يجيب هدات البال لكل الدنيا. في عيد ميلاد حلو لطفل أمور كتير كمان شوي رح نعرف مين هذا الطفل تواني منكون على الهواء. ألف ألف مبروك من سهيلة بشوتي إلى ابنتها الغالية هناء يا فرحة القلب ونور العين. من تيتا سهيلة إلى حفيد الغالي أنور إسماعيل مناع يا أجمل هدية وأحلى فرحة دخلت دارنا، نورت الدنيا بقدومك ومليت قلوبنا حبا وسعادة. الله يحميك ويبارك فيك ويجعلك من أبناء السعادة والصلاح وتكبر بعز أهلك ودلالهم وتشوفك تيتا عريس وتفرح فيك العمر كله. هنيئا لابنة الغالية هناء بالنعمة والحلوة والحمد لله على سلامتك يا دائما يا أغلى وأطيب حفيدي بالعالم. الله يجعل أيامكم كلها فرح ويبارككم يبارك لكم دائما بالحب والسعادة وهدات البال بمناسبة عيد ميلادك يا أحلى وأطيب حفيدي بالغالي. منقول لك كل عام وإنت بألف خير بمناسبة عيد ميلادك. يا السلام على هالتهنئة الحلوة.

إذا كمان مرة هالتهنئة وشوي التهنئة الحلوة. اسمعوا التهنئة الجميلة، ألف ألف مبروك من كيتا سهيلة إلى الحفيد الغالي أنور إسماعيل مناع بمناسبة عيد ميلادك يا أنور. وبتقول لك تيتا سهيلة إلى حفيد

عيد الغالي أنور إسماعيل مناع، يا أجمل هدية وأحلى فرحة دخلت بيتنا. أول إشي حبيت أقول لك بمناسبة عيد ميلادك، الله ريتو ألف مبروك يا غالي على قلوبنا جميعا، أنت الحب والسعادة، الله يحميك ويبارك فيك ويجعلك من أبناء السعادة وتكبر بعز أهلك ودلالهم، ونشوفك أحلى عريس في الدنيا. هذه التحية مقدمة إلى إسماعيل وإلى الزوجة الغالية هناء. بدي أقولكو الله يحميلكو أحلى وأطيب أنور، ويا أنور من أول لحظة صرت حكاية الحب الحلوة في قلوبنا. تيتا سهيلة بتعايد عليك وبتقولك بتحبك قد الدنيا. مبروك أنور حبيب قلبي.

0: سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، ودايما الجمال أحلى إشي بالدنيا، وألف ألف مبروك لكم وبمناسبات عديدة قريبة على قلبكم. منقول مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا،
1: شو الأخبار؟
0: شو أخبارك؟ مين هذا بنادي ماما؟
1: تمام.
0: مين هاي بيقول لك ماما؟
1: أم الأمير من الناصرة.
0: أم الأمير؟
1: أيوة.
0: الله يسعدك أم الأمير، شو أخبارك؟
1: والله تمام نشكر الله.
0: الله يخليك يا أم الأمير. وين بدنا طبعا نروح نشتري الأشياء الحلوة؟ إذن الدعاية كالتالي، هي لمفروشات القاضي في بتيلي وأوربان، وهناك في عنا خيمة بتجنن، تخفيضات حقيقية بنسبة 50% على عشرات الصالونات وطاولات السفرة والمفراشات. أوكي؟
1: أوكي.
0: وإن شاء الله يكون حظك حلو مع طقم اسكملات أو مع إكسسوار ممكن تربحي من غاد أم الأمير. أم الأمير، أسألك سؤال ولا خلص ماشي الأمور معاكي؟
1: سؤال هوين
0: الخفيفة.
1: ايوه
0: يلا هات نشوف. قولي لي انت الك بكره القدم ولا كيف؟
1: هيك وهيك حسب.
0: قديش مده الشوط الواحد في مباراه كره القدم للكبار؟
1: 40 ولا 45؟
0: 45. اللعبه كلها 90 دقيقه، بده يكون النص 45. اوكي
1: ايوه صح.
0: يلا ممتاز، انا مبسوط منك انك بتعرفي شوي بالمباريات، يعطيك العافيه. سلامات. مرحبا لمين؟
2: الو.
0: ايوه
2: السلام عليكم عمي دريد.
0: يا هلا، شو اخبارك؟
2: شو اخبارك؟ شو الوضع؟
0: طمني عنك انت
2: حبيب القلب. معاك المندويه.
0: المندويه، شو اخبارك يا منداوي يا حلو يا قمر؟ انت
2: حبيبي حبيبي، كل اليوم كلها عياد شكله.
0: اليوم عياد واليوم فرح، وان شاء الله بتضلها ايامكم فرح وسعاده وهدات بال.
2: اليوم عيد الليانه اول سنه.
0: ايه الله يهدي بالك يا روح الروح، كل عام وانت بالف خير يا طيب يا محترم. نغني
2: حبيبي عمي دريد. حبيبي
0: بدك نغني لها؟
2: غني اضرب، تقول لك اليوم السبت وخلي الناس كلها تسمع.
0: اضرب اليانا عيد ميلاد السنه.

0: افتح البراد خليل جيبه افتح البراد
1: افتح
0: البراد افتحه جيبه نزله كولا نزله مي جيبه الكعي
1: وسع
0: الله يسعد قلبك يا غالي يا مغلغل
1: حبيب القلب حبيب القلب عم يدور
2: غنوله وشو بحبه
0: غنوله غنوله
2: ولو ما في شمع
0: إذن بعد هالأغاني وأعياد الميلاد أكيد راح نكمل معاكم مع البرنامج ومع بي

كل التحيات القلبية لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا للجميع، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. نذكركم هذا البرنامج وقدم برعاية بيتيلي وأوربان كفري سي في مفروشات القاضي، بدكم تجددوا أثاث البيت وتوفروا خيمة التصفيات ناطرتكم بجانب مفروشات القاضي. حملة رهيبة على بضاعة مخازن ومعارض بيتيلي مع تخفيض حقيقي بنسبة 50% على عشرات الصالونات وطاولات السفرة والمفرشات، اختاروا اللي بيناسب الذوق وجددوا البيت بنص السعر. بس لحقوا حالكم يا جماعة، ما تستنوا، الخيمة لفترة قصيرة والكميات محدودة جدا. كفر ياسيف الشارع الرئيسي بجانب مفروشات القاضي، بيتيلي وأوربان كفر ياسيف مع مفروشات القاضي، فرصة لتجديد البيت، ما تفوتوها يا جماعة. اوكي لايتس. يا سلام، سعيد أبو راس حبيب الشعب من ابنتي قدر، وهي بتحكي لي افتح راديو الشمس بدنا نسمع دوريد، ما أطيبك يا قدر حبيبة قلبي، ربنا يحميها ويخليها ويخليها يخلي لها أحلى عيلة، ما أطيبك وما أحلى

هالصورة الحلوة يا قدر. إذن نحن معكم أعزائي مع الكثير من الاتصالات الجميلة، ولكن دايما وأبدا من لكم أيامكم سعادة وهدات بال، ومنكمل مع أغنيات اللي بتجنن. شو عملت فيي يا هالصبية؟

0: يا هالصبي
1: وعيني والله يبا ذبب جمالك غمزة عيوني ذبحوني.
0: إذن أسئلة كثيرة جدا. في أي رياضة يستخدم مصطلح الضربة القاضية؟ في رياضة معينة يستخدم فيها مصطلح الضربة القاضية، هل هي السباحة أم الجمباز أم الملاكمة أم الرماية؟ مرحبا لمين؟ يا هلا،
2: كيف حالك؟
0: حبيب قلبي،
2: كيف إنك؟
0: شو كيف إنك؟ هلا وارحب يا هلا.
2: رب العالمين.
0: مع مين بحكي يا غالي؟
2: جرات علي من بير المكسور.
0: يا هلا بير المكسور، شو أخبارك؟ طمنا عنك.
2: ابن ذبك مظبطين، تحيات للمزرعة ومستشفى المزرعة للسيكياتري.
0: أيوة.
2: لما احنا كان خمس كل التيف الغاز.
0: أيوة الله يهدي البال.
2: تجربي.
0: الله يسعدهم يا رب، وإن شاء الله أيامهم سعادة وبس حب كبير إن شاء الله يا رب.
2: حبيبي لك عمي دوريد.
0: إحنا منحبك يا غالي يا مغلغل.
2: حبيبي حطلنا غنانة حلوة.
0: الله يهدي بالك، يمكن أروح غاد أنا كمان أقعد بالمزرعة، شو بعرفك يمكن يوم الأيام.
2: يعني مستشفى مرض.
0: مرض بينك. الله الله يهدي البال إن شاء الله يا روحي. الله خلينا إياك ويعطيك الصحة والعافية. سلم على الحبايب كله، وهذا عندك المجوز لإلك يا غالي.
2: يلا يلا.

هنا يا هلا. نبارك إلى الغالي أبو طالب أبو عمشة بمناسبة الجاهة الكريمة لولي العهد طالب، سائلا المولى عز العزيز الكريم التوفيق والنجاح، وإن شاء الله ربنا يتملك دائما الحب على خير. وطبعا تحية خاصة جدا نبارك إلى الغالي أبو طالب أبو عمشة بمناسبة الجاهة الكريمة لولي العهد طالب، سائلا المولى عز وجل التوفيق والنجاح، وإن شاء الله يا ربنا يتمم لكم على خير. عقبال محمد وخياته جميعا ألف ألف مبروك، عقبال الفرح الكبير يا رب. مقدمة من الحج أبو الهيثم وزوجته وأولاده، والحج أبو الأشرف وزوجته وأولاده. ويلا يحفظك ربي، الله يسعدك أحلى أبو أشرف.

0: من الرحالة المغربي صاحب كتاب تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأصفار، وكان معروف عنه رحالة، هل هو ابن بطوطة أم ابن جبير أم الإدريسي أم المسعودي؟ من هو الرحالة المغربي صاحب كتاب تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأصفار؟ يلا معلومات معلومات مش غلط. مرحبا لمين؟ ألو. ألو يا هلا، مين معنا؟ مين معنا يا غالية مغلغل؟ سيارة رقم 6121 لونها ليلكي، ديري بالك مسكر الشارع. ايه من الشارع؟ الو
1: شو زول؟
0: ايوه مرحبا،
1: شو وضعك؟
0: شو اخبارك؟
1: علي معاك.
0: علي منين يا علي؟
1: بير المكسور.
0: شو اخبار بير المكسور يا علي؟
1: تحياتي.
0: سلم على المكسور كله.
1: سلم لي على الحجيرات. تحية للحجيرات.
0: تحية للحجيرات، تحية لعرب الحجيرات. هلا هلا بدنا نروح نجيب اثاث البيت، من وين بدنا نجيبه؟ من مفروشات القاضي يا غالي. عدد على الخيل، عدد. مرحبا لمين؟
2: الو مرحبا.
0: يا هلا.
2: تحكي زقاني معدي من يركا.
0: شو اخبارك بيركا يا غالي؟
2: هيك الحمد لله، قدر الحمد لله.
0: كيف اخبارك
2: انت معلم دريد؟
0: شو اخبار اليراكني؟
2: طيب الف خير، نار حريقه.
0: والله احلى ناس انتو، احلى عالم.
2: الله يجدك.
0: يلا حاضر.
2: اي جاهز من امبارح.
0: بدنا نروح نجيب اثاث البيت، من وين بدنا نجيبه؟ من عند
2: مفروشات.
0: عيني عليك. يلا، في طير معروف عنه انه ما بفقس بيض، بيولد ولادي، مين هذا الطير؟ شو اسمه؟ بيطلع بالليل.
2: الخفاش. معقول؟
0: الخفاش.
2: قدره
0: اخبط. نعم هذا بولد ولادي، هذا ما بيبيض بيض. اوكي هاي معلومه لك، هاي معلومه حلوه صح. يلا باي. مرحبا لمين؟ الو يا هلا.
3: مرحبا دوريد.
0: يا هلا فيك
3: دوريد، معك اخو جوزف الثنتين.
0: اخو جوزف الثنتين،
3: ذاكر اللي كان لك معايشين سنتين مع بعض.
0: ايوه مزبوط انت. صح انت متجوز سنتين.
3: نبيل ابو شادي.
0: شو اخبارك نبيل، كيف امورك
3: حبيبي؟ دوريد انا بس اقص لك قصه صارت عندنا بارس.
0: شو صار؟ ها يا ساتر.
3: بتسأل البراد أجا علي واحد مدوش، أنا عارف بنتي.
0: طيب
3: سيدي وين مفتاح البراد؟ والله كنت روح أسأل هناك واحد قاعد اسمه دريد زركاوي. أسأل كل وين مفتاح البراد. راح الولد رجع بكل سيدي راح بكل اللي بتتخوص عليها من الأراضي اللي. والله
0: صار دريد زرقاوي بحد البراد.
3: دريد تخوم المفتاح منه.
0: سلم على الكل الشباب والصبايا عندك، الله يهدي بالك يا كبير.
3: حبيبي حبيبي
0: واحنا منحبك، الله يخلينا اياك. سلامات. باي. مرحبا لمين؟
4: مرحبا.
0: يا هلا.
4: مرحبا.
0: مرحبا
4: مرحبا دوريد.
0: مرحبا يا هلا، مين معي؟
4: بابا بدر محمد.
0: شو اخبارك؟
4: الحمد لله.
0: انت مبسوطة؟ الله يسعد روحك يا قلبي. بنص صف انت؟
4: خامس.
0: الصف الخامس واشطر واحدة بالصف ولا هيك وهيك؟
4: أشطر
0: وحدة. يسعد الله. طيب بدي أقول لك عملية حسابية، بتعرف تدبري حالك ولا كيف؟ خمسة في خمسة.
4: شو؟
0: خمسة ضرب خمسة، خمسة في خمسة قديش؟
4: 25.
0: شاطرة. ناقص خمسة؟
4: 20.
0: شاطرة. زائد عشرة؟
4: 30.
0: زائد أربعة؟
4: 34.
0: أوه ماي جاد، لا شطورة. لا شطورة. الله يسعد. بتضحك، يسعد هالضحكة محلاك، اضحكي كمان، اضحك أشوف. إيش هالضحكة الحلوة؟ حبيبة قلبي. آخر اتصال، مرحبا. ألو.
5: ألو.
0: أيوة مين معي؟
5: يوحنا.
0: مين؟
5: يوحنا برغوث.
0: يا هلا شو أخبارك؟
5: منيح.
0: الله يخليك يا قلبي، بدنا نروح نجيب أثاث البيت، من وين؟ من عند مفروشات.

0: نفرشات القاضي.
1: يا سلام، اسمعني، بدي اشوف اذا بتعرف تحل هاي الحزيرة. اذا بتحل هاي الحزيرة بتكون اذكى رجل في العالم. اوكي،
0: ايش
1: معك؟ اربع خمسات.
0: اربع خمسات.
1: بدك تعمل عملية جراحية، لا مش جراحية، عملية حسابية، اللي يصير مجموع الاربع خمسات 30.
0: اربع خمسات
1: كمان مرة، معك اربع خمسات.
0: طيب نضيف
1: عليهم كمان خمسة. لا لا لا، هني أربع خمسات، معك أربع خمسات، بدك تعمل أي عملية حسابية بالأربع خمسات عشان يطلع المجموع 30.
2: خمسة على خمسة.
1: خمسة على خمسة.
0: 25.
1: لحظة، خمسة على خمسة قال ولا خمسة في خمسة؟ إيش بتقولوا لي؟
0: خمسة
1: على خمسة. ماله، واحد كمل.
2: خمسة على خمسة.
1: واحد كمل.
2: إيه بس خمسة
1: كمان مرة، ما فهمتش. خمسة على خمسة شو بعدين حكيت؟
2: زائد خمسة.
1: زائد خمسة هاي ستة، بعدين
2: خمسة ثلاثين.
1: خمسة في ستة 30. انت مجرم، ابوك مجرم، والله العظيم انك مجرم، احنا منحبك. يا تقرب في تهنئة حلوة من عز خطيب لأحلى أولاد العم حمودي وعمار. يا سلام عليك يا حمودي وعمار، بمناسبة الزفاف حبينا نقول لك يا أحلى وأطيب أولاد عم بالعالم من حمودي وعمار، الله ريتوا ألف مبروك الزفاف، وإن شاء الله يا رب يكون زفاف العمر وتنبسطوا بحياتكم وتروحوا على أحلى شهر عسل وتعيشوا بثبات ونبات، وربنا يتمم لكم على خير. من أحلى عز الخطيب ومن أحلى أشرف نخاش وأحلى ناس غاد في دار نخاش، حبينا نقول لأحلى أولاد العم حمودي وعمار ألف ألف ألف مبروك، ربنا يتمم خير وربنا يتمم الزفاف خير، وربنا يجعل أيامنا دايما فرح وسعادة وهداد بال. مين ربح معانا؟ طقم اسكملات الأول بيروح عند حسين ذباح من دير الأسد، ألف مبروك لحسين ذباح. طقم اسكملات الثاني بيروح عند نيفين محاميد من أم الفحم. إكسسوارات، الإكسسوار الأول بيروح عند سعيد عواودي من كفر كنا، والإكسسوار الثاني بيروح عند فاطمة أبو أحمد من الناصرة. مبروك. الله الله، ارفع كل التحيات إلى يوسف نصر الدين. شكرا يوسف لك منا أطيب الأمنيات، نورت الشمس بوجودك وإن شاء الله منشوفك دائما على خير. تحية من الأعماق إلى زميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء، سبع دقائق تفصلنا عن أخبار الواحدة، موعد الزميلة ياسمين غميض. استمتعوا وتمتعوا مع باقي برامجنا مباشرة بعد الأخبار. الزميلة مارينا صفوري عواد في عيادة الشمس، لك مني أطيب الأمنيات، مني أنا دوري الزرقاوي كل الحب، أعود لألتقي بكم يوم الاثنين في تمام الثامنة مساء في برنامج نجوم الليل. إلى أن نلتقي، أحبكم.

0: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
2: بالإذن، هل بتعرفوا وين رح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
3: فقط غدا في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال. بنصفي كل المحل، كل شيء لازم ينباع، وحتى 40% تنزيل. فقط غدا وفقط في محسني حشمال الناصرة.
4: من الصبح مع الفطور الزاكي ولحتى ساعة المساء مع أطيب وألذ الوجبات، مطعم وكافي كارما مجد كروم، المكان اللي بيجمعكم على الطعم الزاكي والأجواء المميزة. عبر الويز، مطعم وكافي كارما مجد كروم، الشارع الرئيسي.
5: آيس مود يعني آيس مود، جهاز ثوري لإزالة الشعر يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر، بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمة 3414، خاضع لشروط الحملة.
0: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
1: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب 10 شيكل، شنيتسل نيم اوف توف 600 جرام ب 10 شيكل، بيتزا شلوشتها اوفيم 320 جرام ب 10 شيكل، وبوظة ريو ريو 1 لتر و 800 ميل ب 10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. اهلا وسهلا.
6: هنا إذاعة الشمس
7: 101.98.1 FM 6.
6: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار الواحدة تماما في إذاعة الشمس تقدمها لكم ياسمين غميض وإليكم التفاصيل. تفيد التقارير العاجلة بمقتل شاب عشريني جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة رهط. وبحسب التقارير نقل الشاب إلى عيادة محلية في المدينة، إلا أن الطواقم الطبية اضطرت إلى إقرار وفاته في المكان. أصيب طفل في الثامنة من عمره بجروح خاصة.

0: المطيرة جراء حادث طرق في عراد في النقب. وبحسب مصادر طبية يعاني الطفل من إصابات متعددة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. أصيب صحفي بالرصاص المطاطي وعشرات الفلسطينيين والمزارعين بجروح محالة اختناق جراء اقتحام الجيش والمستوطنين لعدد من بلدات الضفة الغربية ومنع المزارعين وقاطفي الزيتون من دخول أراضيهم. وبحسب مصادر محلية أطلقت القوات الإسرائيلية وابلا كثيفا من قنابل الغاز المدمع باتجاه عشرات المزارعين أثناء قطفهم الزيتون في بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله، ما أسفر عن مواجهات وإصابات. أكدت المصادر أن قوات الجيش تعمدت استهداف الطواقم الصحفية المتواجدة في المكان، ما أدى إلى إصابة المصور الصحفي عصام الرماوي برصاصة مطاطية. في السياق، أفادت معطيات الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن المستوطنين نفذوا منذ صباح اليوم ما لا يقل عن 12 اعتداء في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية والخليل وأريحة. قدمت مؤسسة هند رجب بلاغا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد أطباء ومسؤولين كبار في المنظومة الطبية الإسرائيلية، تتهمهم بالمشاركة في تعذيب الأسرى الفلسطينيين في سجن سدي تمان. وطلبت المؤسسة مكتب المدعي العام بفحص الأدلة وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية المحتملة، معتبرة أن بعض الوقائع الواردة في الملف قد تندرج إذا ثبتت ضمن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة. في قطاع غزة، أعلن مصدر في الإسعاف والطوارئ عن ارتقاء طفل برصاص قوات الجيش الإسرائيلي خارج مناطق سيطرته غرب مدينة غزة. يأتي ذلك بالتزامن مع مرور عام كامل على سريان اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. كشفت شبكة بلومبرج الأمريكية أن إيران احتفظت بقدرتها على إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة رغم أشهر من القصف الأمريكي والإسرائيلي، ما يتيح لها إعادة بناء ترسانتها العسكرية. ونقلت الشبكة عن مسؤولين غربيين أن طهران تمتلك مخزونا كبيرا من الصواريخ الباليستية والأسلحة المضادة للسفن، مشيرين إلى أن روسيا تزودها أيضا بالصواريخ. دعت الحكومة اليمنية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول الأسلحة والعتاد والمكونات التكنولوجية والخبرات العسكرية إلى الحوثيين. وأكدت الحكومة اليمنية أن استعادة مؤسسة الدولة ونزع سلاح الحوثيين يمثلان مطلبين أساسيين لحماية أمن اليمن ودول الجوار وضمان سلامة الملاحة الدولية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلها الموسمي. في القدس 27 درجة، الجليل أعلى 29، طبرية 35، الناصرة 30، حيفا والساحل 28، تل أبيب وافا 28، النقب 30، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة. للمزيد من الأخبار تفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

0: أحلى تحية لجميع مستمعاتنا ومستمعينا، سوا بنلتقي من جديد مع برنامج عيادة الشمس، البرنامج الطبي الأسبوعي اللي بيطل عليكم كل سبت مثل هالوقت ومن الواحدة لتنتين، ومن خلاله دايما مستعرض ملفات بتخص صحتكم وصحة جميع أفراد أسرتكم. اليوم موضوعنا مهم، بهم نصف المجتمع، ومش بس بهم النساء في الأجيال المختلفة والفئات العمرية المختلفة. نخبي من قضايا صحية بتخص صحة المرأة بين تطور الطب وتحديات الوعي الصحي. هل نعرف حقا ما يكفي عن صحة المرأة؟ وهل كل ما اعتدنا اعتباره طبيعيا هو فعلا كذلك؟ كثيرا ما تتعايش النساء مع آلام وتغيرات جسدية باعتبارها جزءا لا مفر منه من طبيعة المرأة ومراحل حياتها، دون أن يدركنا أن بعضها قد يكون مؤشرا لحالة صحية تستدعي التشخيص أو العلاج. وفي المقابل يشهد طب النساء اليوم تطورا لافتا، أمراض أصبحت بالإمكان اكتشافها في مراحل مبكرة ومخاطر وراثية يمكن التعرف عليها حتى قبل حدوث الحمل، وأنواع من السرطانات يمكن الوقاية من معظم حالاتها، إلى جانب علاجات حديثة تفتح آفاقا جديدة لتحسين صحة المرأة وجودة حياتها. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل تطور وعينا الصحي بالقدر نفسه اللي تطور فيه الطب؟ وهل تصل هذه المعرفة فعلا إلى كل امرأة في مجتمعنا العربي؟ صحة المرأة ليست مجرد غياب المرض ولا تقتصر على الحمل والإنجاب كما نعتقد، بل هي رحلة صحية متكاملة تبدأ من مرحلة المراهقة وتمتد عبر مختلف مراحل العمر، لكل مرحلة خصوصيتها، احتياجاتها وتحدياتها. اليوم في الساعة القريبة في عيادة الشمس رح نفتح ملف صحة المرأة، ورح نسلط الضوء على بعض الحقائق الطبية وعلى مفاهيم شائعة تستحق إعادة النظر، وعلى وسائل الوقاية والكشف المبكر والعلاجات التي قد تحدث فرقا حقيقيا في حياة النساء. حول كل هذه المواضيع أكيد من حي ضيفتنا في الأستوديو، تحياتنا لإليك دكتورة هيا أبو حسان سخنيني، مختصة في طب النساء والتوليد. أهلا وسهلا فيك.
1: شكرا أول إشي على الاستضافة، شكرا إليك مارينا، شكرا لإذاعة الشمس، وإن شاء الله يعني اليوم تستفيدوا من هاي الحلقة بالقدر الممكن والقدر المستطاع اللي نقدر ننطيه من ناحية معلومات.
0: نعم، لا شك إنه القضايا النسائية لا تعد ولا تحصى، يعني قضايا كبيرة بتتعلق بالفئات العمرية المختلفة وكل هاي الأمور، وحاولنا اليوم هيك من خلال حديثنا في الساعة القريبة رح نحاول نتطرق لبعض القضايا اللي ممكن بالفعل تهم مجتمعنا ونساء العربيات بالفئات العمرية المختلفة. والسؤال الأول يمكن اللي كتير بديهي أنا بدي أسأله، وينت مفروض أول زيارة لطبيبة النساء؟
1: أوكي، هذا سؤال كتير كتير مهم، لأنه إحنا عادة منزور طبيبة النساء لما يكون في مشكلة أو في مرض أو في أي شيء أو في حمل، تعال نقول. ولكن أنا بحب أوضح إنه زيارة طبيبة النساء مش معناها بالضرورة إنه إحنا لازم نروح عند طبيبة النساء لأنه في عنا مشكلة أو في عنا حمل أو في أي شيء تاني. أنا برأيي ممكن أول زيارة تكون بهدف التوعية، نشرح للبنت عن الدورة الشهرية، نعرف هل في اضطرابات بالدورة الشهرية وشو معناها، الأشياء اللي ممكن تتغير بجسمنا بالدورة الشهرية قبل الحمل بعد الحمل، كل هاي الشغلات مهمة، وبجيل انقطاع الطمث هاي الشغلات إحنا جدا مهم إنه النساء تروح تزور طبيبة النساء. وأنا بالنسبة إلي إنه المرأة لازم تزور طبيبة النساء كل سنة سنويا، يعني
0: فحوص دورية.
1: يعني في أشياء مهمة اللي طبيبة النساء ممكن تتطلع عليها اللي رح نتطرق لها إسا في البرنامج، اللي مهم جدا جدا جدا إنه المرأة تفحصها.
0: نعم، يعني عمليا هذا الاعتقاد إنه فقط قبل فترة الحمل هو الزيارة التوقيت الصحيح هو فعلا خاطئ، مفروض إنه نكون بالفعل بمتابعة دورية عند طبيبة النساء من جيل البلوغ.

0: جيل المراهقة تعال نقول هذا أمر بالغ الأهمية. إذا بدنا نحكي عن جيل المراهقة دكتورة هيا، واحدة من الشغلات اللي كتير بتهم الفتيات ومش بس الفتيات، كمان في أعمار لاحقة متأخرة أكثر، هي الدورة الشهرية بالفعل اللي ممكن تمرق على بعض الفتيات والنساء بشكل اعتيادي طبيعي، ولكن ممكن كمان ترافق كتير تحديات في هذه الفترة.
1: صح. أول إشي، الدورة عند المراهقات ممكن تكون غير منتظمة بالسنوات الأولى، تمام؟ فإحنا بالسنتين الأولانيات بعد ما البنت تعال نقول يكون عندها دورة شهرية، ممكن الدورة الشهرية تكون غير منتظمة. ولكن هل كل اضطراب في الدورة الشهرية هو إشي طبيعي في هاي السنوات؟ لا. فعشان هيك كل اضطراب في الدورة الشهرية حتى في السنوات الأولى لازم الأم تاخد، حتى البنت أو البنت تكون واعي لنفسها وأنه تتوجه لطبيبة نساء. إحنا بنعرف أنه عند المراهقات ممكن تكون الدورة ممكن تيجي من 25 ل 45 يوم حتى، وبتستمر حتى 7 أيام. فكتير مهم أنه نشتغل على تنظيم الدورة الشهرية، قديش كمية الدم اللي بتنزل في الدورة الشهرية وأوجاع الدورة الشهرية. هاي 3 شغلات مهمة.
0: إذا بدنا نأخذ كل واحد من المعايير اللي ذكرتيها، تنظيم الدورة الشهرية بالفعل، في فتيات اللي بيقولوا بعدها ما وصلت، ما وصلوا مرحلة التنظيم، مع أنه صاروا بجيل بالغ ومتوقعات، ومقارنة في زميلاتهن فحسات بتأخر. إلى أي مدى هذا الطبيعي؟ وين الليمت، وين الحدود تبعنا في هذا الموضوع؟
1: اليوم إحنا منشوف أنه أغلب المراهقات عم تجيهن الدورة الشهرية قبل، بجيل كتير مبكر. تعال نقول
0: مفروض يخوفنا هذا الموضوع ولا مش
1: تعال نطلع على كل البيئة اللي حوالينا، عم نشوف انه الاشي عم بيجي مبكر.
0: نعم.
1: وين بخوفنا؟ بخوفنا لما يكون عن جد مبكر، من بجيل 8-7.
0: بتشوفوا هيك حالات؟
1: منشوف هيك حالات. أوه. ومنشوف انه ما يسمى سيمانيمين مشنيم، يعني التدي والشعر
0: تطور
1: بيطلع
0: الجنسي،
1: بالضبط التطور الجنسي الثانوي بيكون كثير بكير، وهي شغلات اللي احنا جدا مهم انه ننتبه لها. بالنسبة للاضطرابات، وين الاضطرابات بتكون مش إشي طبيعي؟ لما تقطعها العادة الشهرية، أو الاضطرابات بتكون لمدة أشهر متتالية، وهذا إشي اللي إحنا لازم نفحصه. شو الأشياء اللي إحنا عادة بنفحصها؟ كيف قلنا بنفحص عادة كيف التدي بنضج بتطور، كل هاي الشغلات بنفحص. كمان ما يسمى الفحص الهرموني. الفحص الهرموني هو فحص دم اللي عادة إحنا بنقدر نعمله، متواجد بكل محل، اللي احنا بناخد فحص دم في اليوم الثاني للخامس من العادة الشهرية، وساعتها احنا بنقدر نعرف هل تعال نقول الهرمونات عند الأنثى ناضجة متوازنة، تصير الهرمونالي صار ناضج. فهي الشغلات جدا جدا مهمة.
0: نعم. يعني عمليا فتاة عمرها يعني بالفعل وصلت لمرحلة الطمث في الأول، انقطعت، قديش فترة مفروض يدوي عندها ضي أحمر؟ يعني قديش مفروض إنه نستنى كأمهات على بناتنا؟
1: كمان مرة بالسنة الأولى لحد السنة الثانية هاي الأشياء ممكنة.
0: نعم.
1: بعد سنتين من العادة الشهرية الأولى بسموها منارخ، تمام، إحنا لازم نتوجه لطبيبة نساء نشوف ليش بعد في اضطرابات.
0: وانت منتوقع بأي مرحلة عمرية يعني بعد الطمث الأول منتوقع أنه يصير في توازن في الدورة، بعد سنة سنتين ثلاثة، ولا ممكن أنه في نساء اللي ما يوصلوا لهذه المرحلة بتاتا؟
1: في نساء اللي عن جد بيصلوش لهاي المرحلة بتاتا، وهذا إشي مش طبيعي. هذا إشي اللي إحنا لازم نبحثه، منه فحص الهرمونات، منه نعمل ألترا ساوند نشوف إذا الرحم، بطانة الرحم، المبايض، كل هاي الشغلات لازم إحنا نفحصها. كيف قلنا بالأول سنة لحد تاني سنة الإشي ممكن يكون
0: طبيعي. المعيار الثاني إلى جانب الموضوع هذا هي قضية مدى قساوة فترة الطمث، إلى أي مدى بالفعل عم نحكي عن طمث تقيل أو إنه خفيف، 3 أيام 4 أيام أو 7 و8 و9 أيام أحيانا.
1: أوكي. إحنا بنعرف إنه عادة في الإشي بيختلف من مرة لتانية، إشي بيختلف من بنت لتانية. في بنات اللي عندهن الطمث جدا قوي، الدورة الشهرية جدا قوي، ممكن تأدي لفقر دم لهاي الدرجة.
0: صحيح. هاي الشغلات وحتى في أجيال متقدمة أكثر، يعني مش أجيال بس بجيل
1: طبعا أجيال متقدمة. هذا الإشي بيستدعي تقييم التنظيم ويعني انه نفحص البنت ليش هالقد عم بنزل عليها كميات دم بهاي الطريقة. كمان إشي مهم اللي إحنا لازم نفحصه اللي هو ألم الدورة الشهرية، هذا إشي جدا جدا مهم كمان.
0: نعم، يعني إذا بدنا نقول مقارنة 3 أيام تقال مقارنة بسبع 8 أيام خفاف، في بفرق إشي من ناحية طبية جسدية صحية؟
1: إذا البنت كمان مرة عندها أنيميا اللي هو فقر دم، إذا في عندها إعياء شديد، إذا البنت بتحس حالة مش قادرة تعمل الأشياء والفعاليات اليومية
0: الأداء
1: اليومي، مش قادرة تروح على المدرسة، كل هاي الشغلات حتى من ناحية دم أو من ناحية وجع، فإحنا مجبورين نروح عند دكتورة نساء نفحص كل هاي الشغلات.
0: نعم. المعيار الثالث بنسمع كتير مصطلح بتدلع تأجمد شوي، هل في عن جد صبايا اللي بحسوا بألام أكتر من غيرهن وألام موضوعيا هي ألام حقيقية؟
1: إيه صح هيك، في نساء اللي عندهن ألم الدورة الشهرية هو جدا شديد. شو يعني شديد؟ يعني عادة النساء اللي أول يومين بيكون عندهم دورة ألام دورة شديد اللي بياخدوا دواء للوجع وخلص هاي الألام بتخف. وين الإشي عن جد إحنا لازم نهتم له وننتبه له؟ لما منشوف إنه هذا ألم الدورة بمنع البنت تعمل فعاليات نشاطات يومية، إنه تروح على المدرسة، إنه بخفش بعد مثلاً اليومين الأولانيات، كل هاي الشغلات إحنا لازم ننتبه لها، لأنه في عنا اليوم مصطلح اللي إحنا بنسمع عنه كتير اللي هو الإندومتريوزيز أو بطانة الرحم المهاجري، وهو ممكن يكون سبب لهاي الألام، وعم نشوف إنه الإشي عم بيبدأ من جيل صغير.
0: إحنا بنعرف موضوع الألم هو إشي كتير مش موضوعي،
1: صح.
0: إنما هو حسب كل إحساس، في بعض الفتيات والنساء اللي من شغل صغيرة بعملوها كتير كبيرة، وفي شغلات، وفي منشوف صبايا ونساء اللي عن جد عندهم قدرة تحمل واسعة وكبيرة وبأجله كل هاي الأمور، ومنشوف إنه وكأنه بينظروا للألم وكأنه جزء من المراحل الطبيعية اللي النساء بتمر فيها وعادي طبيعي بنتحمل شوي. وين العيار تبعنا؟ وين الفارق؟
1: أوكي، أنا بقول دائما للنساء أنت مش لازم تتحملي، طيب يعني
0: بغض النظر عن شو خلفية ده
1: بالضبط، مش لازم تتحملي كل هذا الوجع. أول إشي في عنا أدوية للوجع، إذا شفنا إنه أدوية الوجع مش عم بتساعد، ومرات في نساء بياخدوا أدوية وجع كتير قوية لدرجة إنه بيصلوا مرات لإدمان من هاي أدوية الوجع، فإذا شفنا إنه أدوية الوجع هاي مش عم بتساعد فهذا الإشي بيستدعي تقييم، يعني لازم نودي المرأة عند مختصة حتى في الإندومتريوزيس في بطانة الرحم المهاجر أو مختص. وكمان هذا الإشي بيصطحب بأشياء تانية، الأشياء التانية أو الأشياء اللي لازم كمان ندور عليها هو ألم في العلاقة الجنسية، كمان هذا إشي مش طبيعي اللي لازم المرأة كمان تدوي ضي أحمر، وألم في الخروج وخاصة خلال العادة الشهرية، كل هاي الشغلات إذا كان في عنا هاي بسموها تريديز اللي هي يعني هاي الأوجاع، إحنا لازم نفكر بالإندومتريوزيس، نفكر في بطانة الرحم المهاجرة.
0: نعم، حسب ما هيك شوي قرأت، ما بعرف قديش الموضوع دقيق لأنه كمان إحصاء النساء اللي بيعانوا من الموضوع شوي فيه مشكلة، لأنه في نساء مش مشخصات، إنه قرابة واحدة من بين كل 10 نساء بيعانوا من هذا الموضوع، 10% هذه النسبة عالية.
1: صح، واحدة من كل 10 نساء عن جد عم بتعاني من الإندومتريوزيس. وبالنسبة لوين تلازم نروح، احنا حكينا وين تلازم البنت تروح على فحص طبيبة. وبالنسبة للعلاجات، في علاجات اليوم، في علاجات اللي هي علاجات هرمونية، علاجات
0: بس قبل ما نحكي دكتورة هيا عن التشخيص، لما بنقول تشخيص الأندومتريوزيس أو بطانة رحم المهاجرة بنحكي عن تشخيص اللي بيعتمد بالأساس على حكي المرأة أو إنه شو بتقول وبتوصف كل هاي الأمور، همينه في فحوصات عينية، فحوصات دم أو فحوصات إشعاع، ما بعرف اللي عن جد بتقر بشكل مؤكد أكد إنه هذه المرأة بتعاني من بطانة الرحم.
1: أوكي. فإحنا دائماً بنبدأ من شو المرأة بتحس. نبدأ هيك. يعني أغلب النساء اللي عندهم إندومتريوزيس بيصلوا للإندومتريوزيس بعد سنوات من التقييم وسنوات من إنه منفكر في أمراض تانية وإلى آخره. الإشي الثاني اللي إحنا بنفحصه هو عن طريق الألتراسون. مرات منشوف إنه في عنا مثلاً أكياس على المبيض اللي هي ممكن إنه نشوف إنه ملايمة للإندومتريوزيز،

0: والأشياء التانية هي إنه يعملوا عملية ويأخذوا عينات من مناطق معينة ليفحصوها ويتأكدوا إنه في إندوميتريوز. بس قبل ما نوصل لكل هاي الشغلات في عنا الألترا ساوند، الإمر آي، شو المرة بتحس، كل هاي الشغلات. نعم. مرات في تجربة، يعني شو نشير القصد التجربة، إنه نعطي للمرة أدوية هرمونية، وإذا شفنا إنه المرة عم تتحسن ساعتها هذا بيقول إنه يدوي لنا كمان ضوء أحمر إنه مبلا في هون إشي.
1: نعم. ودكتورة هي لما منقول إندوميتريوزيس أو بطانة الرحم المهاجرة منحكي على شغلة اللي هي ممكن تأثر على موضوع الألم، وأمينه ممكن يكون لها إسقاطات تانية بجيل متأخر أكتر، اللي كل ما يرتبط بالحمل والخصوبة وكل هاي الأمور.
0: إيه إحنا مش بس عم نحكي على ألم هون، عم نحكي على موضوع البريوت أو موضوع الخصوبة اللي هو ممكن يأثر في أجيال متقدمة. ليش؟ لأنه عمليا الإندوميتريوزيز ممكن أنه يؤدي لالتصاقات، ممكن أنه يؤدي لمشاكل في انتقال البويضة لمنطقة الرحم الخصوبة بكل معنى الخصوبة. فهي الشغلات كمان جدا مهمة انه احنا نبحثها.
1: هل عادة تكتشفوا هذا المرض بفترة ما قبل الحمل؟ يعني في هيك توجه معين ام انه لا، انه الوعي عم بيزيد اليوم
0: صحيح اليوم الوعي كتير عم بيزيد بهذا الموضوع، وحتى دكاترة النساء ودكاترة العيلة لما يشوفوا انه البنت عم تتوجع بطريقة مش طبيعية بيعطوها زي انه هفنية، لا انه تروح عند مختص للإندوميتريوزيز. وإحنا ساعتها عادة عم نكتشف الإشي قبل الحمل. نعم. عادة
1: نعم، لأنه أكيد في حاجة، وهذا اللي بربطنا مع السؤال الأول وين أول زيارة
0: بالضبط
1: للطبيب. واليوم نقول إنه في علاجات، يمكن مش علاجات اللي هي مؤكدة 100% للإندوميتريوزيس، ولكن في توجيه وفي نجاحات عمليا في احتواء أعراض هذا المرض.
0: صح، إحنا بنقدر نقول إنه العلاجات هي شاملة، مش بس علاج بالأدوية أو علاج عن طريق العملية أو إلى آخره. العلاج هو كمان بضم دياتانيت، بضم فيزوترابيا، كل هاي الأشياء جدا مهمة لعلاج الإندوميتريوزيس.
1: إذن يعني بالفعل العلاج، وهو موضوع الإندوميتريوزيس كمان هيك
0: كبير.
1: حكينا كبير. موضوع كتير كبير وممكن نحكي عنه حلقات طويلة، ولكن المهم اليوم ضمن طرح القضايا المختلفة اللي بتخص صحة النساء نقول إنه هذا المرض موجود. مش مفروض إنه إحنا نعتاد على الألم والوجع كنساء أو كصبايا، مفروض نروح ونتوجه ونستشير، على الأقل نقوم بالفحص والتشخيص. بدي أطرق كمان لشغلة، كل قضية الطمث الثقيل اللي بالفعل بيكون مرافق بنزيف قوي، هل هذا ممكن يكون مربوط ببطانة الرحم المهاجرة أم إنه ممكن يكون له خلفية صحية تانية؟
0: ممكن يكون له خلفية صحية تانية كمان مرة بالسنتين الأولانيات، ممكن يكون هذا إشي طبيعي،
1: ولكن بشكل عام
0: لازم نبحث بأمراض دم أخرى. تمام، في نساء عندها اللي هو النزيف بيكون عندها مشاكل في الدم، فإحنا لازم نبحث هاي الشغلات. لازم نبحث كمان إذا في مشكلة بالرحم نفسه، كل هاي الأمور كمان عن طريق دكتورة النساء.
1: نعم. كمان شغلة اللي إذا بدنا نحطك شوي موضوع الدورة الشهرية والطمث وكل هاي الأمور على جانب، ونيجي لقضية الإفرازات اللي بتكون من جسم المرأة، إلى أي مدى هذه الإفرازات ممكن تكون مؤشر لأمراض معينة، لالتهابات معينة؟ ترى في هاي المواضيع كتير بتشغل النساء.
0: صحيح.
1: فوين حدودنا في هذا الموضوع؟
0: يعني أكثر الأشياء اللي النساء بتيجي عشان عند دكتورة نساء أو على ميون النسائي هو إنه عندها إفرازات غريبة. لازم نتذكر إنه خلال الدورة الشهرية الإفرازات بتتغير.
1: نعم.
0: ممكن تكون أكتر سائلة، ممكن تكون أكتر لزجي، بيضة أكتر، كل هاي الشغلات. طبعا بفترة البيوتس أو التبويض الإفرازات بتكون أكتر لزجي أكتر بيضة. وإنت إحنا لازم نهتم للإفرازات، إذا الإفرازات مصحوبة بحكة ملون مختلف مثل الأصفر أخضر، كل هاي الأشياء يعني اللون المختلف عن اللون العادي، إذا مصحوبة بوجع وخاصة وجع بالبطن السفلي، إذا خاصة الحكي هاي أكتر إشي، هاي الشغلات تستوجب إنه المرأة تروح عند دكتورة نسائية.
1: نعم. وفي كتير مرات بالذات لما بنحكي عن الالتهابات والفطريات النسائية بنشوف إنه كتير نساء اللي بتعاني من حالة متكررة من هذا. صحيح. الموضوع، وكتير مرات كمان بياخدوا علاجات على عاتقهن من دون استشارة طبية.
0: صحيح.
1: إلى أي مدى بنحكي عن مشكلة اللي تمام تمرق، ولا إنه مشكلة ممكن يكون لها مضاعفات؟

0: أول حال ممكن
1: هذا الإشي بنشوفه كتير، هذا الإشي بنشوفه كتير، بس المشكلة إنه الفطريات ممكن تعمل مقاومة زيها زي البكتيريات زي أي إشي تاني، فممكن إنه المرأة ما يكونش عندها أي إشي بهاي اللحظة اللي أخذت فيها الأدوية، وممكن هذا الإشي يعمل مقاومة، ولما يعمل مقاومة إحنا منعودش نلاقي أدوية اللي نعطيها للمرأة، فهاي الإشي جدا مهم، وجدا مهم إنه المرأة تروح تفحص بالأول. إحنا عادة بناخد زي عينة من الإفرازات بنفحصها في المختبر، وبناخد بنعطي الأدوية حسب نوع الفطريات أو نوع البكتيريا الموجودة.
0: نعم، يعني هون عشان نلخص هذا الموضوع، القضية مش قضية علاج ذاتي، مش قضية تقييم ذاتي، ومش شو نفع جارتي مفروض ينفعني، ومش كل مرأة على الصيدلية أعطيني هذا وأعطيني هذاك، حتى لو بدون وصفة طبية هذا لا يوحي ولا يؤكد ويضمن لنا إنه الموضوع آمن. ممكن نطور مناعة للعلاجات، وبالفعل هذا ممكن يأثر على صحتنا كمان على صعيدنا كأفراد، ولكن أيضا على صعيد مجتمع كامل. فاصل قصير وبعدها منكمل، خليكم معنا.
2: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا رزمة 10 كياس بامبا أوسم ب 10 شيكل، رزمة رباعية تابو تشيبس عليت ب 10 شيكل، مشروب طاقة بلو العادي فقط الخمسة ب 10 شيكل، وسداسية سودا سبارك 250 ميل ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
4: سيل غير شكل في مخزن تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في مخزن تيورا، خاضع لنظام الحملة.
5: فقط غدا في مخزن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة مخزن حشمال، من صف كل المحل كل شيء لازم ينباع، وحتى 40% تنزيل. فقط غدا وفقط في مخزن حشمال الناصرة.
2: شهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت،
3: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب 10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب 10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب 10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب 10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب 10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
6: أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.

0: واو، دي أعزائنا المستمعات والمستمعين لرزمي من القضايا النسائية، قضايا اللي بتخص بالفعل صحة النساء بمختلف الفئات العمرية. وضيفتنا في الأستوديو الدكتورة هيا أبو حسان سخنيني، مختصة في طب النساء والتوليد. حكينا كتير معلومات دكتورة هيا قبل الفاصل عن كل ما يرتبط بالزيارة الأولى، قضية الدورة الشهرية، طمث، والأمور اللي ممكن ترافق هذه المرحلة، وينت عن جد مفروض يكون إشي اللي أنا أتعامل معه بالبيت، وينت مفروض أنه أتوجه لاستشارة طبية. بنتيش الموضوع في عنا كمان قضية اللي عمالنا ننسأل عنها وبيبعتولنا إياها مرات كتير، في نساء اللي بيعانوا من ما بعرف إذا بيعانوا، ولكن بيشوفوا حالة أنه في وكأنه نزيف معين بين الطمث والآخر. هل هذا موضوع أتعامل معاه بشكل طبيعي واعتيادي، أم أنه لا هنا في مفروض يدو ضي أحمر؟
1: الإفرازات الدموية أو النزيف بين عادي شهرية وعادي شهرية، إذا الإشي بتكرر هو إشي مش طبيعي، تمام؟ إحنا لازم نفحص شو السبب من وراء هذا الإشي. في مرات نساء اللي ممكن يكون عندها بوليب بقلب الرحم، ممكن يكون عندها ألياف أو ما يسمى الميومة، اللي إحنا لازم نبحث ونعرف الأسباب. فكمان مرة، إذا الإفرازات هي تكررت إحنا لازم نتوجه لطبيبة نساء عشان تفحص الموضوع.
0: إذن للي وجه لنا هذا السؤال بالفعل دائما أفضل إنه نتوجه للفحص. ننتقل

0: مرحلة عمرية أخرى، فترة الخصوبة وما قبل الإنجاب والاستعدادات لهاي الفترة. اليوم صرنا نهتم أكثر في هاي الفترة.
1: إيه صح، إحنا نتذكر دائما أنه صحة الحمل بتبلش قبل الحمل. شو يعني بتبلش قبل الحمل؟ يعني إحنا في أشياء بنقدر نعملها حتى نهيئ الجسم يفوت لحمل بشكل صحي أكتر. واحدة من هاي الأشياء اللي هي جدا مهمة اليوم اللي بيسموها ساكر جيناتي أحيد، أو ما يسمى
0: المسح الجيني.
1: بالضبط، المسح الجيني اليوم هو بيطلع لكل الزوجات اللي بدي يفوتوا على حمل وقبل الحمل، يعني مفضل دائما نعمله قبل الحمل. شو بيعطينا هذا؟ بيعطينا هذا هل في أمراض وراثية مشتركة للزوجين اللي ممكن إحنا عمليا نمنع إنه الجنين يكون مريض بهذا المرض.
0: يعني زوجين اللي هن أصحاء أو يعتقدوا إنهن أصحاء، بالرغم من هيك التوصي إنهن يقوموا بهذا الفحص، فحص المسح.
1: إيه صحيح. ليش؟ لأنه ممكن يكونوا حاملين للمرض. يعني إذا الزلمة أو المرأة مش مرضى في المرض، ممكن يكونوا حاملين للمرض أو موجود في العائلة هذا المرض اللي بيسموها موتاتسيا جينيتيك. إحنا لازم نفحصها. كيف بنفحصها؟ كمان مرة عن طريق السكر جينيتي اللي اليوم بيطلع عن طريق الكوبوت، كوبوت حليم اليوم عن طريق صناديق المرضى بنقدر نروح نتوجه، بيطلع لكل الزوجات اللي بده يفوتوا على الحمل.
0: نعم، ومن خلال فحص المسح هذا دكتورة هيا عمليا بتم بناء بين قوسين شجرة أو رسمة للعيلة، عيلة الرجل وعيلة المرأة، وغاد منشوف عمليا الإمكانيات والإحصائيات شو بتقولنا والمعطيات بناء على الوضع الصحي للعائلة.
1: صحيح. واليوم المسح الوراثي هذا بياخدوا فحص دم كتير بسيط، فحص دم بياخده من المرأة ومن الزلمة. الفحص الدم هذا بفحص تقريبا 600 تغير في الجينات. إذا المرأة طلعت حاملة لأي تغير من التغيرات، ساعتها هن بفحصوا الرجل. ففي حالة أي تغير إحنا لازم نعرف، لأنه هذا الإشي بيغير كل طريقة الحمل وكل مبنى كيف بيقولوا متابعة الحمل.
0: طبعا هذه القائمة اللي عمليا بتم فحصها هي القائمة الشائعة، يعني هو بيعطينا احتمالية عالية لإيجاد مشاكل وراثية موجودة عند المرأة، وبناء عليها بنفحصها أيضا عند الرجل، ولكن ما في عنا إمكانية أنه نغطي 100% من الحالات.
1: صحيح، بنفعش نغطي 100% من الحالات. فعشان هيك في فحوصات وراثية اللي بنقدر نعملها خلال الحمل نفسه، مثل فحص الميشافير اللي هو ميت الراس عمليا، فحص النبت اليوم كمان موجود، وهاي الفحوصات ممكن تفحص تغيرات وراثية أكثر.
0: نعم. اليوم بنعرف انه ما بعرف اذا كتير له علاقة بالعمل الوراثي ولا بامور اخرى، ولكن اذا بنرجع 20 سنة لورا النساء كانوا يتزوجوا ويفوتوا على مشروع الحمل بجيل 18 19 20، اليوم 25 و30 و35 حتى اذا بدنا نعمل حساب الجيل الطفل الاخير. هذا بغير في جهوزيتنا لكل موضوع الحمل دكتورة هيا.
1: صحيح، واليوم الوعي اكثر انه النساء كمان تتوجه قبل ما تفوت على حمل لجهوزية الحمل. احنا بنعرف انه كل ما المرأة كبرت في الجيل اكتر، الاحتمالية انه يكون في امراض هو اكبر. تمام، فاحنا هاي الشغلات مهم جدا جدا نتحضر لها. واحدة من الاشياء اللي انا دايما بقول للنساء كل مرة في جيل الخصوبة وبدها تفوت على حمل انه تعملها، هو حامض الفوليك. حامض الفوليك هو عمليا حامض جدا جدا مهم، وفي عنا جرعة موصى فيها اللي هي 400 ميكروغرام يومي اللي مرة بتقدر تاخده عن طريق الملتي فيتامينيم او البرينتال، كل هاي الشغلات اللي مهمة جدا لبناء الدي ان ايه، لبناء المادة الوراثية عمليا اللي بتبني الجنين. فهي الشغلات جدا مهمة. وفي نساء معينة اللي عندها مشاكل أو عندها أمور تانية اللي إحنا لازم نمطيها منون أعلى أو
0: معايير
1: أعلى من الحامض الفوليك.
0: نعم، يعني هذا كله اليوم بيقول لي إنه لما إحنا بنحط موضوع الحمل على الطاولة هو مش موضوع عشوائي، إنما موضوع بده تخطيط، بده فحص، بده استشارة، الاستشارة، وأكيد بتشوفوا نساء كتير عربيات من خلال عملكم دكتورة هيا. بتحسي إنه الوعي زاد اليوم مقارنة بسنوات سابقة من تجربتكم العامة عمليا كأطباء نساء؟
1: تعي نقول إنه زاد، ولكن
0: بحاجة لدفشة.
1: بحاجة لدفشة.

0: عندنا خاصة في المجتمع بعضه ناقص، يعني كتير أزواج بيجوا عند دكتورة النساء، المرأة فايتة بحمل بيعرفوش عن السكر جيناتي مثلا، أو المرأة بعدها مش بادي من حامض، بتاخد حامض الفوليك. حامض الفوليك التوصي انتبعته أنه ناخده قبل 3 أشهر من الفوتان على الحمل، أو أنه المرأة تفوت على حمل. فهذا الإشي جدا جدا مهم. أنا برأيي أنه بعد لازم توعية للجيل هذا اللي عم بتجوز، فمهم جدا.
1: غير حامض الفوليك في كمان شغلات اللي بيوصوا عليها، بتوصى عليها منظومة الصحة العالمية، لأنه مرات كتير منقدرش نعرف وين الإشي التجاري صحيح. وين الإشي اللي بالفعل حقائق موثوقة ومفحوصة. يعني بصير بدنا يزتونا كتير شغلات وكتير مواد وإضافات غذائية، وين حدودنا؟
0: صحيح. كيف حكينا حامض الفوليك جدا مهم، في فيتامينات تانية اللي هي اليود جدا مهم، هو موجود بالمولتي فيتامين، في أشياء مثل الأوميجا 3 اللي هي كتير مسؤولة عن صحة الدماغ، أشياء تانية مثل الحديد، يعني مهم جدا إنه المرأة تفوت على الحمل وهي مش بفقر دم، إنه يكون الهيموجلوبين تبعها متوازن، كل هاي الشغلات. واليود جدا مهم للغدة، غدد عند الجنين وغدة المرأة.
1: بحاجة نعمل فحص مسح لمستوى فيتامينز والكليات هاي الأمور قبل، أم إنه نتركها على البركة؟
0: لا، من عادة منعملش إحنا مسح، بس إذا شفنا إنه في مشكلة عند المرأة معينة ساعتها إحنا بنفحص الفيتامينات، مثل فيتامين بي 12، فيتامين دي، كل هاي الشغلات إحنا بنفحصها. بس التوصية هي للجميع إنه ياخدوا الملتي فيتامين.
1: نعم، بالفعل. إذن موضوع الدخول للحمل بطل هذا الموضوع العشوائي، كيف ما اجت تيجي بين أسان، انه ما بده تخطيط ودراسة وفحوصات ومسح، ويمكن كمان احنا من الولادة هي اقل، فبالفعل هذا بفرض علينا التدقيق اكثر واكثر في كل تخطيط لحمل. ننتقل لموضوع تاني. اليوم احنا في شهر اكتوبر الوردي، هو شهر سرطان الثدي، اللي رح يكون لنا حلقات عمليا خلال شهر اكتوبر، ولكن اليوم تحديدا نحكي عن موضوع تاني بيخص النساء، وهو سرطان عنق الرحم. نقول شانسنا انه احنا بالذات لما بنحكي عن سرطان عنق الرحم بنحكي عن مرض اللي احنا ممكن نمنعه.
0: صحيح. فاليوم من ناحية السرطان عنق الرحم صار في عنا اليوم فحوصات اللي احنا بنقدر نعملها كل 3 لـ5 سنين، اللي احنا بنسميها البابسمير او الHPV.
1: شو الفرق بيناتن؟ يعني احنا كمان هيك بنتبلبل مرات.
0: صحيح. فالHPV تيست اليوم صاروا يعملوه لكل النساء كل 5 سنين. البابسمير هو كان ينعمل قبل. اليوم بحالة انه المرأة عندها HPV حيوي، شو القصد HPV؟
1: شو الHPV؟ هل هو الفيروس نفسه يعني؟
0: بالضبط. شو الHPV؟ الHPV هو ما يسمى فيروس الورم الحليمي او الهيومن بابيلوما فيروس، اللي هو عمليا السبب الرئيسي اللي بيسبب لسرطان عنق الرحم. ممكن كمان يسبب لسرطان أخرى، سرطانات أخرى، ممكن إنه يسبب كمان عند الرجال وعند النساء يعني، ولكن هو السبب الرئيسي لسرطان عنق الرحم.
1: إذن أول إشي منشوف إذا الفيروس موجود أو غير موجود.
0: بالضبط. أول إشي اللي بنعمله هو إنه بنفحص إذا الHPV موجود أو غير موجود. إحنا بنفحص عمليا كثير أنواع من الHPV، ولكن في نتذكر إنه في عنا أنواع HPV اللي هي عالية الخطورة، وفي HPV اللي هو أقل خطورة.
1: فحسب هذا الاحتمالية دكتورة هيا أنه معظم النساء يمكن حملات الفيروس هذا،
0: كتير نساء حملات الفيروس.
1: أنا بسأل لأنه في كتير ربط بين هذا المرض وخجل معين وشعور بالإحراج في هذا، يعني إحنا نقول أنه كتير نسبة عالية من النساء عندن هذا الفيروس موجود. صحيح. في أجسامنا.
0: صحيح أنه هذا الفيروس بنتقل عن طريق التلامس الجنسي، ولكن إحنا لازم نتذكر أنه ممكن يكون بجسم كل امرأة، ولكن في نساء اللي عندهن هذا الفيروس عامل خمول معين، وفي نساء اللي بيعمل اكتيفيشن يعني
1: فعال.
0: بيصير فعال اكتر. في كمان عوامل اللي بتخلي انه الفيروس يصير فعال، مثل نزول في المناعة، تدخين، إنه إذا المرة مش مطعمي، كل هاي الشغلات ممكن إنه تأذي إنه الـ HPV يصير فعال أكثر.
1: نعم، إذا بدي أرتب شوية الأوراق أكثر هيك عشان إحنا نفهم، ظهور فحوصات إيجابية للـ HPV هذا لا يعني

0: حتما انه المرأة رح تمرض، ولكن هذا بتطلب منها انها تكون في متابعة طبية مكثفة. نقول
1: صحيح، اليوم كمان في عيادات اللي هي مختصة لعنق الرحم بسموها مرقات فرها رحم، اللي هو في نساء اللي بتروح لما يكون عندهم الـ HPV إيجابي أو مثلا في تغيرات معينة في عنق الرحم. فهاي الشغلات كلها إحنا منوديها لمختص اللي هو مختص في عنق الرحم، وهو عن طريق هاي الفحوصات، في فحوصات طبية اللي هي عن طريق ميكروسكوب بياخد عينات، ساعتها إحنا بنفحص النسيج عمليا هل في تغيرات بالنسيج نفسه
0: وهذا
1: عنق الرحم. هذا مش البابس، هذا أكتر بيوبسيا بسموه.
0: نعم.
1: صار عندنا بيوبسيا. البابس هو تغيرات في الخلايا مش بالنسيج، في الخلايا أكتر.
0: نعم. وكيف بيتم عمليا فحص البابس؟
1: البابس نفس الاشي معين. نفس الاشي. نعم. مثل الHPV هو فحص يعني مسحة، يعني زي هيك فرشاي اللي احنا بنفحص عن طريقة عنق الرحم.
0: نعم. قدي الاكتشاف المبكر في هذا المرض بيشتغل دور اساسي وحرج نوعا ما في كل قضية سيرورة المرض؟
1: احنا عشان نحكي اكثر انه الاتش بي في كيف قلنا كل 5 سنين، اليوم من جيل 25 وما فوق لازم كل مره تروح تعمل الاتش بي في. طبعا اذا بتكون قبل تلامس جنسي او عامله اي علاقه جنسيه فهذا جدا جدا مهم. وبحاله انه طلع اي شيء ايجابي بالفحص احنا بنبعتها لمختصين.
0: نعم. عمليا حكيتي هيك دكتورة هيا عنا الـ HPV وعنا البابس، بس احنا بنعرف انه احنا بنحكي عن فيروس، فيروس يعني تطعيم.
1: صحيح. اليوم او تعال نقول بدا من سنة 2013 تقريبا تطعيم اللي اسمه الجارداسيل. اليوم صار الجارداسيل هو متطور اكتر، هو بغطي 9 انواع من الفيروس اللي هي جدا مهمة، اغلبها اللي هي عالية الخطورة اللي ممكن تسبب سرطان عنق الرحم. اليوم التطعيم عم نعطيه في المدارس من جيل تقريبا 9 ل 13، صف 8 تقريبا بياخدوه، وهو للنساء وللإناث. اليوم للذكور وللإناث. واليوم هذا التطعيم هو لجيل 26، يعني عن طريق الكوبوت بيعطوه.
0: نعم. يعني عمليا التوصيه وزاره الصحه اليوم انه بجيل 8 تقريبا، صف 8 مفروض الفتيات وكمان ايضا الذكور.
1: صحيح.
0: وكثير منا بنربط تطعيم البابيلوما مع اعراض جانبيه اللي شوي تعبوا منها الفتيات في فتره معينه. الى اي مدى بنحكي عن اعراض جانبيه للتطعيم اللي هي عابري، اما عن جد شغله اللي ممكن تخوفنا، بالذات انه احنا هيك اليوم موجودين في تيار المثقف اللي بنفحص كل شيء وبناخذش ولا اي شيء مفهوم ضمنن.
1: بتذكر اول ما طلع التطعيم في كم في يعني كم حالي اللي صار فيها انه اعاقه جسديه، هيك اشياء اللي هي بسموها تفاعلات ليفاي للتطعيم، ولكن هذا الاشي غير صحيح. تبين انه مش من التطعيم، والابحاث الاخيره بتقول انه تعال نقول التفاعلات ليفاي هي كتير كتير قليله اللي.
0: نعم.
1: هي الأشياء اللي ممكن يسببها التطعيم عمليا. عادة ممكن أنه يسبب إسهال، ممكن أنه يسبب شعور في الغثيان، بس غير
0: نحكي على شعور مؤقت عمليا.
1: مؤقت جدا، مؤقت على. نعم. آخر.
0: والإميات للذكور دي يقولوا لكم ابني ماله هل هذا يحمي أيضا الرجال مستقبلا وكمان بجيل الشبيبة، أم أنه يعني بس لحماية النساء؟ كيف الأمور بنطلع عليها طبيا؟
1: أول إشي احنا بنعرف انه هذا الفيروس بينتقل كيف قلنا عن طريق التلامس الجنسي او العلاقة الجنسية. فاذا بهمكو اولادكو زي بناتكو فانا برأيي انه لازم كله يتطعم، فهذا جدا جدا مهم. لازم نتذكر انه كمان الـ HPV او الفيروس الورم الحليمي ممكن انه يسبب سرطانات كمان عند الرجال، ممكن انه يسبب توليل. كل هاي الاشياء جدا مهمة.
0: يعني التوصية كمان للفتيات وكمان
1: للذكور.
0: التطعيم عمليا للبابيلوما نسبيا جديد، يعني إذا نروح الفئات العمرية اللي أكبر للنساء اليوم جيل 40 و50، ما كان هذا في سيرورة التطعيمات اللي كانوا يعطوها. هل في طعمين الطعم بجيل متأخر أم إنه فات الترين زي ما بيقولوا؟
1: التطعيم اللي

0: وبعد جيل ال 45 في بعد تعميق
1: إيه أقل, أقل أقل أقل أقل عادة. إذا المرأة كمان مرة عندها تغيرات أو في عندها HPV positive فإحنا من
0: نلخص الموضوع بعشرين تاني قبل ما نطلع إعلانات.
1: كمان مرة HPV اللي هو الفحص إحنا بنعمله كل 5 سنين بعد جيل 25, والتطعيم بيبدأ من جيل 9 ل 13, بضم 9 أنواع من الـ HPV, جدا مهم
0: ضروري بالذات إنه منحكي لاحظنا بدنا نقول عن واحد من أنواع السرطانات اللي ممكن السيطرة عليها. فاصل ومنكمل, خليكم معنا.

0: كيور ليزر جهاز طبي للأوجاع الحقيقية الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414 خاضع لشروط الحملة.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا سائل الجيلي فيري 1 لتر ب10 شيكل، شامبو أو مطر للشعر بينوك 700 مل ب10 شيكل، منظف مراحيض سان 1 لتر 2 ب10 شيكل، ومزيل الزيوت سانت موريت 750 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
3: فقط غدا في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل، كل شيء لازم ينباع وحتى 40% تنزيل. فقط غدا وفقط في محسن حشمال الناصرة.
4: والحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب7 شيكل و90، سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3 ب89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
5: من مجموعة المشهداوي.
6: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
7: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كينيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
1: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيج ماركت.
2: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس ب10 شيكل في دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. مثلا تشكيلة شيبس مجمد فيليجر 1 كيلوغرام ب10 شيكل، شنيتسل نيم اوف توف 600 جرام ب10 شيكل، بيتزا شلوشتها اوفيم 320 جرام ب10 شيكل، وبوظة ريو ريو 1 لتر 800 مل ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. دباح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. اهلا وسهلا.
3: فقط غدا في محسن حشمال الناصرة، تنزيل ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل، كل شيء لازم ينباع وحتى 40% تنزيل. فقط غدا وفقط في محسن حشمال الناصرة.
8: الشمس دائما.
9: دخلي قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
10: والله علم علمك.
9: طيب قديش احنا البشر بنسالك اواعي بالسنه؟
10: شو بعرفني، علم علمك.
9: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
10: سؤال حلو، والله علم علمك.
9: هي هي كل شيء علم علمك، علم علمك. فيش عندك جواب لاي شيء؟
10: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من 7 للـ8 معي ابتهال حسن.
9: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
10: علم علمك.
11: أنتم تستمعون إلى عيادة الشمس مع مارينا صفوري عواد.
12: بنجدد تحياتنا لجميع مستمعاتنا ومستمعينا، وأكيد إليك ضيفتنا في الأستوديو الدكتورة هيا أبو حسان سخنيني.

0: مختصة في طب النساء والتوليد. كتير مجهود بنعطي يمكن الفئات العمرية الصغيرة، وبنعطي لحالنا كنساء بفترة الخصوبة، وبننسى حالنا بجيل الخمسينات وجيل العبور وانقطاع الطمث. إلى أي مدى بالفعل بتلمسوا هاي الشغلة؟ وإلى أي مدى بتسمعي جملة آخر مرة زرت الطبيب لما آخر مرة خلفت؟
1: كثير كثير كثير، لأنه أغلب النساء تعي نقول، وخاصة بمجتمعنا، بفكروا أنه بمجرد انقطاع الدورة انتهى دور طبيبة النساء،
0: خلصنا.
1: بالضبط. فكتير جدا جدا مهم أنه نلمس هذا سن الأمل. أنا بديش أسميه سن اليأس، كانوا قبل يسموه سن اليأس، ولكن أنا بدي أسميه سن الأمل، لأنه هو مرحلة طبيعية من حياة المرأة. وانت إحنا منقول أنه المرأة فاتت على سن الأمل أو انقطاع الطمث لما مرق 12 شهر متتالي من دون دورة شهرية، طبعا إذا ما كانش سبب آخر لانقطاعها.
0: كتير مرات منشوف النساء في سن الأمل أو سن العبور أو كيف ما بدنا نسميه، منشوف إنه في شعور عام عند النساء يختلف عن شو كانوا يحسوا قبل. من ناحية تانية هني وصلوا لعمر اللي ممكن عن جد يشعروا بأعراض معينة مرتبطة بصحة القلب، بصحة العظام، بصحة الأجهزة المختلفة في الجسم. وبالمقابل عنا الشعور العام اللي ممكن يرافق الوصول لهذا الجيل. وين حدودنا؟ وقديش مرات عن جد إحنا بنخسر بعض الأعراض وبنخسر بعض الحالات الصحية اللي ما منعالجها لأنه تلخبطنا شوي في التعريف.
1: صحيح، إحنا منقلل من قيمة هذا الجيل، ولكن هذا الجيل جدا مهم. هذا الجيل لما إحنا عمليا بقل عنا الهرمون اللي هو هرمون الاستروجين، بعدش عنا في هرمون استروجين في الجسم، فهذا ممكن يأثر على صحة القلب، صحة الدماغ، صحة ما يسمى كل هشاشة العظام. فهي الشغلات جدا مهمة ولازم جدا نلمسها. فأي مرة بتفوت على جيل انقطاع الطمث هي لازم تزور دكتورة النساء لفحص. أول إشي فحص روتيني، فحص إنه تتأكد إنه بطانة الرحم مش خميلة، لأنه لازم بطانة الرحم تكون دقيقة، ما يكونش في عنده ما يسمى دم بعد انقطاع العادي الشهري، وهذا الإشي جدا مهم.
0: بدوضي أحمر،
1: بدوضي أحمر لسرطان الرحم. فهاي الأشياء إحنا جدا مهم إنه نتوجه لها. نقول
0: إذن زيارة طبيب النساء أيضا في هذا الجيل هو أمر بالغ الأهمية. معناش كتير وقت نتعمق في ولكن بدي أسأل موضوع كل قضية موازنة الأعراض والشعور العام للنساء. كتير مرات يوصى بإعطاء هرمونات معينة، هرمونات بالنسبة لنا كنساء نربطها بسرطان الثدي. إلى أي مدى هذا الرابط مزبوط ومفروض تخوفنا، ولا اليوم العلاجات بتختلف عن شو كانت قبل 10 أو 20 سنة؟
1: تعي نقول أغلب النساء بيفوتوا على أو بيجوا عند دكتورة النساء بجيل انقطاع الطمث بسبب الهبات السخنة والجفاف عادة في المهبل أو الجفاف في الجلد وإلى آخره. ولكن اليوم في كثير علاجات هرمونية، علاجات غير هرمونية. لازم نتذكر إنه العلاجات الهرمونية هي آمنة للنساء معينة، يعني في نساء اللي بنفعش نعطيها علاجات هرمونية.
0: نعم، مجبورين ننهي. 20 ثانية رسالتك.
1: طيب، رسالتي إنه إحنا لازم نعمل فحص روتيني عند دكتورة النساء سنويا، مش مهم بأي جيل. ولازم ننتبه لصحة النساء من ناحية الدورة الشهرية وكل هاي الأمور.
0: إذن مع هاي الرسالة بننهي حلقتنا لليوم. تحياتنا وشكرنا لإلك الدكتورة هيا أبو حسان سخنيني، مختصة في طب النساء والتوليد. شكرا على المعلومات ويعطيك ألف عافية.
1: شكرا لك مارينا، شكرا لكم.
0: أنا كمان بدي أشكركم أعزائي المستمعات والمستمعين على حسن المتابعة والإصغاء، على أمل أنكم استفدتم من الموضوع اللي طرحناه. شكر للزميل يوسف نصر الدين اللي رفقنا خلال هذه الساعة. شكر أيضا للزميلة ياسمين غميد اللي أعدت هذا البرنامج. لحظات بتفصلنا عن نشرة التنتين مع الزميلة ياسمين غميد. كنتم معي مارينا صفوري عواد في التقديم. لقاءنا الجاي بنفس الموعد. إلى اللقاء.

فقط غدا في مخزن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة مخزن حشمال. من صفي كل المحل، كل شيء لازم ينباع وحتى

0: 40% تنزيل فقط غدا وفقط في مخزن حشمال الناصرة.
1: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينج ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: مجمع سيفين طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات فعاليات وهدايا بالمئات. 3 أيام من الفرح والاحتفالات، خميس جمعة والسبت من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا. منستناكم في سيفين طمرة.
4: آيس مود يعني آيس موت، جهاز ثوري لإزالة الشعر يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمة 3414، خاضع لشروط الحملة.
5: بشهر 10 10 على 10 بس بدباح بيك ماركت.
6: عشرات المنتجات في جميع الأقسام بس 17 شيكل في دباح بيك ماركت مع لون ترشيحة. مثلا جبنة صفراء عامك 28% بالوزن 250 جرام ب10 شيكل، تشكيلة صوصات باريلا للباستا 500 جرام ب10 شيكل، باستا وسباجيتي باريلا 500 جرام 2 ب10 شيكل، وشاي ليبتون أصفر 100 كيس ب10 شيكل بس، خاضع لشروط الحملة. دباح بيك ماركت مع لون ترشيحة، الشارع الرئيسي. أهلا وسهلا.
7: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
0: فقط غدا في مخزن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة مخزن حشمال. من صف كل المحل، كل شيء لازم ينباع وحتى 40% تنزيل فقط غدا وفقط في مخزن حشمال الناصرة.
8: الشمس دائما.
9: هذا الموجود برنامج سياسي.
10: لا، وين؟ اجتماعي.
9: لا لا، ممكن ترفيهي
10: فني.
9: لا لا لا لا.
10: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
9: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
10: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين بس مش على خلاف
9: ولا مرة.
10: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
9: عليك كرام وتامر نفار.
11: هنا إذاعة الشمس
12: 101.98.1 FM 6.
11: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الثانية تماما في إذاعة الشمس، تقدمها لكم ياسمين غميض، وإليكم التفاصيل. قتل الشاب موسى يوسف الجبور في 26 من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة رهط. وبحسب التقارير نقل الشاب إلى عيادة محلية في المدينة، إلا أن الطواقم الطبية اضطرت إلى إقرار وفاته. من جانبها أعلنت الشرطة فتح تحقيق في الملابسات، وأشارت إلى أن خلفية الجريمة جنائية، ويشتبه بأنها وقعت على خلفية نزاع بين عائلات، وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي إلى 183 ضحية منذ مطلع العام الجاري. أصيب طفل في الثامنة من عمره بجروح خطيرة جراء حادث طرق وقع قرب مفرق نيفاتين في النقب. وبحسب مصادر طبية يعاني الطفل من إصابات متعددة، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. أصيب 4 أشخاص، أحدهم بجروح متوسطة في حادث طرق وقع بين دراجة نارية وسيارة على شارع 89 بالقرب من مدينة معلو الترشيحة، فيما اندلع حريق في الأحراش المحيطة بموقع الحادث عقب اشتعال دراجة نارية وانتقال النيران إلى المنطقة المجاورة. وبحسب بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم الإعلام وسلطة الإطفاء والإنقاذ كي الظاهر، بأن 5 طواقم تعمل على إطفاء وإنقاذ وإخماد النيران في محاولة للسيطرة على الحريق وإخماده. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 7 فلسطينيين بينهم طفل منذ فجر اليوم. يأتي ذلك بالتزامن مع مرور عام كامل على سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أصيب صحفي برصاص المطاطي وعشرات الفلسطينيين والمزارعين بجروح وحالات اختناق جراء اقتحام الجيش والمستوطنين لعدد من بلدات الضفة الغربية ومنع المزارعين وقاطفي الزيتون من دخول أراضيهم. وبحسب مصادر محلية أطلقت القوات الإسرائيلية وابلا كثيفا من قنابل الغاز المدمع باتجاه عشرات المزارعين أثناء قطفهم الزيتون في بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله، ما أسفر عن مواجهات وإصابات. في السياق، أفادت معطيات الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن المستوطنين نفذوا منذ صباح اليوم السبت ما لا يقل عن 12 اعتداء في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية والخليل وأريحة. قدمت مؤسسة هند رجب بلاغا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد أطباء ومسؤولين كبار في المنظومة الطبية الإسرائيلية، تتهمهم بالمشاركة في تعذيب الأسرى الفلسطينيين في سجن سدي تيمان. وطلبت المؤسسة مكتب المدعي العام بفحص الأدلة وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية المحتملة، معتبرة أن بعض الوقائع الواردة في الملف قد تندرج ضمن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة. كشفت شبكة بلومبرغ الأمريكية أن إيران احتفظت بقدراتها على إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة رغم أشهر من القصف الأمريكي والإسرائيلي، ما يتيح لها إعادة بناء ترسانتها العسكرية. ونقلت الشبكة عن مسؤولين غربيين أن طهران تمتلك مخزونا كبيرا من الصواريخ الباليستية والأسلحة المضادة للسفن، مشيرين إلى أن روسيا تزودها أيضا بالصواريخ. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 29، طبرية 35، الناصرة 30، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 28، النقب 30، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: إذاعة الشمس 101.98.1
1: فقط غدا في مخزن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة مخزن حشمال، من صفي كل المحل، كل شيء لازم ينباع وحتى 40% تنزيل، فقط غدا وفقط في مخزن حشمال الناصرة.
2: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات، يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
3: نظاراتك أوبتينايز.
2: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
4: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
5: مجمع سيفن طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات، فعاليات وهدايا بالمئات. 3 أيام من الفرح والاحتفالات، خميس جمعة والسبت من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا. منستناكم في سيفن طمرة.

0: فقط غدا في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل كل شيء لازم ينباع وحتى 40% تنزيل، فقط غدا وفقط في محسن حشمال الناصرة.
1: مطعم وكافيه كارما، مش بس أكل زاكي، كارما قاعدة بتنعاش ولحظات بتضل بالبال. عبر الويز، مطعم وكافيه كارما، مجد كروم، الشارع الرئيسي.
0: فقط غدا في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل كل شي لازم ينباع وحتى 40% تنزيل، فقط غدا وفقط في محسن حشمال الناصرة.
2: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا، خاضع لنظام الحملة.
1: بيكيور ليزر، جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
3: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1.24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1.9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3.149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بنوك 700 مل 1.7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3.89 شيكل، 90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
6: معلومة على الماشي، مجرد انك قررت تشتري كل شيء بخص بناء بيتك من باترون لمواد البناء بئر المكسور، راح توفر اكثر من 20% في سعر المواد الخام. نعم نعم، معلومة اكيدة، اكثر من 20% توفير، لانه الباترون هو مصدر مواد البناء بالشمال. عبر الويز، باترون لمواد البناء بئر المكسور. اهلا وسهلا
7: يا
0: فقط غدا في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل كل شي لازم ينباع وحتى 40% تنزيل، فقط غدا وفقط في محسن حشمال الناصرة.

أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.

السلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، أهلا بكم مع عدد آخر من مجلتنا الرياضية. اليوم هو السبت العاشر من العاشر 2026. يوسف نصر الدين يتابع معي في الهندسة الإذاعية والإنتاج، وراء الميكروفون معكم نبيل سلامي. وبعد استراحة دامت 3 أسابيع في الدوريات المحلية والعالمية، أيضا يعود الدوري في البلاد وكذلك في القارة الأوروبية. يوم أمس انطلقت بعض المباريات في دوريات مختلفة، واليوم أيضا تستكمل مباريات كذلك يوم غدا. في الدرجة العليا نحن اليوم بصدد مباريات أبوائل حيفا مكابي بتح تيكفا، طبرية بئر السبع، أبوائل بتح تيكفا مكابي نتانيا، كريات شمونة، أبوائل تل أبيب، ومباراة اتحاد ابن سخنين في بلومفيلد

0: فريق القمة مكابي تل أفيف عند الساعة 7:30. يوم أمس كانت جولة 9 للدرجة الممتازة، تلقى يعني مرارة الخسارة فريق كفر قاسم يوم أمس في اللحظات الأخيرة في الوقت بدل الضائع أمام فريق القمة ابن يهودا تل أفيف 1-0. مكابي هرتزلية هزم في ملعبه، مفاجأة ربما، لسه نعرف إذا كانت هذه مفاجأة، أمام مكابي خان نصرة الذي لعب أيضا أنهى المباراة بـ10 لاعبين فقط، ورغم ذلك فاز في مباراة خارجية صعبة مع المدرب الجديد القديم أدم هادي. كريات جاتا عدل أمام كرياتيام 2-2، 0-0 في مباراة عكا أبناء الريني، وخسارة كانت لمودعين مع هابويل عفولة. أحد المسجلين في العفولة كان فريق العفولة هو اللاعب السخديني أحمد خليلي. أمل أن ننجح بالتحدث إليه في هذا البرنامج. مباراة كانت مثيرة للغاية يوم أمس في البوندسليغ، بروسيا دورتموند فيردر بريمن في 80 و84، سجل دورتموند في ملعبه أمام جمهوره العريض 82,000 2-0، ولكن المباراة انتهت تعادل 2-2 بال 88 وبال 92 وبال 94 عادل فريق بريمن رغم ضعفه، عادل النتيجة. يعني لا شيء مضمون في عالم كرة القدم وما في أي بوليس التأمين. نعود إلى الممتازة كما ذكرنا، يعني قبل بلاء حسنا مكابي خان ناصر رغم أنه أنهى المباراة بـ10 لاعبين، فاز وحق على فريق مكابي هرتزلية في ملعب الأخير بنتيجة 2-1، وينضم إليه الآن بفرح طبعا المدرب الجديد القديم أدهم هادي. كابتن أدهم السلامات عزيزي. أدهم، يحاول إعادة الاتصال مع أدهم. يوسف نصر الدين معنا، سيحاول إعادة الاتصال مع أدهم. هل يسمعنا أدهم؟ ونرحب أيضا بالزميل العائد إلينا أيضا كابتن عادي ياسين، يرافقنا في الهندسة والإنتاج أيضا. بدأت مباراة الدوري الإنجليزي الأولى لهذا اليوم، فريق الأرسنال في ملعبه يستضيف فريق ليدز يونايتد، حتى الآن بدون أهداف، 9 دقائق على عمر هذا اللقاء، 0-0. نذكر بأنه مانشستر يونايتد سيلعب اليوم أمام توتنهام في 7:30، إيسويتش أمام بولهام، تشيلسي أمام بورموث، وأستون فيلا أمام برينفورد، وساندرلاند أمام برايتون. هل نعود ونرحب مرة أخرى بالمدرب الجديد القديم أو في مكابي خان ناصر كابتن أدهم هادي، يسعد مساك أدهم، سلامات.
1: هلا إليك
0: ولجميع
1: المستمعين.
0: أهلا أخي أدهم، زمان ومده، منحييك أولا ومبروك الفوز يعني بالقدم اليمنى كما نقول، بدأنا يوم أمس رغم أنكم أنهيتم المباراة بـ10 لاعبين.
1: الحمد لله الفوز تمام، بس حبيت أعقب أحمد خلالي المهاجم العفولي، أول مباراة له بفريق الكبار لما كان في قسم الشبيبة كان عندي في كوكب.
0: بذكر طبعا أنا بذكر ذلك، نعم. هو لعب في كوكب لما أنت دربت في كوكب، صحيح؟
1: طبعا أحمد خلالي إن شاء الله بكل موسم ناجح كيف بادي إسا والاستمرارية، بس إن شاء الله هذا مهاجم في من طراز الدرجة العليا.
0: بيظل يتهرب من اللقاءات الصحفية، يعني غريب إنه بحب يلعب فطبول بحب يشحكى على الرأي بالإعلام.
1: ذكي.
0: أدهم، أولا يعني توقعت أنك ترجع لخاء الناصر هذا الموسم؟
1: هذا الموسم لا، وحقيقة يعني فريق الأخاء ودارة الأخاء بقيادة ماهر حامد طبعا وكل اللي حواليه وأحمد حلو حاولوا أنه أرجع قبل، بعد ما تركت من عكا من أسبوع بلشت محادثات أكون بالطاقم التدريبي مع علاء أساندو أو مدير مهني أو نشتغل مع بعض وكل هاي الأمور. أنا رفضت الفكرة ككل.
0: ليه؟
1: اول شيء بوضعيتي اللي بديت فيها الموسم وخلينا نقول مكانتي كمدرب لهذا الموسم، حبيت اشوف عروض تانية، حبيت اشوف اشياء اللي انا ما سويتهاش قبل. يعني دربت بالاخاء انا مرتين، دربت في كفر قاسم، دربت في الريني مرتين، فبدي اغير كل هذا الانطباع او كل خلينا نقول الاشياء اللي انا اواجهها.
0: انا مش قادر افوت لعمق تفكيرك، شو المقصود
1: عمق تفكيري؟ يعني انا كمدرب يعني في بدايات تدريبي دربت الاخاء، اشياء سويتها قبل 10 سنين او 8 سنين، حابب اواجه مثلا خلينا نقول اشياء تختلف، اشياء غير. ما احسش حالي اني انا طول الوقت بدور بين ام الفحم، كفر قاسم، الريني، اخاء الناصري، هبويل عكا، اشوف مواجهات تانية مثلا او فرق.
0: انا يعني افهم من كلام
1: تكون اكثر،
0: اذا فهمتك اكثر بدك فريق مع التحدي مع الطموح

0: فريق بيلعب كرة قدم بدك أنت تغير.
1: لا لا لا فريق الأخاء، لا فريق الأخاء ممتاز مطموح. طيب. فريق الأخاء حسب رأيي من أكبر الفرق في في في في كرة القدم الإسرائيلية. فريق الأخاء 30 سنة 67 موجود فريق الأخاء عريق. مش هذا النقطة، النقطة إلي أنا شخصيا خلينا نقول أنا بحس بالفترة الأخيرة كل عروضاتي بتيجي من نفس البيئة تاعت الفرق، خلينا نقول من الوسط العربي أو فرق اللي هي مثلا بويل أكا كان بده ينهار الموسم اللي فات، فأنا ثبتته في الدوري ووصلت معه مع على لمباراة النهائي كأس التوتو هذا الموسم للي بعرفش يعني يوم 3 بويل أكا مع بني يهودا نهائي كأس التوتو، أنا جبت الهنيات وهذا الإشي من بداية الموسم هذا.
0: صحيح.
1: فحسيت إنه لازم أخذ عروض تانية، أخذ مجال شغل بيختلف، الفرق اللي موجودة في قمة اللي حاول أصعد معها كل هاي الأمور، ولكن شاء القدر بالآخر شفنا إنه الأخاء الأمور عم تتبعثر غادة وتروح لمكان مش سليم. فهنا إحنا طبعا كل الخطط تبعتنا وكل العاطفة تبعتنا بتروح على جانب، لأنه مصلحة الفريق بالنسبة لي وفريق الأخاء بالنسبة لي بس ما حش إنه يكونوا بهذا الوضع. وتنساش كمان في موقف كان لي قضية علاء الصايغ المدرب اللي هو زميل لي واشتغل معي كمساعد 5 سنين.
0: صحيح.
1: حبيت أعطيه راحته كمدرب، ما أضغطش عليه بالإعلام من برا، خلينا نقول أقعد أقول آه برجع على أخاء كل هاي الأمور، لا بدي أرجع مش مشكلة. فأنا قطعت الموضوع نهائيا البث فيه، قلت لا صرحت مش راح أرجع.
0: أدهم
1: له هدوء، هاي أكتر يعني أكتر شغلة كانت حساسة بالنسبة
0: ما كانش في مجال ما كانش في مجال تشتغل انت واشتغلتوا 5 سنين، ما كانش في مجال انت وعلاء تكونوا مع بعض يا اخي، انت هو المدرب وانت المانجر، ما كان في اشكالية او اللي رفض؟ فهمت انا انه علاء رفض.
1: علاء رفض طبعا، علاء رفض. واو. انا كمان لما انهى عقده بالاخاء وطلع رفعت له تليفون قبل ما ارد على ادارة الاخاء، يعني كان ماهر حمد الصفي احمد حلو كل الشباب اللي حواليهن وانا بحترمهن كثير وبحبهن، فما حبيتش ارد عليهن الا ما افهم من علاء شو الوضع وشو اللي صار بالضبط. فهمت علي كيف؟ وكمان قلت له طب يا اخي هيك، قلت له بالعامية يا اخي خليك، اجيت معك لفترة معينة كمدير مهني وانا عاود اجانا عرض وطلعت ثبتت لك الامور او ساعدتك، يعني انت اشتغلت معي فيش عندك مشكلة. فعلا حب قال لي انا مش بهذا الرأس وحابب انا اشوف مجال الحالة اخوض كل المعارك، كنت معك وحتى بالفترة الاخيرة بكفكاسة لما كان معي لما جاء عرض من الاخر من درجة الاولى اعطيته مجال يطلع وكنت بضله مفتوح.
0: اوكي. اي ادم اي ارث استلمته من علاء بعد 9 مباريات 8 مباريات تقريبا، كيف شفت الفريق؟
1: اول اشي هون احنا بنحكي بشكل مهني.
0: طبعا طبعا طبعا
1: المدرب بيجي جديد على فريق، في عنده الانطباع تبعه، في عنده الاستراتيجية تبعته، في عنده الشخصية تبعته كمدرب كيف بحب يكون فريقه.
0: نعم.
1: فالاشياء اللي سواها علاء سواها في طريقة تختلف عن الشغل اللي انا بشتغله. ولكن علاء حسب رأيي انظلم بالنتائج. علاء
0: صحيح كان هذا كان حديثه. نعم.
1: الاداء كان منيح بس شوي
0: النتائج ما كانت على قدر الاداء اللي قدمه الفريق.
1: يعني كان ممكن يكون معه كمان 4 نقاط حسب.
0: صحيح.
1: قدرات الفريق وقدرته.
0: صحيح.
1: كيف او 5 نقاط اللي هي كانت تمنع قضية انه يخلص من الفريق،
0: انه يتزعزع الكرسي تبعه
1: طبعا. ولكن احنا بنجيش نقول شو علاء وشو ادهم، لانه بتعرف في هنا 10 سنين تدريب خبرة كتير كبيرة اللي أكيد. من الضرش نقارن فيها اللي علاء بيحتاج انه يخوضها عشان يصل.
0: ما ينقص انت بعد اسبوع تقريبا خط اول مباراة، برأيك ماذا ينقص الفريق؟ أنا حسب اللي شايفه انا وسامعه وفاهمه وكانه ينقصه هداف ايضا يترجم الفرص اللي بيصلها الفريق.
1: الفريق عدد اهداف سجل كفاية لحد الساحة
0: بوصل فرص اكثر من لكن هو كيف فهمت من علاء ومن الادارة؟
1: احنا مبارح وصلنا لـ3 وسجلنا 2 او وصلنا لـ4 وسجلنا 2.
0: هو
1: فطريقة اللعب بيكون فيها نجاعة اكتر. هاي فكرتي انا كمدرب، يعني بقول لك اختلاف في الفكر بالاخر كل مدرب عنده الصبغة تبعته. كل مدرب لما يكون بقاعة المدرب بيجيب الاشي تبعه، فيش حدا بيشبع حدا بالشغل ولا حدا بتلقى من حدا شخصية المدرب
0: نعم الدوري
1: المدرب وانتظام التمارين يعني.
0: نعم الدوري بكير لاحته، بس انا شايف انه في فرق في رأس حرب. يعني امبارح هيك شوي كانت صدمة خسارة كبر قاسم مباراة بيتية في اللحظات الاخيرة، ولكن يبدو ان ابن يهودا ريشون لوتسين اليوم متبني 5 مليون بده يضخ لإلين، وفريق اشدود انا بتصور انه هل يمكن نقول انه الدوري محسوم في الدرجة الممتازة من ناحية الصعود ورأيك ولا لا؟ مفيش اشي مسكر
1: انا افكر من ناحية

0: هذا بكون انجاز بتصور الى لك.
1: اول شيء انا دائما من حكم خبرتي دائما الامور لازم تضلها على الارض، لانه فريق الاخاء لازم اول شيء يثبت في النتائج في الاداء. الفوز اللي فزناه على مكابي إرتريا
0: بده استمراريه.
1: بالامس هذا فوز مفصلي كان حسب رايي انا، مباراه عن 6 نقاط.
0: اكيد اكيد
1: قدرنا نجيب الفوز بشكل ممتاز. الاداء كان ممتاز امبارح، شفنا فريق منتظم على ارض الملعب، فريق منافس، فريق قوي، فريق شديد. تقدمنا بالنتيجه 2-0 والمباراه رايحه على 3-4، ولكن اجت هفوه دفاعيه من ركله الجزاء اللي تسببت ببطاقه حمراء. وقبلها بخمس دقائق كان فادي نصر كمان طالع باصابه، وإيهاب أبو الشيخ أول دقيقتين طالع بإصابة، فتبعثرت معنا كل الأمور بآخر ربع ساعة. يعني تخيل الدقيقة 75-76 إحنا متقدمين 2-0، بلنت علينا كرت أحمر وفيش مدافعين
0: بالضبط. بالضبط.
1: ضغط فادي برا، ويلسون برا، أكلنا البلنت، سجلوا فينا هدف. وروح رتب كيف الدفاع بده يكون وناقصك لعيبة.
0: خبرتك أتصور خبرتك اشتغلت، بتصور خبرتك اشتغلت هون. أنت بتعرف كيف تؤكل الكتف ومن أين بدرجة يعني ممتازة.
1: أنا تخيل البلنتي قاعد بتنضرب علينا وأنا قاعد بكتب على الورقة شو لازم يصير. بس خلصت البلنتي، الفريق كان مصفت للربع ساعة الأخير.
0: واو واو واو واو. أدهم أنا بدي أشكرك على هذا اللقاء. شكرا لك، شكرا عزيزي كابتن أدهم هادي، تحياتي لك. من أدهم
1: هادي
0: إن شاء الله بتمنى. كل حال رح نفهم مس الآن من كابتن رمزي بدير كفر قاسم. سلامات كابتن رمزي.
2: سلامات لك ولجميع المستمعين.
0: يعني أخلت عسل الجمعة اللي فاتت، فزتوا في اللحظات الأخيرة في الوقت بدل الضائع، استدوا من كل جماعة امبارح بني أودة تل أفيف، بحق مش بحق ما بعرف، هذا هو حال كرة القدم أليس كذلك؟
2: يعني مش أسبوع، بس الأسبوع اللي فات احنا صرنا آخر أسبوعين بنفوز في الدوري.
0: هن آخر أسبوعين أنا مزبوط اختصرت واحد. صحيح صحيح صحيح.
2: يعني أسبوعين، أسبوع الأسبوع الثاني على التوالي اللي احنا بنفوز في الدقائق الأخيرة، وهذا اللي ويوم أمس يعني كنا تقريبا، تقدر تقول تقريبا كنا قريبين من الفوز. يعني في الدقيقة 90 نور بدير بنفرج بحارس المرمى
0: بدل 1-0 لإلك أكلت 1-0.
2: بالضبط أكلنا 1-0. هذه حال كرة القدم.
0: أكيد
2: كرة القدم يعني أسابيع اللي أنت بتكون فيها نتائج جيدة، أسابيع بتكون فيها نتائج.
0: كانت لكم طلع حلوة، يمكن 3 انتصارات متتالية رفعوكم بقمة اللائحة. بحديثي مع أدهم أكيد سمعت يعني وكأنه كفر قاسم وحتى الأخاء وحتى الريني يعني أبعد ممن إن يكونوا بالبلاي أوف الأعلى. أنا أستغرب من ذلك، شو رأيك أنت؟
2: شوف في الدرجة الممتازة أنا أتفق مع دم هادي إنه في 3 فرق يعني، أو تقدر تقول إنه في فريقين اللي هن تقريبا من يهودا وأجدود، اللي أنا بقدر أتفق معه إنه كابوكا وسندا إنهم تقريبا رح يكون يصعدوا للدرجة العليا. ريشن ليتسون معروف إنه فريق قوي، لأنه الخبرة بني يهودا وأجدود هي راح تحسم الأمر، مع خصوصا مع الجمهور اللي امتلكوا فريق بني يهودا. بالنسبة للبلاي أوف العلوي، أنا عندي ثقة تامة إنه هذا الموسم فريق نادي الوحدة كفر قاسم راح يكون في البلاي أوف العلوي. على الرغم من إنه طبعا في المواسم الأخيرة إحنا يعني
0: افتقدنا
2: البلاي أوف العلوي. هذا الموسم لدينا لاعبين ممتازين، لدينا فريق ممتاز جدا، فريق صعب جدا. واعتقد انه هذا الموسم احنا رايحين نكون في البلاي اوف العلوي، ونحن نستحق هذا البلاي اوف العلوي، وان شاء الله في اخر الموسم نكون في البلاي اوف العلوي. الخان ناصرة انا شفت الخان ناصرة فريق ممتاز جدا بداية الموسم، يعني ما حلفوش الحظ يعني.
0: صحيح.
2: يعني كان يلعب كرة قدم جميلة جدا جدا، يلعب بأداء ممتاز، ولكن النتائج كانت غير موفقة. الآن أدم هادي احنا بنعرف أدم هادي من المدربين اللي بيقدر يجيب نقاط في هذا الدوري. لهذا السبب لخان ناصرة اليوم تقدر تقول انه هو في امان مع أدم هادي. طبعا الريني بالنسبة لي هي يعني انا
0: غامض
2: نتائج يعني خيبة أمل كبيرة جدا جدا. يعني أنا كنت متوقع أن الريني تكون من الفرق المنافسة في الدرجة الممتازة، على الرغم أخرى مرة على الرغم الدرجة الممتازة هي الدرجة اللي بتغدر، ونقدر كل هالكية التحاليل اللي منقولها في النهاية تكون هذه التحاليل نقدر نرميها ونشوف الريني بعد أسابيع يعني ينطلق ويكون في قمة الدوري، فغير مستبعد لأنه حتى هذا

0: لحظة حسب رأي الرين يمتلك كادر ما كادر فريق لاعبين اللي بيكونوا في البلاي اوف، ولكن النتائج والاداء بيكون شيء ثاني.
1: مع انه رمزي الدوري مجنون وانت سيدي العارفين، يعني تسع مباريات كل شيء محتمل انه ينقلب راسه على عقب، تقدرش تتاكد لانه هذا الدوري مش معروف كيف اوله من اخره. انت بتقول انه اشدود مضبوط وبني يهودا، بعرف شو صار مع بني يهودا العام، اول عام كانوا شريطه زي ما بنقولوا بلغتنا الدارجه، فجاه صار فريق مدجج وبيلعب وصار جمهوره راجع. اشدود انا كل الوقت وانا اقول اشدود بنزل بالخطا، دائما عنده مواهب وهذا قادر وعنده شباب. السؤال هل يعني لهالدرجه محسوم فكرك الدوري بالبلاي اوف الاعلى؟ كمان معروف تقريبا الخارطه، انت اكدت لي انه كفر قاسم راح يكون بلاي اوف اعلى.
0: طلع انه نيجي ناكد نقول انه مين راح يكون في البلاي اوف العلوي ومين راح يكون في البلاي اوف السفلي، اعتقد انه
1: سابق لاوانه
0: صعب جدا جدا. ولكن تعرف يعني انا شخصيا متواجد في الدرجة الممتازة، شايف الفريق نادي الوحدة كفر قاسم هذا الموسم. وإذا الأمور صارت، بتقدر تقول أخر مرة فيش شيء مؤكد، إذا الأمور صارت زي ما إحنا بدنا والفريق بيستمر على نفس النادي، أعتقد أنه فريق نادي الوحدة كفر قاسم مستحق أنه بيكون في هذا الموسم في البلاي أوف العلوي. أما مين بده يكون البلاي أوف العلوي ومين بده يكون البلاي أوف السفلي، ما بقدر.
1: والله رمزي أنا أكثر ما يؤلمني إنه يمكن الفريق الوحيد أنتوا بالدرجة ممتازة، طبعا ممكن كمان الرينة بلعبش في ملعبه البيتي، صالكوا سنين بلعبوا بالدرجة الممتازة، ويعني واحد بكون قديش سعيد لو يلعب في بيته في ملعبه 3,000 و4,000 واحد. أنا بعطيكم بوش كمان شيء 30-40% من ناحية قوة، هذا أنتوا بتفتقروا له أنا بتصور. ولو أنتوا عندكم ملعب البيتي أنا بقولكم في القاسم من زمان كنت طلعت لدرجة عليا.
0: أخر مرة فريق نادي الوحدة كفر قاسم مش المشكلة الملعب البيت، المشكلة أكبر من هيك، إنه فريق نادي الوحدة كفر قاسم اللي صار له أكثر من 10 سنين بيلعب خارج كفر قاسم. يعني أكثر من 10 سنين وفقد الجيل الجديد من المشجعين.
1: هذا بدي أحكيه أنا هذا اللي بدي أصل له أنا، إنه الجمهور والجيل اللي بده يتماهى مع اللاعبين مش موجود، بقدروش كل المباراة وكل جمعة مرة يسافر، وطبعا في جهد في مدارس في طلاب وفي عمل. أنا أعتقد هذا بضر عندكم بالمواهب الشابة خاصة وبفرق الشبيبة.
0: بكل مرة يعني في شغلتين، احنا الشغلة الأولى انه فقدنا الجيل الجديد من الجماهير سنة على سنة.
1: وهي كلمة خطيرة انت بتقولها، فقدنا، هذا كلمة كثير ذات أهمية الكلمة اللي حكيتها.
0: أكيد لهذا السبب أنا امبارح كان لنا نقاش في الموضوع هذا، انه ان شاء الله الموسم القادم راح نلعب في كفر قاسم،
1: هيك الوعد،
0: الاستاد راح يكون جاهز ان شاء الله يا اما بدايه الموسم او خلال الموسم، لانه حسب ما نشايف انه راح ننهي ننهي الاستاد الرياضي في كفر قاسم، انه بنحكي انه كيف نبني خطه عوده الجماهير الرياضيه الى فريق نادي الوحده كفر قاسم، يعني خطه ثلاثيه لثلاث سنين مع عن طريق منح بطاقات سنويه، عن طريق دعوه الجماهير خاصه الجماهير الشابه لكي يعودوا ليشجعوا نادي الوحده كفر قاسم. اليوم انت لما تلعب في باتام للسنه الثالثه على التوالي وكل مباراه مشان تد من كفر قاسم لباتام بدك ساعه ونص على الاقل، يعني هذا صعب كثير، يعني في ناس اللي كانوا كل مباراه كانوا يجوها في السنوات،
1: مكلف، هذا مكلف يعني من ناحيه ماديات ومن ناحيه وقت كمان، وبمل الواحد كمان. يعني انا الله يساعد جمهوركم، انا بصراحه يعني انا بقول لك الله يساعد جمهوركم، انتوا هناك انتوا عندكم جمهور كبير، وعلى الاقل انه يعني لو ملعبك في البيت في بلدك بغير، اما انك تفقد جمهور جيل كامل من كذا سنوات ما يتابعش الفريق ما يعرفش الصغير والكبير، انا اعتقد هذه مأساة. انا اهم شغله بالنسبه لكم تعرف شو بفضل، انا تلعبوا السنه الجاي في ملعبكم باول السنه، ولا انكم تكونوا بالبلاي اوف الاعلى، بدنا ملعب في البلد يا اخي بكفي. عاد
0: انا بالنسبه لي في كل فريق نادي الوحده كفر قاسم كل موسم بضمن بقاءه في الدرجه الممتازه وموسم ناجح. يعني ما بتفرق معنا بلاي اوف العلوي بلاي اوف السفلي،
1: بطل تفرق مزبوط،
0: واحنا ما فينا مباراه بيتيه ومباراه
1: اكيد كاريتي. المهم نتحايد بس قضيه الهبوط وقضيه المراتب الخطيره، هذا اللي بدنا اياه نامن بكير.
0: بالضبط
1: مباراتكم القادمه مع مين راح تكون؟
0: مع كرياتيام.
1: كرياتيام

0: اكل خير والنجاح ان شاء الله، لم تتعوض هاي الخساره. شكرا لك كابتن رمزي، تحياتي عزيزي، الى اللقاء. تحياتي. سلامات سلامات. إذن هذا هو حال كفر قاسم، يعني يفقد جيل كامل لعدم وجود ملعب بيتي. الجمهور بقدرش يسافر كل أسبوع على ملعب باتيام، ساعة ونص روح على ساعة ونص جاي، يعني مش معقول مع حركة المرور والسفر وما إلى ذلك. كل هذا هو الحال. مباراة الدوري الإنجليزي كما ذكرنا بدأت، الليدز يلعب في ما في منش في أرسنال، تعادل 0-0. أمان سبور التركي صاحب المرتبة الأولى حيث يلعب ضياء سبع الآن، ينهي أنهى الشوط الأول 1-0. ضياء سجل الهدف الأول. الآن جنشر للبرليجي يعادل النتيجة 1-1 حوالي 67 دقيقة. سنخرج الآن إلى فاصل إعلاني ثم أخبار الساعة الثالثة، بعد ذلك نعود ونتابع القسم الثاني من مجلتنا الرياضة. الشكر موصول للزملاء يوسف نصر الدين وعدي ياسين في الهندسة الإذاعية والإنتاج. كانت أنا معكم نبيل سلامي، بعد الأخبار نعود ونلتقيكم.
1: فقط غدا في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل، كل شيء لازم ينباع وحتى 40% تنزيل. فقط غدا وفقط في محسن حشمال الناصرة.
2: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا، خاضع لنظام الحملة.
3: آيس مود يعني آيس مود، جهاز ثوري لإزالة الشعر، يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية، من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل، نجمة 3414، خاضع لشروط الحملة.
4: الأسعار تحطمت في علماء كل نوع نحف، تنزيلات هائلة على كل الأدوات الكهربائية، والآن الفران بتبلش من 599 شيكل، الغاز ببلش من 250 شيكل، ماكينات القهوة بتبلش من 299 شيكل، والدفايات موجودة بأحسن الأسعار وبكل الأحجام والأشكال. وأيضا لدينا للمطابخ الجديدة أدوات كهربائية فاخرة جدا وبأسعار ممتازة. عبر الويز علماء كل نوع نحف بتشرفونا.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM 6
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: الثالثة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس. هذه ياسمين غميض تحييكم وإليكم التفاصيل.
1: قتل الشاب موسى يوسف الجبور في 26 من عمره جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة رهط. وبحسب التقارير نقل الشاب إلى عيادة محلية في المدينة، إلا أن الطواقم الطبية اضطرت إلى إقرار وفاته. من جانبها أعلنت الشرطة فتح تحقيق في الملابسات، وأشارت إلى أن خلفية الجريمة جنائية ويشتبه بأنها وقعت على خلفية نزاع بين عائلات، وبذلك ارتفعت حصيلة ضحايا العنف والجريمة في المجتمع العربي إلى 183 ضحية منذ مطلع العام الجاري. أصيب طفل في الثامنة من عمره بجروح خطيرة جراء حادث طرق وقع قرب مفرق نيفاتين في النقب. وبحسب مصادر طبية يعاني الطفل من إصابات متعددة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. أصيب 4 أشخاص أحدهم بجروح متوسطة في حادث طرق وقع بين دراجة نارية وسيارة على شارع 89 بالقرب من مدينة معلو الترشيحة، فيما اندلع حريق في الأحراش المحيطة بموقع الحادث عقب اشتعال دراجة نارية وانتقال النيران إلى المنطقة المجاورة. وبحسب بيان صادر عن مكتب الناطق الرسمي باسم الإعلام وسلطة الإطفاء والإنقاذ كي الظاهر بأن 5 طواقم تعمل على إطفاء وإنقاذ وإخماد النيران في محاولة للسيطرة على الحريق وإخماده. في قطاع غزة أعلنت مصادر طبية عن ارتقاء 7 فلسطينيين بينهم طفل منذ فجر اليوم. يأتي ذلك بالتزامن مع مرور عام كامل على سريان اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. أصيب صحفي برصاص المطاطي وعشرات الفلسطينيين والمزارعين بجروح وحالات اختناق جراء اقتحام الجيش والمستوطنين لعدد من بلدات الضفة الغربية ومنع المزارعين وقاطفي الزيتون من دخول أراضيهم. وبحسب مصادر محلية أطلقت القوات الإسرائيلية وابلا كثيفا من

0: قنابل الغاز المدمع باتجاه عشرات المزارعين أثناء قطفهم الزيتون في بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله، ما أسفر عن مواجهات وإصابات. في السياق، أفادت معطيات الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن المستوطنين نفذوا منذ صباح اليوم السبت ما لا يقل عن 12 اعتداء في محافظات رام الله والبيرة ونابلس وقلقيلية والخليل وأريحة. قدمت مؤسسة هند رجب بلاغا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ضد أطباء ومسؤولين كبار في المنظومة الطبية الإسرائيلية، تتهمهم بالمشاركة في تعذيب الأسرى الفلسطينيين في سجن سدي تيمان. وطلبت المؤسسة مكتب المدعي العام بفحص الأدلة وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسساتية المحتملة، معتبرة أن بعض الوقائع الواردة في الملف قد تندرج ضمن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة. كشفت شبكة بلومبرغ الأمريكية أن إيران احتفظت بقدراتها على إنتاج الصواريخ والطائرات المسيرة رغم أشهر من القصف الأمريكي والإسرائيلي، ما يتيح لها إعادة بناء ترسانتها العسكرية. ونقلت الشبكة عن مسؤولين غربيين أن طهران تمتلك مخزونا كبيرا من الصواريخ الباليستية والأسلحة المضادة للسفن، مشيرين إلى أن روسيا تزودها أيضا بالصواريخ. إلى الأحوال الجوية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: يكون الجو اليوم غائما جزئيا، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية. في القدس 27 درجة، الجليل الأعلى 29، طبرية 35، الناصرة 30، حيفا والساحل 28، تل أبيب ويافا 28، النقب 30، وأخيرا في إيلات 34 درجة مئوية. ختام النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

وهذه تحية مجددة لكم أعزائي، 5 دقائق تماما بعد الساعة 3 في مجلتنا الرياضية. علي ياسين في الهندسة والإنتاج، وراء الميكروفون معكم نبيل سلامي. في الجزء الأول كنا قد تحدثنا إلى الكابتن أدهم هادي بعد تحقيقه الفوز الأول في أولى مباراته مع أخاء الناصرة يوم أمس على مكة بهرتسلية بالنتيجة 2-1، ومع رمز بدير أيضا رئيس إدارة أو إداري فريق الوحدة من كفر قاسم الذي تلقى يوم أمس مر الخسارة في الوقت بدل الضائع. ومن بعيد عن الرياضة عن كرة القدم أيضا معلومة أيضا وصلتني، نحن سنحاول دائما يعني نلقي الضوء على رياضيين في مجالات أخرى مختلفة ليس فقط كرة القدم، إنما كرة السلة، كرة الطائرة، الدراجات، تسلق الجبال. الشاب النصراوي وجد أبو النعاج من مدينة الناصرة سيشارك في بطولة العالم في الكاراتيه الأسبوع القادم، هذه البطولة ستقام في بولندا. إذن وجد أبو النعاج نحن نتمنى لوجد النجاح وتحقيق الإنجازات والحصول على ميداليات. طبعا وجد يعني هو بوزن 61 كيلو سيقابل عدد من اللاعبين الأجانب طبعا في هذه البطولة التي ستجري في بولندا كما وصلني قبل لحظات. إذن نحن إلى الدرجة الثانية، ونود أن نتحدث عما جرى في يركا يوم أمس. فريق أبناء يركا يطمح للصعود للدرجة الأولى، تعزز ودعم بميزانية كبيرة مع حضور جماهيري لافت أيضا في مباراة البيتية خاصة. يوم أمس تقابل مع فريق منبع الجولان، فريق مغمور يعني يطمح لتثبيت الأقدام في البلاي أوف.

0: الأعلى على الأقل، ولكن عاد إلى الجولان معززا بأربعة أهداف مقابل اثنين. كانت نتيجة صادمة ربما، ولكن من حضر هذا اللقاء أكد على أن المباراة كانت ممكن تكون نتيجتها أكبر. هذه كانت مفاجأة. نسأل الكابتن وجدي القيش مدرب فريق منبع الجولان. سلامات كابتن وجدي. سيكون معنا وجدي بعد لحظات، ولكن خسارة الفريق كانت يعني تخص كابتن فايد حسون مدرب فريق أبناء يركا. سلاماتك فايد.
1: سلامات أخ نبيل لكل جميع المستمعين. يا هلا.
0: أنا لما شفت النتيجة 4-2 وصلتني معلومات على أنه كانت ممكن النتيجة مضاعفة، قلت كأنه مسكين يوم أسود فريق بأبناء يركا في ملعب البيت مع جمهوره، فريق معزز طامح يخسر في ملعبه بهاي النتيجة. أعتقد يمكن هذه مفاجأة وأكيد صدمتك.
1: طبعا بدون شك، اللي شاف من أول السنة أنه فريق أبناء يركا حضر حاله بشكل ممتاز وأحضر اللاعبين الممتازين عشان نكون في محلات ثانية، وبعدنا احنا هناك ورايحين نظلنا هناك ان شاء الله. ولكن في مرات انت بيكون عندك كبوة، وما بنحكي عنها كبوة مع كف
0: يا
1: عشان الكبوة نمناه وكف عشان يصحينا طبعا. نحن فريق كمان، نحن يعني امبارح اول شيء مع كل احترام لفريق المنبع يعني اجى لهون مع الاخ وجدي وغدر يفاجئنا في اول شيء في لعب الرجولي وبعدين في الهجمات المرتده اللي كانت. وافقكش انه يكون كان عندنا عده فرص. نحن حضرنا ضربه جزاء 11 متر ونحن كان عندنا عده فرص اللي كان ممكن تخلص النتيجه 4-4، ولكن عشان كل واحد حقاني بينه وبين الله وبين نفسه نحن ما بنستاهلش كان امبارح الفوز. والفريق الاحسن فاز الاعتراف بالحق فضيله. عشان احنا نصلح لازم نكون معترفين، نيجي نقول اليوم نحط تحت السجاد زي ما بيقولوا نحن فريق منيح، غلبنا 1-0 او عملنا تيكو او تعادل وكنا مناح، لا هذا الاشي ممكن ما يساعدناش للمستقبل. طبعا يكون في استخلاص عبر مهنية من هاي المباراة وتطلعت لقدام. انت بتعرف اخ نبيل اللي بده يطلع درجة او بده يصعد درجة او بده يحارب من اجل الصعود بده يكون في الطريق شوية زي ما يقولوا
0: عقبات،
1: عقبات اللي ممكن نشوف كيف الفريق كمان بيطلع منها. اذا فريق قوي مع ذهن قوي مع تخطيط قوي ممكن يطلع منها ويتخطاها، وإذا فريق مش قوي ومش قوي اللي ما فيش عنده تخطيط كيف لازم فبصيرش بعد نحن مباراة اللي نخسر فيها. لو إنه كمان نحن غلبنا مبارح ما كنش الطريق ما انتهاش ما صعدناش بعد الطريق مطول. ونفس الشيء هسه كان في عندنا خسارة إجت وراء كمان تعادل كمان كان ممكن يكون مش تعادل، ونحن منطلعش على الاهدارات منطلع على النتيجة النهائية. فيش حدا بيتذكر كيف لعبت في المباراة. كان مع جديدة في الخميس الماضي مع إخوان جديدة اللي خلصت تيكو طلع المباريات كيف بعد بجمعة جديدة تخسر 6 في شفو عمر. هذا كرة القدم. في مرات كمان نحن شايفين انه الفرق تيجي ضد يركا بتعطي فوق طاقتها، فنحن هذا لما لازم نتحضر كمان هاي الشغلات انه فريق يركا هو فريق كل بحب يلعب ضده في بشكل قوي، فعشان هيك لازم نحن ندبر حالنا نعيد الدرس من جديد ونعرف بالضبط.
0: في تفسير المدرب يعني المدرب لما بيمسك فريقه يوم اسود كافة الحلقات، في تفسير ماني يعني كيف ممكن تفسر انت كمدرب؟
1: طبعا انا كمدرب ما هو بقول لك شغله واحده اخي انت بتعرفني انا مش جديد في الفوتبول.
0: لا مش من اليوم صحيح.
1: المسؤولية الأولى والأخيرة على المدرب في الآخر
0: أكيد،
1: فعشان هيك استخلاص العبرة بده يكون عند المدرب. ففي مرات المدرب لازم يعرف شو بده يعمل، وفي مرات لازم نحن نبحث في الموضوع في أشياء لازم نعملها. نحن عارفين، أنا عارف كفايد كمدرب عارف شو لازم يصير، وعارف كمان انا وين غلطت. انا مرات المدرب اللي بيغلط وبقول غلطت بيعرف انه ممكن في المستقبل يصلح حالي. انا المسؤوليه علي، انا غلطت في بعض الاشياء في المهنيه اللي المدرب بيغلط فيها، ولازم انت تدير بالك في المستقبل ما تكررش الاشياء. وانت بتعرف انا كنت في كثير محلات، وزي ما عرفنا نستقبل الفوز ونستقبل الصعود. كمان في عندك مرات ان انت مدرب ومسؤول عن فريق مدجج وفريق ممتاز وفريق عطوك كل شيء الاداره وبعده ما مثالش الامور كيف بدك تجري الرياح كيف ما لا تشتهي السفن. ولكن في الاخر المسؤوليه يا عفايت حسون انا مرات لازم اعيد كمان النظر في كثير شغلات اللي انا عملتها عشان اقدر اصلحها في وقت مبكر ونرجع لمسار انتصارات في
0: عادي. يعني بدي اسالك سؤال كابتن فايد, يعني بعد التعادل الاولاني قبل اسبوع واليوم خساره, موقف في الاداره او موقفك بالاداره او موقف الاداره منك خلص صار في سين جيم؟
1: الحقيقه لا ما صار سين جيم. وبعد بقول لك كل الادارات في اسرائيل بتعرف انه اول واحد في الدنيا انه من مدربين انه يخلص من فريق لما مش لازم يكون هو وفايت حسون, لانه بتربطنيش ولا اي وثيقة وبضلني اصحاب مع الكل هاي الي وإلك وباي. عشان هيك فيش شغلات من هاي الناحية ولا مرة كان في بيني وبين الادارة تخرفنا هذا الموضوع, الا بالعكس يعني كان في هناك ثقة تامة. وهذا الاشي كمان لما اعطوني الثقة التامة كمان اعطوني ثقل كبير انه انت كمان مسؤول عن هذا الموضوع. وصدقني لما لازم يصير في اشي بفيد الفريق ان كان فايد وان كان مدرب اذا يظل ولا يروح, واذا هذا اشي بفيد الفريق اول واحد بيعمله فايد مش راح يستنى حدا, لانه الاحترام متبادل. وانا هنا عم بشتغل مع ناس اللي احنا يعني عم بيعطوني كل اشي عندهم وناس اوادم وغانم مقصرش مع الفريق ولا مع فايد. فعشان هيك المسؤوليه الاولى والاخيره على فايد, ما فيش لي اي لوم.
0: صريح انت فايد صريح ومش من اليوم انت مدرب, دائما ما تحمل المسؤوليه والمدرب. انا معك بهذا الموضوع وكنت صريح وقلت انه انا راح استخلص العبار وراح اغير, لانك شفت انه في اشياء مش مزبوطة كما يبدو, ما بعرف اذا بالطريقه وبالاسلوب او بتشكيله اللاعبين, لكن كان حديث معك صريح 100%. انا بتاكد وبتمنى لك كل خير ونجاح مستقبلا.
1: شكرا لك.
0: شكرا لك سبيل. الله يخلينا اياك. الله يخلينك. المدرب المنتصر كان وجدي القيش مدرب منبع الجولان اللي اشاد بادائه برجولة الفريق تبعه الكابتن فايد حسون. سلامات كابتن وجدي.
2: مساء الخير اخ نبيل الى كل جميع المستمعين.
0: يعني بدي اسالك سؤال اكون صريح, توقعت تروح على يركا وتجيب 4 اهداف وتفوز بهاي المباراه اللي كنت فيها انت افضل مني يمكن مرتين, وكانت النتيجه ممكن كيف فهمت ممكن تكون مش 4-6 أو 8؟
2: الصراحة لا أخ نبيل, يعني بكذب عليك إذا بقول لك نحن توقعنا أنه نفوز بملعب خارجي. وقبل المباراة إذا كنت تسألني إذا بطلع من التعادل من هنيك يعني كنت بشتري هذا الشيء.
0: واو واو واو لهذا الدرجة.
2: لكن بعد ما رحنا لهنيك طبعا نحن يعني بموضوع ثاني كمان نحن جهزنا الفريق كيف لازم أنا والكابتن وإمام عماشة واشتغلنا ودرسنا الفريق الخصم وعرفنا القوة تبعه وين يعني. وهذا فريق يعني اللي انت فكش تقول انه فكش تسكر لاعب واثنين وثلاثة واربعة فيه. فريق مدجج بالنجوم يعني مجبور انت تروح عامل خطة اللي هي لكل الفريق خطة لعب مضبوطة. اشتغلنا على هالشي من اول الجمعة, ولكن انه نتوقع كنا انه بنغلب 4-2 احسن احلام لالنا ما توقعنا هالشي.
0: هاي يعني كان في دور للإعداد النفسي للاعبين, انتوا رايحين تلعبوا مباراة صعبة ملعب خارج مع فريق مدجج, لعبتوا برجولة من أول مباراة كما أفهم, الرجولة كانت كأنه الفريق يمكن الآخر استهتر وانتوا لعبتوا بكل منتهى الجدية خوفا من الخسارة بالآخر فزتوا.
2: صراحة أخ نبيل هذه المباريات اللي انت فيش حاجة تجهز اللعيبة, يعني أنا قلت للعيبة إذا أنا بدي أقعد جهزكم نفسيا وخليكم يعني تلعب حماس وهيكي معناته في مشكلة كبيرة فيكم, لأنه أنتوا رايحين تلعبوا مع فريق مثل يركا يعني فريق مثل يركا
0: بتكونش وصية يعني بتكونش وصية يعني يا لعيبة.
2: يعني أحد السلبيات للفرق اللي بيعلن أنه بده يرتقي أو بجيب لعيبة تعزيز بهالكم أنه كل فريق بروح بده يلعب ضده بروح جاهز. يعني بلا ما تحس أنت بلا ما تشتغل كمدرب بتلاقي لعيبتك بدها تثبت انه هي فيها تغلب اللعيبه هو بدها تشد. واني بقول لك شغلي كيف اللعبه بلشت امبارح نحن ضربنا جول بكير من ضربه ثابته, وبعد ما ضربنا جول بكير هني يعني دوروا بتعرف هني مضغوطين كثير دوروا يطلعوا بعثوا كل العناصر تبعهم للامام بشكل غير مسؤول. ونحن صار عندنا ثغرات كبيره عندهم بالدفاع وطلعنا على هجمات مرتده واللعبه اخذت الطابع اللي هو هيك. اما نحن لعبنا رحنا لهونيك لنلعب فوتبول, يعني ما رحنا مثلا لنلعب لنمرق وقت او رحنا ندور على تعادل. رحنا لعبنا لعبه مفتوحه لعبه فوتبول, ف فهمت علي كيف؟ والحمد لله أخذ
0: أنا وجدي هذا الفوز يعني عدا عن الثلاث نقاط لما أنك أنت تروح مباراة خارجية مع جمهور بيستناك في ملعب خارجي مع فريق مدجج بتفوز أنت الفوز له مدلول أكثر من قضية الثلاث نقاط المعنوية لاستمرار المشوار ماذا يعني خاصة. لكم ماذا بيعني لكم هذا الفوز الآن؟
2: خاصة أنه نحن

0: الفريق اللي هو كله يعني سبق وحكينا أنا وياك بأكثر مناسبة عبر راديو الشمس. صحيح. وحكينا وقلنا إنه هالفريق هو عبارة عن لعيبة بيت.
1: ما مزبوط.
0: يعني عندنا لعيبة عزيز واحد. كله لعيبة بيت. طبعا هذا الشيء بيعطي طابع ثاني وطعمة الفوز غير كبيرة بتكون. خاصة إنه أنت بتشوف إنه لعيبة اللي هني لعيبة من البيت، لعيبة اللي هني يعني 6 أو 7 لعيبة أخنا بيه جوا من الشغل على المباراة. فهمت علي؟ نحن فريق هاوي، ولكن نفس الوقت اللي متابع فريق الجولان وفريق منبع الجولان بيعرف إنه هو فريق صعب، فريق مجرب صار بالدرجة هي تقريبا من أقدم فرق موجودين بالدرجة.
1: صحيح. نعم. صار انطلاقة أقدمية.
0: لعيبي فيه اللعيب الطاقم اللعيبي اللي عندنا أو كادر اللاعبين هو مقسوم بين لعيبي مجربي ذو خبرة عالية ولعيبي صغار بالعمر اللي طلعوا من قسم الشبيبي اللي هني بدهم يفتحوا حيلهم بدهم يركبوا على أرض الملعب. واللي بيتوج هذا الشيء أخنبي على كل لعبي كيف عم نلعب نحن أحسن من اللي قبله هو إنه أنا بتوقعش إنه بعد في فرق كبير بتلعب عشان شعار النادي أو عشان
1: عشان اسم المنطقة لأنكم لأنكم أولاد البلد أولاد المنطقة أولاد الجغرافيا أولاد مش تعزيز تلعبوا من أجل الوطن ما يسمى من أجل العالم
0: بالضبط هيك. وهذا أنا على طول بقولهم للاعيبي هالفريق هالفريق لكم وأنتوا مش مهم شو النتيجة بتكون أنا بدي إياكم وين ما نروح وين ما نجي نمثل ونمثل اسم الجولان بشكل مشرف
1: أكيد.
0: أخلاقيا ورياضيا كمان
1: أكيد.
0: أخلاقيا
1: وهذا قبل الرياضيا. الفوز من شأنه أن يفتح الشهية أيضا لمراتب قادمة أكيد
0: أكيد أخ نبيه. طبعا نحن الفوز بيخلينا مركز أول ولكن نحن جمع القادمة عندنا مباراة اللي هي
1: وين؟
0: صعبة جدا جدا مع بورد شفا عمر مع مكابي شفا عمر عندنا بالبيت لعبة كثير قوية لعبة اللي استها امتحان حقيقي للاعبي الجولانيين كيف ينزلوا على الأرض يكونوا متواضعين يشتغلوا على حيلهم وإن شاء الله أخنا بين من مباراة لمباراة منقدم أداء أحسن من اللي قبله إن الله رات.
1: هذا ما نريده. أنا سعيد جدا بهذا الحديث معك كابتن وجدي أملك تفاجأ هذا الموسم بتأمل لضل المفاجآت حتى نهاية الموسم كل احترام.
0: شكرا شكرا.
1: أشكرك أشكرك عزيزي سلامات على هامش الحديث هذا مع من خلال الحديث مع كابتن وجدي القيش مدرب منبع الجولان. الآن يأتينا خبر رياضي أيضا. اتحاد كرة القدم في البرتغال قرر تجميد نشاط رونالدو في المنتخب وبدأ بعملية تحقيق عما جرى مع رونالدو بعد أن ترك معسكر المنتخب في مباراته أمام الدنمارك في الخارج لم يشارك في المباراة ركب الطيارة زي ما ركب السيارة وسافر رجع وترك المنتخب هناك رغم أنه فاز المنتخب ولكن الآن يأتينا خبر عن أنه الاتحاد لكرة القدم في البرتغال قرر تجميد نشاط كريستيانو. لا يعقل يعني لا نريد هذا أبدا لكريستيانو ولا للمنتخب البرتغالي ولا للاتحاد كرة القدم في البرتغال. وعلى هامش ما صار يعني ما حدث مع كريستيانو في المنتخب العائلة كما فهمت أيضا عائلة رونالدو الآن يعني توجهت لإله ما بعرف والدته ممكن أخوته أو أخوه أو العائلة المقربة والمصغرة بيطالبوا أنه يعلن عن الاعتزال طبعا أسوة بما فعل كريستي الآخر ليونيل ميسي الذي أعلن اعتزاله اللاعب الدولي. طبعا هو لن يعتزل اللاعب كرة القدم بالعكس حتى امبارح يعني فريقه سجل 3 أهداف وأحد الأهداف الأول عمليا سجله كريستيانو رونالدو أصبح رصيده الآن من الأهداف في مسيرته الكروية 981 هدف أعتقد 900 هو يسعى لتسجيل 1000 هدف وأنا بتصور راح رونالدو يصل لألف هدف من خلال مبارياته مع الفريق النصر السعودي. نخرج الآن لفاصل إعلاني. انتهى الشوط الأول بين ليدز في مباراة خارجية أمام أرسنال. أرسنال حتى الآن يستصعب التسجيل انتهت الشوط الأول بالتعادل السلبي 0-0. فاصل إعلاني ثم نعود ونواصل.
2: فقط غدا في محسني حشمال الناصرة تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال من صف كل المحل كل شيء لازم ينباع وحتى 40% تنزيل فقط غدا وفقط في محسني حشمال الناصرة.
3: فطور غني ومتنوع وبيفتح النفس وجبات غدا أو عشاء مع تشكيل واسعة من الوجبات والأطباق أراجيل فاخري على أنواعها تحليات ومشروبات رائعة عبر الويز مطعم وكافي كارما مجد كروم الشارع الرئيسي
4: سيل غير شكل في محسن تيورا 40% تخفيض على مراوح السقف بس

0: بيرفكت.
1: سمعتوا صح، 40% تخفيض
0: الآن في محسنات دورة خاضع لنظام الحملة.
2: الأسعار تحطمت في علامها كل نوع نحف، تنزيلات هائلة على كل الأدوات الكهربائية، والآن التلفزيونات بتبلش من 299 شيكل، الغسالات بتبلش من 599 شيكل، والناشفات الكبيرة تبدأ من 1300 شيكل بس. وأيضاً لدينا للمطابخ الجديدة أدوات كهربائية فاخرة جداً وبأسعار ممتازة. عبر الويز علامها كل نوع نحف بتشرفونا.
3: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال الاختيار الأفضل.
0: سيل غير شكل في محسنات أورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك.
1: سمعتوا صح، 40% تخفيض
0: الآن في محسنات أورا خاضع لنظام الحملة.

الآن يعني في اللحظات الأخيرة فريق أماد سبور التركي صاحب المرتبة الأولى اللي صعد جديد لدوري الأضواء في تركيا حيث يلعب ضياء سبع، يبدو أنه الفريق المضيف جينشلر بيرليجي يعادل النتيجة في الوقت بدل الضائع، أضحت النتيجة 2-2. السبع استبدل في الدقيقة 84 من أجل الحفاظ على نتيجة 2-1، ولكن يبدو أن الفريق المضيف نجح في معادلة النتيجة 2-2 هي النتيجة. رايو فايكانو أتلتيكو بيلباو، بدأ اللقاء في الدوري الإسباني تعادل السلبي 0-0. ألافيس يلتقي مدريد أتلتيكو عند 5:15. في 7:30 برشلونة أمام ختافي، وريال مدريد أمام فياريال. يبدو أنه في 4 أو 5 لاعبين ربما غير مؤهلين للعب مع فريق ريال مدريد بسبب إصابات كما يبدو. في الدوري الإيطالي جنوا أمام فيورنتينا اليوم عصرا عند 4:00. في 7:00 الإنتر يستضيف بارما، وفي 10:45 نابولي أمام فروزينوني. أرسنال شوط أول انتهى. ساندرلاند برايتون هذا المساء، أستون فيلا برينتفورد، تشيلسي بورنموث، إبسويتش أمام فولام، ومانشستر يونايتد أمام توتنهام هوتسبير. في البوندسليغ هوفنهايم يلتقي هامبورغ، أوكسبورغ أمام بايرن ميونخ، ماينز أمام باير ليفركوزن، أونيون برلين أمام ألبرسبورغ، وفادربورن أمام شتوتغارت. والمباراة الأخيرة في 7:30 تجمع لايبتسيغ أمام أينتراخت فرانكفورت. فريق باريس سان جيرمان اليوم مساء عند 10:15 يستضيف في ملعبه في باريس فريق ليمون.

0: سنعود على نتائج فريق يعني لا يبلي بلاء حسنا هذا الموسم في الدرجة الأولى المنطقة الجنوبية، فريق نادي كرة القدم في الطيرة. لم أتوقع أن تكون افتتاحية هذا الموسم بهذا الشكل بهذا الهندام، بعكس ما كانت نهاية الموسم الماضي كان فريق قمة مرتبة ثانية ثالثة، الآن بدون ولا أي نقطة في المرتبة الأخيرة. رئيس الإدارة أستاذ أحمد حزقية معنا على الخط الهاتفي. سلامات عزيز أحمد.
1: سلامات أخ نبيل لك ولجميع المستمعين.
0: يعني في لقاء يعني بحديث بينه وبين عمار سلمان المدرب يقول لي يعني كرة القدم فيها حلو فيها مر، مش معقول إنه بعد كذا مباريات يعني حتى نسبة الأهداف اللي مسجلينها غريب من نوعها، صفر نقاط، شو اللي صار بالطيري؟
1: عمليا احنا قمنا بتجهيز الفريق، جهزنا الكادر عشان نفتتح السنة أسبوع قبل افتتاحية السنة. أفضل ثلاث لاعبين عندنا ما فتوش على السنة، إصابات لعنة إصابات تعنيفة كانت على الفريق،
0: هو
1: السوق كان أعجف، فيش لعيب اللي نقدر نجيبهم يوقفوا يقوموا بالدور المصابين. حتى الآن هاي اللعبة اللي لعبناها آخر لعبة كنا مع ست إصابات، خمسة منهم لعيب التركيبة
0: ولو
1: الأساسية.
0: يا خذولة وين تصاوبوا بعد الدورة ما بديش أول الدورة بالتدريب، يعني فترة الإعداد كانت بالتدريبات اليومية، كيف
1: في اثنين انصابوا في أول لعبات، اللعبة الأولى والثانية، لعبة الكاس واللعبة الثانية، وثلاثة أربعة اللي انصابوا في التدريب التمرينات.

0: اصابات مش شد عضل يعني تقول اسبوع اسبوعين في الركبه لف تمزيق عضلي خلفي وامامي في الرجل اصابات
1: لاعبين هذول لاعبين اساسيين عدا عنهم هن لاعبين اساسيين انا افهم من كلامك انه الفريق ما عندوش كادر عريض كمان وهي مشكله
0: عندنا كادر ولكن وينه؟ طلع انا بقدرش اعمل 15 لاعب هم يكونوا من الطراز الاول الا اذا بدي اصعد درجه
1: وبدك ميزانيه
0: وبدك ميزانيه طبعا فاحنا عارفين قديش وضعنا بسمح لنا نجيب لعيبه
1: لانه هالمدرب هو نفس المدرب نعم
0: هداف الفريق ليال كوهن الهداف الثاني للفريق الجناح اللي كان بدهم اياه في ليغا الاوميت ايتاي الكسلاسي كابتن الفريق دوراي احمد مدافع الفريق اوفيك جناح الفريق هذول اساسيين متان دهادي الاساسيين اللي بيلعبوا اساسي كانوا السنه الماركات خلصنا السنه فيهم هذول اوت شهرين
1: طيب هذول المصابين انا اسالك استاذ بدي اسالك كاداري انت هذول انتم بتتابعوهن بقضيه العلاج وقضيه المتابعه الصحيه الطبيه عن طريق اطباء مختصين
0: احنا اللي بنقدمهم على الفحوصات واغلبهم كانوا عن طريق النادي راحوا على الفحوصات النادي تكفل فحوصاتهم وإدارة كيف يرجعوا معنا فيزيوثيرابيست مواظب ودكتور للفريق طبعا احنا بنمشي على الخطة اللي بيقوموا فيها وبيقولوا لنا عنها اول في اول ولكن في في في زي ما قال قلت سبق وقلت عمار قال في لحظات حلوة وفي المر في كرة القدم احنا حاليا حسب رأيي في المر وفي الشدة في الشدة ولكن انا عارف انه في إلها نهاية هاي الشدة الفترة القريبة إن شاء الله شدة وبتزول اللعيبة أدوا بلاء حسن إلى حد ما مبارح ولكن الروح النفسية شوي ضعيفة تلقينا الهدف التعادل طوالي بيّن على اللعيبة إنهم شوي خافوا ارتبكوا في بصير الاشي
1: من
0: ولكن
1: انا حاسس احمد انا حاسس من كلامك انه انت تعزو الخسارات المتتاليه يعني ما في مسؤوليه على المدرب وكانه الوضع الطبي والصحي ظرف طارئ يعني خارج عن ارادتك كاداري وخارج عن اراده المدرب بمعنى اخر شايف انه مكانه المدرب عمار سلمان ثابته كرسيه لا يهتز ولا يتحرك في منه هذا الكلام هذا استنتاجي
0: حتى هاي اللحظه احنا لا نشكك في قدرات اللاعبين ولا المدرب ولكن سوء تحضير سوء حظ ما اصابات اصابات انا بقول لك 5-6 من التركيب الاساسية وبنحاول كل اسبوع بنحاول في يعني في 200% بنعطي مش موفقة حاليا ان شاء الله التوفيق بيجي من رب العالمين احنا بنطلع بس للاحسن فيش حدا محله ثابت وفيش حدا محله يعني بنروحه بس لانه فيش نتائج مرات بيكون البلاء حسن ولكن النتيجه
1: ما في نتيجة يعني كمان قضيه المعنويات الثقه بالنفس تهتز يعني انتم بحاجه لانتصار حتى تعيد الثقه معلوم بعد خسارات متتاليه
0: خسارات على ما اعتقد تركيز برشلونه بتهتز
1: واي خسارات مطمئن انت متفائل نوعا ما
0: جدا جدا
1: مطمئن مع انه دوري صعب عندكم درجه اولى جنوبيه يعني
0: صعب جدا ولكن حتى اذكرك ضايل 81 نقطه في الجيب في الكوبا
1: بالصندوق
0: وان شاء الله يعني احنا رايحين ناخذ منها حصه الاسد في الجوله الثانيه او ابتداء من الاسبوع الجاي او اللي بعده اللعيبه بدهم يبدوا يرجعوا الفريق بيبدا يثبت رجليه شوي شوي بنكسب الثقه والقوه بترجع الشخصيه بترجع للفريق وإحنا السنة اللي فاتت واللي قبلها فتحنا الموسم نفس الإشي
1: صحيح أنا أذكر
0: السنة
1: صحيح
0: السنة الأولى إلنا في الدوري بعد 14 جولة كان معنا 3 نقاط
1: صحيح
0: أو 4 نقاط
1: مظبوط
0: لما خلصنا الجولة 16 صارن 7 وبدأنا في الجولة الثانية ب7 نقاط
1: أنا أذكر تلك الفترة
0: كنا غالبين كفر قاسم من حال فنزلنا 3 نقاط وظلينا في الليجا طبعا بفضل رب العالمين توفيق رب العالمين واجتهاد وإدارة جيدة
1: أشتم من كلامك أنك مش رافع الرأي بالمرة بالعكس يعني ولا مرة متفائل ومكانة المدرب
0: محلنا اللي لازم نكون فيه بين الخامس للعاشر بجوز بفاجئك في هذا الكلام بس حسب مستوى اللعيبة والإدارة والنادي ككل مكاننا بين الخامس للعاشر إن شاء الله بدها صبر بدها أكثر شغل واجتهاد
1: برافو
0: برافو
1: برافو نادرا ما نحكي مع إداري بحالته

0: المهنية بهذا الوضع ويكون هيك عنده نبرة التفاؤل إلى أبعد الحدود. كما
1: عليك أنا مآمن في رب العالمين وشغلنا إن احنا عقدها إن شاء الله.
0: أنا أشكرك عزيز أحمد، تحياتي لك، شكرا لك بالنجاح. شكرا. نحن بهذا أعزائي نأتي إلى ختام الحلقة هذه من مجلتنا الرياضية. شكر موصول للزملاء يوسف نصر الدين وعدي ياسين أيضا كان معي الآن في الهندسة والإنتاج. نتمنى لكم ليلة يعني مثرية، في كثير مباريات على الشاشة رح تحضروها اليوم بدا من ساعة العصر، ساعة المغرب، ساعة المساء. نهاركم سعيد، ليلتكم أسعد، نلتقي دائما على خير. أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: خيمة التصفيات بجانب بتيلي وأربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي. تحطيم أسعار وتنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بتيلي عبر الويز مفروشات القاضي بتيلي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة.
1: فقط غدا في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال. من صفي كل المحل، كل شيء لازم ينباع وحتى 40% تنزيل. فقط غدا وفقط في محسن حشمال الناصرة.
2: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1.24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1.9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3.149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.7 شيكل و90، سائل غسيل كريسكول 2 لتر 3.89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا، خاضع لنظام الحملة.
5: آيس مود يعني آيس موت، جهاز ثوري لإزالة الشعر، يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمة 3414، خاضع لشروط الحملة. بيكيور ليزر، جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمة 3414، خاضع لشروط الحملة.
1: فقط غدا في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال. من صفي كل المحل، كل شيء لازم ينباع وحتى 40% تنزيل. فقط غدا وفقط في محسن حشمال الناصرة.
6: الشمس دائماً

احنا الحكايه الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكايه اللي

سائل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا. خاضع لنظام

0: الحملة.
1: فقط غدا في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل، كل شيء لازم ينباع وحتى 40% تنزيل، فقط غدا وفقط في محسن حشمال الناصرة.
2: مجمع سيفن طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات، فعاليات وهدايا بالمئات. 3 أيام من الفرح والاحتفالات، خميس جمعة والسبت، من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا. منستناكم في سيفن طمرة.
3: انسى كل اللي فات وهات شليخت نيرلات، ومن عند طه عربية بالذات.
4: بكل الحالات في شغل مضمونة وأكيد عند طه عربية، أحسن سعر على شليخت. اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الويس طه عتسيم الناصرة. طه عربية، اسم بيرتكن عليه بشليخت كمان.
5: الشتاء على البواب، احمي سطح بيتك مع باترون لمواد البناء. توب جاك من شريان من نيرلات 20 كيلو بس ب 139 شيكل 99، وبولي جاك طنبور 20 كيلو ب 179 شيكل 99. الاسعار الافضل في البلاد عبر الويز. باترون لمواد البناء بئر المكسور. اهلا وسهلا
6: يا باترون.
1: فقط غدا في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل، كل شيء لازم ينباع وحتى 40% تنزيل، فقط غدا وفقط في محسن حشمال الناصرة.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الرابعة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. حذرت سلطة الطبيعة والحدائق من خطر حدوث سيول في أودية البحر الميت وبرية الخليل صحراء يهودا يوم غد استنادا إلى توقعات دائرة الأرصاد الجوية، وأكدت السلطة حذر دخول مجار الأودية التي تشهد تدفقا للمياه سواء سيرا على الأقدام أو بالمركبات حتى انحسار المياه بالكامل، محذرة من خطر يهدد الحياة، كما دعت إلى عدم الاقتراب من ضفاف الأودية أثناء السيول خشية انهيارها. أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا يقضي بتأجيل الانتخابات الفلسطينية التي كان من المقرر إجراؤها في 28 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل وتحديد 11 من أيلول سبتمبر العام القادم موعدا جديدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وأوضح عباس أن القرار جاء عقب سلسلة مشاورات مع مختلف الأطراف الفلسطينية، متهما إسرائيل بوضع عراقيل تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. بقاء في شؤون الضفة الغربية، أفادت معطيات الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن المستوطنين نفذوا منذ صباح اليوم ما لا يقل عن 12 اعتداء في محافظات رام الله والبير ونابلس وقلقيلية والخليل وأريحة. وبحسب المعطيات قام المستوطنون بمهاجمة قطفي الزيتون وطردهم من أراضيهم واحتجاز مواطنين والاعتداء بالضرب ورش غاز الفلفل وسرقة الممتلكات ومهاجمة منازل وهدم جدار وإغلاق طرق. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا عدم منح جائزة نوبل للسلام، معتبرا أنه يستحقها في ضوء ما وصفه بإنجازاته على صعيد إنحاء الحروب وتسوية النزاعات الدولية. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشيال إنه نجح في تسوية 8 حروب ويقترب من إنهاء حربين إضافيتين، كما ادعى أنه أعاد جميع المحتجزين الإسرائيليين أحياء وأمواتا وساهم في إطلاق سراح مئات المحتجزين من دول مختلفة. وأضاف ترامب أنه انتصر في الحرب في فنزويلا وألقى القبض على من وصفه بالديكتاتور الذي حكمها ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، معربا عن استغرابه من عدم حصوله أو الولايات المتحدة على جائزة نوبل للسلام رغم كل هذه الإنجازات التي نسبها إلى نفسه. في ملف العنف والجريمة، ارتفعت حصيلة ضحايا العنف في المجتمع العربي إلى 183 ضحية منذ مطلع العام الجاري في أعقاب جريمة قتل الشاب موسى يوسف الجبور البالغ من العمر 26 عاما متأثرا بإصابته بإطلاق نار في مدينة رهط بالنقب على خلفية شبهات بوقوع خلاف حول موقف للسيارات تصاعد قبل عدة أيام. بدورها قالت الشرطة إنها باشرت التحقيق في ملابسات الجريمة وجمع الأدلة من موقع الجريمة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تبقى الأجواء مائلة إلى الحرارة في المناطق الجبلية وحارة نسبيا في بقية المناطق، وفي ساعات المساء والليل يصبح الجو مائلا إلى البرودة خاصة في الجبال. في القدس والجليل الأعلى لهذا المساء 17، طبرية 22، في الناصرة 21، حيفا والساحل 23، يافا والأبيب والنقب 22، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس، نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: إذن هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضا عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
3: سيل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا، خاضع لنظام الحملة.
4: فقط غدا في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال. بنصفي كل المحل، كل شي لازم ينباع، وحتى 40% تنزيل. فقط غدا وفقط في محسن حشمال الناصرة.
5: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
6: نظاراتك أوبتينايز.
5: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
7: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.
4: فقط غدا في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال. بنصفي كل المحل، كل شي لازم ينباع، وحتى 40% تنزيل. فقط غدا وفقط في محسن حشمال الناصرة.
8: الشمس دائما.
9: هذا الموجود برنامج سياسي.
10: لا، وين؟ اجتماعي.
9: لا لا، ممكن ترفيهي
10: فني.
9: لا لا لا لا.
10: اوكي، فهو تنين قاعدين بتطلعوا على العالم وبيحكوا بكل صراحة،
9: عم بيحكوا شو عم بيشوفوا من غير تردد ومن غير حواجز.
10: ما مهم نحكي انه احنا مختلفين، بس مش على خلاف
9: ولا مرة.
10: هذا الموجود كل تنين الساعة 2 مع هدول التنين
9: عليك الرام وتامر نفار.

0: فقط غدا في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال. من صف كل المحل كل شيء لازم ينباع وحتى 40% تنزيل، فقط غدا وفقط في محسن حشمال الناصرة.
1: خيمة التصفيات بجانب بتيلي وأربان كفر ياسيف ومفروشات القاضي، تحطيم أسعار

0: تنزيل حقيقي 50% على فائض المخازن والمعارض من بتيلي عبر الويز مفروشات القاضي بتيلي كفر ياسيف الشارع الرئيسي. لحقوا التنزيلات، الكميات محدودة.
1: آيس مود يعني آيس موت، جهاز ثوري لإزالة الشعر يدمج بين تكنولوجية التبريد والجودة اليابانية من بيت بيكيور ليزر بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمة 3414 خاضع لشروط الحملة.
2: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1.24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1.9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3.149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3.89 شيكل كيلو 90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: انسى كل اللي فات وهات شليخت نيرلات ومن عند طه عربية بالذات.
5: بكل الحالات في شغل مضمونة وأكيد عند طه عربية، أحسن سعر على شليخت. اتصلوا الآن 64-64-890 عبر الويز طه عتسيم الناصرة. طه عربية، اسم بيرتكن عليه بشليخت كمان.
6: الأسعار تحطمت في علامها كل نوع نحف، تنزيلات هائلة على كل الأدوات الكهربائية. والآن الفران بتبلش من 599 شيكل، الغاز ببلش من 250 شيكل، ماكينات القهوة بتبلش من 299 شيكل، والدفايات موجودة بأحسن الأسعار وبكل الأحجام والأشكال. وأيضا لدينا للمطابخ الجديدة أدوات كهربائية فاخرة جدا وبأسعار ممتازة. عبر الويز علامها كل نوع نحف بتشرفونا.
7: فقط غدا في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال. بنصفي كل المحل، كل شي لازم ينباع وحتى 40% تنزيل. فقط غدا وفقط في محسني حشمال الناصرة.
8: الشمس دائما.
9: دخلي قولي لي، كيف ممكن نثبت انه الارض كرويه مش مسطحه؟
10: والله علم علمك.
9: طيب قديش احنا البشر بنسالك اواعي بالسنه؟
10: شو بعرفني، علم علمك.
9: طب دخلك هاي الرموز اللي على المصاري لها معنى؟
10: سؤال حلو، والله علم علمك.
9: هي كل شيء علم علمك علم علمك، فيش عندك جواب لاي شيء؟
10: كل الاسئله والاجوبه عنا بعلم علمك، برنامج ببسط العلوم كل احد من السبعه للثمانيه معي ابتهال حسن.
9: بس ذكريني شو اسم البرنامج؟
10: علم علمك.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: تعالوا نقص الشريط سوا. يسر جمعية أطباء الأسنان العرب في البلاد أن تزف لكم بشرى افتتاح الفرع الثاني للجمعية، وبالتحديد في قرية عارة داخل كنيون 65، وذلك يوم الجمعة 16/10 ابتداء من الساعة 3 عصرا. يتخلل الحفل محاضرات مهنية، كلمات خاصة بالافتتاح وتضييفات خفيفة. الدعوة لأطباء الأسنان والعاملين في المجال وأيضا للجمهور الواسع. حضوركم يزيدنا بهجة وسرور، ونأمل تشريفكم.
2: فقط غدا في محسن حشمال الناصرة تنزيلات ضخمة.

0: مجنونة في شبكة بحساني حشمال. بنصفي كل المحل، كل شيء لازم ينباع وحتى 40% تنزيل فقط غدا وفقط في محساني حشمال الناصرة.
1: مجمع 7 طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات، فعاليات وهدايا بالمئات. 3 أيام من الفرح والاحتفالات، خميس، جمعة والسبت، من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا. منستناكم في 7 طمرة.
2: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا. خاضع لنظام الحملة.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار الخامسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. نبدأ من حوادث الطرق. أصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاما بجراح متوسطة إثر اصطدام سيارة بدراجته الهوائية الكهربائية في بلدة كفر كنا، ونقلته طواقم الإسعاف إلى المركز الطبي بورية لاستكمال العلاج، وهو يعاني من إصابة في الرأس. أصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيراً باللون الأصفر من عواصف رعدية وبرق في جنوب برية الخليل ومنطقة البحر الميت وشرق النقب وإيلات والعربة، ويتوقع استمرارها حتى نحو الساعة 6 مساءً. وحذرت الأرصاد من احتمال حدوث انقطاعات محلية في التيار الكهربائي وأضرار بالمباني والبنى التحتية نتيجة الصواعق والرياح القوية، إلى جانب مخاطر على حركة الطيران والملاحة البحرية، ودعت إلى تجنب البقاء في المناطق المكشوفة أو بالقرب من الأجسام المرتفعة والحذر من الأجسام التي قد تتطاير بفعل الرياح. ومن المتوقع أن تشهد المناطق ذاتها أحوالا جوية مماثلة يوم غد من ساعة الظهيرة وحتى المساء. أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا يقضي بتأجيل الانتخابات التي كان من المقرر إجراؤها في 28 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، وتحديد 11 من أيلول سبتمبر العام القادم موعدا جديدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وأوضح عباس أن القرار جاء عقب سلسلة مشاورات مع مختلف الأطراف الفلسطينية، متهما إسرائيل بوضع عراقيل تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. بقاء في شؤون الضفة الغربية، أفادت معطيات الرصد والتوثيق في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بأن المستوطنين نفذوا منذ صباح اليوم ما لا يقل عن 12 اعتداء في محافظات رام الله والبيري ونابلس وقلقلية والخليل وأريحة. وبحسب المعطيات قام المستوطنون بمهاجمة قطيفي الزيتون وطردهم من أراضيهم واحتجاز مواطنين والاعتداء بالضرب ورش غاز الفلفل، إضافة إلى سرقة الممتلكات. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا عدم منحه جائزة نوبل للسلام، معتبرا أنه يستحقها في ضوء ما وصفه بإنجازاته على صعيد إنهاء الحروب وتسوية النزاعات الدولية. وقال ترامب في منشور على منصته تروث سوشال إنه نجح في تسوية 8 حروب ويقترب من إنهاء حربين إضافيتين، كما ادعى أنه أعاد جميع المحتجزين الإسرائيليين أحياء وأمواتا وساهم في إطلاق سراح مئات المحتجزين من دول مختلفة. وأضاف أنه انتصر في الحرب في فنزويلا وألقى القبض على من وصفه بالديكتاتور الذي حاكمها ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي، معربا عن استغرابه من عدم حصوله أو الولايات المتحدة على جائزة نوبل للسلام رغم كل هذه الإنجازات التي نسبها إلى نفسه.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال.

تكون الأجواء مائلة إلى البرودة في ساعات المساء والليل، خاصة في الجبال والمرتفعات في القدس والجليل الأعلى 17، طبرية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل 23، يافا والأبيب والنقب 22، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. لحظات معدودة ونلتقي في برنامج من موقع الحدث، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أسعدتم أوقاتاً أعزائي المستمعين والمستمعات، وأهلاً ومرحباً بكم في هذا العدد الجديد من برنامج من موقع الحدث، حيث نطل عليكم بأبرز الأخبار والتقارير المحلية والدولية. ساعة إذاعية أسبوعية نستعرض فيها أبرز الأحداث والملفات التي تابعناها خلال الأيام الماضية. نلتقي معكم الآن عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM. معكم أنا زهرة سعيد من وراء الميكروفون، وهذه تحية الزميل خليل حداد في إعداد الحلقة والزميل عدي ياسين في الهندسة الإذاعية.

0: اليوم لا نفتح البرنامج من الكنيسة ولا من صناديق الاقتراع، بل من قاعة محكمة في مدينة الليد، ومن وثيقة اتهام تتحدث عن 12 خلية و72 شخصا وخطى لقتل المئات من المواطنين العرب. ومن هناك نسأل من يحمينا ونبحث عن الجواب في محطات الشرطة أو حتى في مدارسنا، ثم نتوقف عند 3 سنوات على هجوم 7 أكتوبر. ما تقوله إسرائيل عن ذلك اليوم وما بقي منه في غزة والضفة؟ ونخرج إلى العالم، إلى مضيق تتعارض فيه الأرقام مع الأسعار، وإلى شوارع فرنسا وإسبانيا حيث أسقطت أزمة سكن الحكومة. نبدأ التفاصيل. ونبدأ مع الملف الأول. محاضر جامعي يخطط لهجمات متزامنة في 12 بلدة عربية ومختلطة ضد مواطنين عرب، ويجند 72 شخصا للقيام بهذه العمليات، ويترك تعليمات مكتوبة بعدم إظهار الرحمة تجاه النساء والأطفال. لو كان هذا المحاضر عربيا لتصدرت القصة النشرات أسبوعا كاملا، لكنه ليس عربيا، وهذا ما يجعل الخبر أكثر إلحاحا لا أقل. دعونا نستمع إلى التقرير التالي حول لائحة الاتهام ضد محاضر إسرائيلي من جامعة بار إيلان بصوت الزميلة ياسمين غمض.
1: قدمت النيابة العامة في لواء المركز لائحة اتهام إلى المحكمة المركزية في الليد ضد محاضر في جامعة بار إيلان نسبت له التخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية واسعة النطاق ضد مواطنين عرب في إسرائيل وفلسطينيين من القدس الشرقية والضفة الغربية. تقول النيابة إن المتهم الذي اعتقل قبل نحو أسبوعين بدأ التخطيط في شباط عام 2023 بدافع قومي أيديولوجي، وأطلق على مخططه اسم الشعب سينفذ الترحيل.

0: ووفقا للائحة، خطط المحاضر لقتل مئات الأشخاص ودفع العرب والفلسطينيين إلى الفرار نحو الأردن ولبنان وقطاع غزة. في تفاصيل الخطط الواردة في لائحة الاتهام، كان من المفترض أن يشارك فيها 72 شخصا موزعين على 12 خلية، وأن يشنوا هجمات متزامنة في بلدات عربية ومدن مختلطة. تضمنت الخطة استخدام أسلحة مختلفة، بينها المسدسات والبنادق والفؤوس والمطارق، كما تحدثت عن تجنيد جهات من الجيش لتقديم دعم عسكري، بما في ذلك قصف مناطق سكنية عربية. تقول النيابة إن المتهم أعد وثائق تفصيلية عن تنفيذ الخطة، وأجرى جولات استطلاعية بينها جولة في محيط طوبة الزنجرية، وحاول على مدى نحو عام ونصف تجنيد مؤيدين وشركاء من دون نجاح. كما تضمنت الوثائق بحسب الاتهام تعليمات للمشاركين بعدم إظهار الرحمة تجاه النساء والأطفال. وتضيف لائحة الاتهام أن المتهم حاول تجنيد موشي فيجلن رئيس قائمة زيهوت والاستعانة به لتجنيد آخرين، كما توجه له في مناسبات عامة، لكن فيجلن لم يستجب وفقا للائحة الاتهام. وبعد ذلك كتب المحاضر لفيجلن رسالة تهديد وابتزاز، ثم سلمها إلى جارة فيجلن وإلى مدير عام الحزب، مرفقة برسالة أخرى تضمنت تهديدا مشابها. تقول النيابة إن المتهم اتخذ إجراءات لإخفاء هويته وعرقلة كشف المخطط، منها كتابة الوثائق بخط اليد واستخدام اسم مستعار وارتداء كمامة وقبعة ونظارة شمسية والاستعانة بهواتف أشخاص آخرين. تؤكد هذه التفاصيل ما ورد في لائحة الاتهام وطلب الاعتقال، ولا تشكل حكما قضائيا بإدانة المتهم. وقد تولت الوحدة المركزية في لواء المركز التحقيق في القضية.
1: إذن الوحدة المركزية في لواء المركز، نحن نتحدث عن تحقيق شرطي مع العلم يعني نية القتل وتنفيذ القتل على خلفية قومية، وبشكل عام من يتخذ المسؤولية لإجراء التحقيقات هو جهاز الأمن العام الشباك، وهذه أيضا جزئية مهمة في هذه القضية. الآن بعد خبر كهذا يصبح السؤال بديهيا، من يحمينا؟ والجواب يأتي من معطيات الشرطة نفسها. 23 محطة من أصل 86 تعاني عجزا يتجاوز 20%، ومحطات كثيرة بلا محققين على مدار الساعة، أي أن مواطنا قد يصل ليقدم شكوى فلا يجد من يسجلها حتى. اللافت أن عدد أفراد الشرطة ارتفع، لكن الزيادة لم تصل إلى المحطات. لماذا؟ لأن جزءا من المجندين يوجه إلى حرس الحدود والحرس الوطني مش مار الأمي، وهذا يعني أن المسألة ليست نقصا في الموارد بل قرارا في توجيهها. الآن حول هذا النقص في أفراد الشرطة، أو حول التوجيه والقرار في توجيهها، نود أن نستمع إلى هذا التقرير بصوت الزميلة ياسمين غمض.
0: تعاني مراكز الشرطة في إسرائيل نقصا حادا في عدد أفرادها، لا سيما في مناطق تشهد معدلات مرتفعة من الجريمة، وفق معطيات إدارة الموارد البشرية في الشرطة. تظهر المعطيات أن العجز يتجاوز 20% في 23 مركزا من أصل 86، وفي المجموع ينقص الشرطة أكثر من 2000 شرطي، إضافة إلى مئات من عناصر شرطة السير. أما في منطقة أيالون التي تشمل جنوب تل أبيب ويافا وباتيام وحولون، فلا تتجاوز نسبة إشغال الوظائف 75%، فيما تبلغ النسبة 78% في لواء القدس و80% في لواء تل أبيب. ومن بين المراكز التي تعاني أكبر نقص زفولون، حيث يبلغ العجز 43%، ومركز جنوب تل أبيب، حيث ينقص نحو 29% من القوة المطلوبة. وفي أفاكيم يعمل 84 شرطيا فقط من أصل 118 شرطيا مطلوبين. لا يقتصر أثر النقص على ضعف الدوريات، ففي مراكز كثيرة لا يتوفر محققون على مدار الساعة، ما يصعب تلقي الشكاوى والتحقيق في الجرائم، ويؤدي أحيانا إلى إغلاق ملفات لغياب من يتولها. مسؤولون يحذرون في الشرطة من أن الاستجابة لبلاغات الطوارئ قد لا تكون مضمونة، مشيرين إلى أن الغياب بسبب المرض والإجازات والدورات يجعل عدد الموجودين فعليا أقل بكثير.

0: كثير من العدد المسجل. ورغم زيادة عدد أفراد الشرطة خلال ولاية الوزير إيتمار بن غفير لم تنعكس الزيادة على المراكز، إذ يوجه جزء من المجندين الجدد إلى حرس الحدود والحرس الوطني.
1: إذن التقرير الثاني بعد يعني التقرير الذي تحدث حول محاولة هذا المحاضر في بر إيلان تجنيد 12 خلية لقتل العرب، ومن ثم يعني تخويفهم ودفعهم إلى الهجرة أو تهجير، استمعنا إلى تقرير آخر حول النقص في أفراد الشرطة. وكما استمعتم في التقرير، الفكرة أنه يعني هناك ازدياد في عدد أفراد الشرطة، لكن الزيادة لم تصل إلى المحطات الشرطية، لأنه جزء كبير من هؤلاء المجندين يوجهون إلى حرس الحدود أو الحرس الوطني. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج من موقع الحدث.
2: فقط غدا في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صفي كل المحل، كل شيء لازم ينباع، وحتى 40% تنزيل. فقط غدا وفقط في محسن حشمال الناصرة.
3: من الصبح مع الفطور الزاكي ولحتى ساعة المساء مع أطيب وألذ الوجبات، مطعم وكافيه كارما مجد كروم، المكان اللي بيجمعكم على الطعم الزاكي والأجواء المميزة. عبر الويز، مطعم وكافيه كارما مجد كروم، الشارع الرئيسي.
4: انسى كل اللي فات وهات شليخ نيرلات، ومن عند طه عربية بالذات.
5: بكل الحالات في شغل مضمون وأكيد عند طه عربية، أحسن سعر على شليخ. اتصلوا الآن 64 64 890، عبر الويز طه الناصرة، طه عربية اسم بيرتكن عليه بشلخت كمان.
6: معلومة على الماشي، مجرد انك قررت تشترك كل شيء بخص بناء بيتك من باترون لمواد البناء بئر المكسور، راح توفر اكثر من 20% في سعر المواد الخام. نعم نعم، معلومة اكيدة، اكثر من 20% توفير، لانه الباترون هو مصدر مواد البناء بالشمال. عبر الويز باترون لمواد البناء بئر المكسور، اهلا وسهلا.
7: معرض سيارات علي طمرال أكبر في الشمال، تشكيلة واسعة تناسب كل الأذواق وبأسعار تلائم الجميع، كل الخيارات بمكان واحد وتمويل كامل بأفضل وأسهل الشروط. معرض سيارات علي طمرال، الاختيار الأفضل.
8: سيل غير شكل في محسني تيورا، 40% تخفيض على مراوح السقف باسيفيك. سمعتوا صح، 40% تخفيض الآن في محسني تيورا، خاضع لنظام الحملة.
2: فقط غدا في محسني حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسني حشمال، من صفي كل المحل، كل شيء لازم ينباع، وحتى 40% تنزيل. فقط غدا وفقط في محسني حشمال الناصرة.

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن نواصل في ملفات برنامج من موقع الحدث. هذه الساعة الإذاعية الأسبوعية التي نستعرض فيها أبرز الأحداث والملفات التي تبعناها خلال الأيام الماضية عبر أثير إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM. هذا الأسبوع مر اليوم العالمي للمعلم، باقة ورد وصورة جماعية وتصريح عن أن المعلمين هم الأساس، ثم يعود المعلم في اليوم التالي إلى صف فيه 30 طالبا أو أكثر. لكن الجزء الأصعب في التقرير ليس في الأرقام بل في سلوكنا نحن. أهالنا يدخلون إلى المدرسة ويصرخون في وجه المعلم أمام تلاميذه، وهذا على خلاف الميزانيات بأيدينا. دعونا نستمع إلى هذا التقرير التالي حول اليوم العالمي للمعلم. في مثل هذا الأسبوع يحتفل العالم باليوم العالمي للمعلم، وفي معظم بلداننا يمر هذا اليوم بباقة ورد وشهادة تقدير وصورة جماعية، ثم يعود المعلم في اليوم التالي إلى صف

0: يضم 30 طالباً، والأرقام تروي قصة لا تشبه الاحتفال. فتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يشير إلى أن المدارس الابتدائية الحكومية هنا تسجل أعلى كثافة طلابية بين دول المنظمة، نحو 28 طالباً في الصف بالمعدل مقابل متوسط يبلغ 21 في الدول الأخرى. وراتب المعلم المبتدئ أقل بعشرات النسب المئوية من المتوسط في تلك الدول، والنتيجة متوقعة، ف80% ممن تركوا العمل في المدارس الابتدائية كانوا من أصحاب الخبرة القصيرة، أي الشباب الذين دخلوا المهنة وخرجوا منها سريعاً، مقابل 38% من دول المنظمة. أي أن المشكلة ليست في جذب المعلمين فحسب، بل في الحفاظ عليهم. ثم هناك ما لا يظهر في الجداول، العنف. فبحسب استطلاع للسلطة القطرية للقياس والتقييم في وزارة التربية، يتعرض 1 من كل 10 معلمين للعنف من الطلاب، و1 من كل 20 للعنف من الأهالي. والأخطر أن كثيراً من هذه الحالات لا يبلغ عنها، لأن المعلم يخشى أن ينظر إليه على أنه ضعيف أو أنه لا يسيطر على صفه. ومن الميدان تصل شكوى متكررة، أهال يدخلون إلى المدرسة من دون تنسيق ويصرخون في وجه المعلم أمام تلامذه، وحين يحدث ذلك لا يهان شخص واحد، بل تهان مكانة المهنة كلها أمام من يفترض أن يتعلم منها. وفي مجتمعنا العربي تضاف طبقة أخرى، اكتظاظ أشد وبنية تحتية ناقصة، ومعلم يواجه أحياناً انعكاسات الجريمة والعنف داخل صفه. لعل أصدق تحية في اليوم العالمي للمعلم ليست الباقة، بل أن نحافظ نحن على كرامة من يربي أولادنا 365 يوماً في السنة. إذن هذا تقرير حول اليوم العالمي للمعلم، وبعيداً عن الصور التي ترمسن هذه المهنة، بقى طرود صورة جماعية، يجب يعني أن ننتبه إلى هذا السلوك، سلوك يعني لا تحدده ميزانيات، وإنما هذا يعني سلوك بأيدينا، وهو احترام المعلم واحترام يعني من يربي أبنائنا، ليس فقط في يوم المعلم وإنما على مدار العام. الآن إلى اليوم الذي قسم السنوات الثلاث الأخيرة إلى ما قبله وما بعده، سنتناوله في تقريرين، لأن الحكاية رويت من جهة واحدة. نبدأ بالرواية الإسرائيلية، لا بمعنى تبنيها بل بمفهوم ما يدور هناك، لأن نتائجه تصل إلى حياتنا وفي قلب النقاش سؤال واحد: من يتحمل المسؤولية؟ عائلات القتلى والمحتجزين تطالب بلجنة تحقيق رسمية، ورئيس الحكومة يرفض ويحمل القيادات الأمنية المسؤولية. والمعركة على هذا السؤال ليست قضائية فقط، بل انتخابية بامتياز. قضية وسؤال المسؤولية والإخفاق الكبير في 7 أكتوبر هو يعني هي نقطة محورية في هذه الانتخابات. دعونا نستمع إلى هذا التقرير التالي حول 7 أكتوبر من الزاوية الإسرائيلية بصوت الزميلة ياسمين غمد.
1: بعد 3 أعوام على 7 أكتوبر عام 2023، لا تزال إسرائيل تعيش بين صدمة الهجوم ومأساته، وبين سؤال لم يحسم: من يتحمل مسؤولية الإخفاق الذي أتاح وقوع الهجوم؟ في الذاكرة الإسرائيلية اليوم الذي قتل فيه نحو 1100 شخص، واختطف 251 شخصا، واحتجزوا كرهائن، تتدخل صور الضحايا والبلدات التي اقتحمت مع غضب عائلات القتلى والمحتجزين ومطالبتها بتحقيق مستقل ومحاسبة المسؤولين. في المقابل يواصل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تحميل القيادات الأمنية مسؤولية الإخفاق، فيما يرفض إنشاء لجنة تحقيق رسمية بصلاحيات مستقلة، وتثير تقارير عن تحذيرات سبقت الهجوم جدلا جديدا ينفي نتنياهو ومكتبه ما ورد هدفها ومع

0: اقتراب الانتخابات يعود 7 أكتوبر إلى قلب المعركة السياسية. هل يحاسب من قاد الدولة قبل الهجوم وبعده؟ أم تتحول الحرب والحديث عن الأمن إلى وسيلة لتجاوز سؤال المسؤولية؟ لكن الذكرى لا تحسم وحدها تجاه التصويت، فالإسرائيليون يواجهون أيضا قضايا الحرب والرهائن والاقتصاد ومستقبل الحكومة. ومع ذلك يصعب أن تمر الانتخابات من دون أن يكون 7 أكتوبر حاضرا، لا بوصفه ذكرى فقط بل اختبارا للثقة والقيادة والمحاسبة.
1: إذن 7 أكتوبر والزاوية الإسرائيلية، تقرير بصوت الزميلة ياسمين غميض. والآن ننتقل إلى زاوية أخرى وهو الوجه الآخر لذات اليوم. في تقرير السابق سمعنا عن لجان تحقيق وانتخابات، هنا لا لجان ولا انتخابات بل خيام، مراكز إيواء وعائلات نزحت مرات عدة ولا تعرف أصلا إن كان في بوسعها العودة. وقف إطلاق نار خفف المعاناة لكنه لم ينهيها، والأمم المتحدة تحذر من أن مئات الآلاف يعيشون في مواقع نزوح مهددة بالفيضانات والشتاء على الأبواب. دعونا نستمع إلى التقرير التالي حول الفلسطينيين بعد 7 أكتوبر. بعد 3 أعوام على 7 أكتوبر، ما زالت غزة تعيش بين ركام الحرب وانتظار لا ينتهي. بيوت لم تعد بيوتاً وأحياء تغيرت ملامحها، وأكثر من 2 مليون فلسطيني يعيشون في خيام ومراكز إيواء مؤقتة. كثيرون منهم نزحوا مرات عدة ولا يعرفون إن كان في وسعهم العودة إلى المكان الذي كانوا يسمونه بيتاً. بدأت الحرب بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، الذي قتل فيه نحو 1200 شخص واختطف 251 شخصاً احتجزوا كرهائن في غزة. وخلال الحرب قتل أكثر من 74,000 فلسطيني في القطاع وفق أحدث الأرقام المنشورة، فيما خلف القصف دماراً واسعاً وأزمة إنسانية مستمرة. وقف إطلاق النار الذي أعلن قبل نحو عام خفف بعض المعاناة لكنه لم ينهيها، فالغارات تتواصل والمساعدات لا تكفي، وإعادة الإعمار لم تبدأ على نطاق واسع. ووفق الأمم المتحدة يعيش مئات الآلاف في مواقع نزوح مهددة بالفيضانات مع اقتراب موسم الأمطار. سياسياً لا تزال أسئلة اليوم التالي بلا إجابات: من سيحكم غزة؟ متى تنسحب القوات الإسرائيلية؟ وما مصير السلاح وإعادة الإعمار؟ وبينما تتعثر المفاوضات يبقى المدنيون عالقين بين هدنة هشة ومستقبل غير واضح. 3 أعوام مرت لكن الحرب لم تترك وراءها نهاية واضحة، تركت أناسا يبحثون عن مأوى وعن أحبة وعن أفق للحياة. إذن 7 أكتوبر والوضع في قطاع غزة بعد 3 أعوام. الآن نود أن نبقى في ذات الجزئية لكن نريد أن نضع هذه الأرقام تحت الكلمات: كم بيتاً وكم مبنى وكم لتر ماء في اليوم للفرد؟ والأرقام الكبيرة تفقد معناها بسرعة على الهواء، لذلك أقترح أن نستمع إليها بطريقة واحدة. كل رقم منها كان بيتاً وكل بيت كانت عائلة. ثم ينتقل التقرير إلى الضفة حيث لا قصف لكن هناك هدم. في غزة جاء الدمار بالحرب، وفي الضفة يأتي بقرار إداري، النتيجة واحدة والعنوان مختلف. دعونا نستمع إلى هذا التقرير الهام جداً حول أزمة السكن في قطاع غزة والضفة الغربية بصوت الزميلة أسيل فرحات.
2: في قطاع غزة لم تعد أزمة السكن محصورة في نقص البيوت، بل باتت جزءا من مشهد الدمار والنزوح المتواصل. فبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تضرر نحو 200 ألف مبنى منذ بدء الحرب، أي ما

0: يقارب 82% من مباني القطاع، ودمر أكثر من 134 ألف مبنى بالكامل، فيما تضررت نحو 329 ألف وحدة سكنية. ومع استمرار النزوح يعيش معظم سكان القطاع البالغ عددهم نحو 2,100,000 نسمة بعيدا عن منازلهم في مساحة تقل عن 40% من مساحة غزة. ولا يقتصر الضغط على المأوى، إذ تضرر أو دمر نحو 90% من البنية التحتية للمياه والصرف الصحي، ويعاني 82% من الأسر انعدام الأمن المائي، بينما لا يحصل نحو 70% منها إلا على 6 لترات من المياه يومياً للفرد، أقل بكثير من الحد الأدنى الموصى به. وفي الضفة الغربية تتفاقم الأزمة بفعل الهدم والتهجير، فخلال النصف الأول من العام هدمت 740 منشأة فلسطينية، وتجاوز عدد المهجرين 4,000 منذ بدايته وفق بيانات أممية. بين دمار واسع في غزة وهدم متواصل في الضفة الغربية، تتقلص المساحات الآمنة وتتراجع فرص الحصول على مسكن وخدمات أساسية، فيما تبدو إعادة بناء الحياة أبعد من مجرد إعادة بناء البيوت.
1: إذن تقرير بصوت الزميلة أسيل فرحات حول أزمة السكن في قطاع غزة والضفة الغربية. الآن سنبقى في الضفة الغربية لكن في ملف آخر، ونحن في موسم الزيتون، وهو عندنا ليس موسما زراعيا فحسب، بل موعد سنوي تعود فيه العائلة إلى الأرض، لكنه في الضفة موسم محاصر كما الضفة. مزارعون يمنعون من الوصول، وأشجار تقطع وتحرق مضايقات يومية من قبل المستوطنين، حتى بات هذا الموسم كابوسا. في تقرير جملة أرجو أن تنتبهوا إليها: الشجرة التي تقتلع اليوم تحتاج عقودا كي تعود، أي أن الاعتداء ليس على موسم واحد بل على جيلين قادمين، وهذا معروف من قبل المعتدي، وهذا مقصود وهذا ممنهج. دعونا نستمع إلى التقرير التالي حول موسم الزيتون في الضفة الغربية ومضايقات واعتداءات ميليشيات المستوطنين.
0: في موسم الزيتون لا يذهب الفلسطينيون إلى كرومهم لجمع الثمار وحدها، يذهبون إلى أرض ورثوها، وإلى شجر كبر معهم، وإلى مصدر رزق تعتمد عليه عائلات طوال العام. لكن هذا الموسم كما في مواسم سابقة لا تحكمه مواقيت القطاف وحدها، تحاصره اعتداءات المستوطنين التي تتفاقم وتتكرر يوما بعد يوم. مزارعون يمنعون من الوصول إلى أراضيهم، وآخرون يتعرضون للاعتداء أثناء القطاف، فيما تقطع أشجار وتحرق أو تخرب. هكذا يتحول موسم يفترض أن يكون موسم عمل وجني للثمار إلى موسم خوف وملاحقة، ويصبح الوصول إلى الشجرة نفسها مخاطرة. والخسارة لا تقاس بعدد الزيتون الذي لم يقطف، فالشجرة التي تقتلع تحتاج عقودا كي تعود، والعائلة التي تحرم من أرضها تخسر موردا أساسيا، فيما ينتزع من الناس حقهم في العمل والبقاء في المكان. الزيتون في الضفة ليس رمزا يعلق على الجدران، إنه أرض ورزق وحياة يومية. لذلك حين يعتدى على المزارعين وتدمر أشجارهم، لا تستهدف الثمار وحدها، يستهدف شريان حياة، وتفرض على أصحاب الأرض معادلة قاسية: اتركوا أشجاركم أو خاطروا بأنفسكم للوصول إليها. ومع كل موسم تتجدد الحكاية: المستوطنون يعتدون، والأشجار تخرب، والمزارع يعود إلى أرضه ما استطاع. فالشجرة التي تقطع قد تفقد جذعها، لكن اقتلاع أصحاب الأرض من علاقتهم بها أصعب.
1: تقرير بصوت الزميلة أسيل فرحات حول موسم الزيتون الذي أصبح كابوسا للفلسطيني، مع كل عام ومع يعني استمرار مضايقات

0: لقاءات المستوطنين، هذا الموعد السنوي الذي نعود فيه إلى الأرض، الذي تعود فيه العائلة مجتمعة إلى الأرض، أصبح كابوسا. وكما طلبت منكم أن تنتبهوا إلى هذه الجملة في التقرير التي تقول بأن الشجرة التي تقتلع تحتاج عقودا كي تعود، أي أن الاعتداء ليس على موسم واحد بل على جيلين قادمين. نخرج الآن إلى فاصل إعلاني قصير، ومن ثم نتابع في ملفات برنامج من موقع الحدث.
1: فقط غدا في مخزن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة مخزن حشمال، من صفي كل المحل، كل شيء لازم ينباع وحتى 40% تنزيل. فقط غدا وفقط في مخزن حشمال الناصرة.
2: والحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1.24 شيكل و90، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1.22 شيكل و90، لبن نوفا 3 لتر 1.24 شيكل و90، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1.9 شيكل و90، سيميلاك جولد 700 جرام 3.149 شيكل و90، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1.7 شيكل و90، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3.89 شيكل و90 فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: بيكيور ليزر، جهاز طبي للأوجاع الحقيقية، الآن بحملة ضخمة فقط 999 شيكل. نجمي 3414، خاضع لشروط الحملة.
5: مجمع سيفن طمرة بيحتفل بمرور سنة على افتتاحه، ومجهز لكم احتفال كبير مليان تخفيضات، فعاليات وهدايا بالمئات. 3 أيام من الفرح والاحتفالات، خميس جمعة والسبت، من الساعة 10 صباحا لحتى 10 ليلا. نستناكم في سيفن طمرة.
1: فقط غدا في مخزن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة مخزن حشمال، من صفي كل المحل، كل شيء لازم ينباع وحتى 40% تنزيل. فقط غدا وفقط في مخزن حشمال الناصرة.
6: الشمس دائماً

أهلا بكم مجددا أعزائي المستمعين والمستمعات، ونحن في مواصلة لبرنامج من موقع الحدث. هذه الساعة الإذاعية الأسبوعية التي نلخص ونستعرض فيها أبرز الأحداث والملفات التي تابعناها خلال الأيام الماضية عبر أثير إذاعة الشمس من خلال الموجات 198.1 FM. أكرر شكري لفريق العمل، الزميل خليل حداد في إعداد هذه الحلقة، الزميل عدي ياسين في الهندسة الإذاعية، وأنا زهرة سعيد من وراء الميكروفون. وهذه تحية، أجدد التحية وأواصل في ملفات البرنامج. قبل الفاصل كنا قد تحدثنا على 3 سنوات، على 7 أكتوبر من الزاوية الإسرائيلية، وأيضا الفلسطينيون بعد 7 أكتوبر، وتحدثنا أيضا حول أزمة السكن في غزة والضفة الغربية، وبقينا في الضفة الغربية وتحدثنا حول موسم الزيتون، مضايقات المستوطنين هذا الموسم الذي أصبح كابوسا للفلسطينيين.

الآن ننتقل إلى الملفات الإقليمية والدولية. واشنطن تقول إن هرمز مفتوح وإن النفط يتدفق كما كان قبل الحرب، أما المعطيات تؤكد جزءاً من كلامها. ومع ذلك سعر البرميل يتخطى 100 دولار، والأسعار في محطاتنا أيضاً

0: أن ترتفع. فكيف يستقيم الأمران معا؟ هذا التقرير يفكك المسألة، وهو درس صغير في قراءة التصريحات السياسية. أن نسأل دائما عن الرقم الذي لم يذكر. دعونا نستمع إلى هذا التقرير حول مضيق هرمز وأسعار النفط بصوت الزميلة أسيل كبهة.
1: المضيق مفتوح والنفط يتدفق بمستويات تقارب ما كانت عليه قبل الحرب، هذا ما تقوله واشنطن. وفي الوقت نفسه يتخطى سعر برميل برنت 100 دولار منذ فترة، ويبلغ سعر الديزل مستويات قياسية. فأين الخلل؟ البيانات تؤكد جزءا من الرواية الأمريكية، فالنفط الخام العابر لهرمز عاد فعلا إلى معدل يقارب 13.5 مليون برميل يوميا، أي ما يقارب مستواه قبل الحرب، والمنطقة ككل تجاوزت أحيانا مستويات ما قبل الحرب. لكن الشيطان في التفاصيل، وهناك الكثير منها، وإليكم ثلاثة تفسيرات. أولاً، الخام ليس وقوداً، فالمشتقات النفطية المكررة أي الديزل والبنزين تمر عبر هرمز اليوم بمعدل لا يتجاوز 677 ألف برميل يومياً مقابل 3,600,000 قبل الحرب، أي أقل من خمس مكان. وبالمعدل فإن أرقام الخام والمشتقات معاً تبلغ نحو 80% فقط، والمستهلك لا يشتري خاماً بل يشتري المنتجات المكررة. ثانياً، الطرق البديلة أغلى، فنحو 40% من نفط الخليج أصبح يتجاوز هرمز عبر أنابيب بديلة مقابل 17% قبل الحرب، وجزء كبير من الناقلات يتحرك بحراسة بحرية أمريكية، أي إن البرميل يصل لكن بتكلفة شحن وتأمين أعلى بكثير، والسعر لا يعكس الكمية وحدها بل كلفة إيصالها. ثالثاً، الهجمات مستمرة ولم تتوقف للحظة، فالمعطيات نفسها تتحدث عن موجة جديدة من الاستهداف حول المضيق، وعن تهديد وصف بأنه متصاعد وغير متوقع، والأسواق لا تسعر الواقع فحسب بل تسعر المخاطر، ومرور الناقل اليوم بسلام لا يضمن مرور الناقل غداً. الكثير من محللي الأسواق يقولون إنه رغم الادعاءات الأمريكية فإن هرمز ليس تحت السيطرة الأمريكية، والنفط لا يتدفق بحرية. الخلاصة أن الرواية الأمريكية ليست كذبا صريحا، لكنها انتقائية، تختار الرقم الذي يناسبها أي الخام، وتسكت عن الرقم الذي يمس جيوب الناس أي الوقود المكرر. حين يرتفع سعر اللتر في المحطة القريبة من بيتك، لا يهم كثيرا كم ناقلة عبرت المضيق.

0: إذن هذا تقرير بصوت الزميلة أسيل كبهة حول هرمز وأسعار النفط. الآن ننتقل إلى دولة أخرى في فرنسا، نفس الشكاوى تقريبا، نقص في المعلمين، اكتظاظ، مباني متهالكة، لكن ما حدث هناك كان مختلف. الطلاب خرجوا إلى الشوارع وأغلقت مئات المدارس، اعتقل الآلاف معظمهم قاصرون. ولا أعرض هنا نموذجا يحتذى، فتقرير يذكر الجانب الآخر أيضا، لكنه يطرح سؤالا: لماذا تتشابه المشكلات وتختلف ردود الفعل؟ دعونا نستمع إلى التقرير التالي بصوت الزميلة ياسمين غميض حول الاحتجاجات الطلابية في فرنسا.
1: تتواصل في فرنسا احتجاجات طلابية بدأت من ضواحي باريس وامتدت إلى مدن أخرى. إغلاق مدارس وحواجز في الشوارع ومواجهات مع الشرطة، مشاهد دفعت السلطات إلى تعليق الدراسة كليا أو جزئيا في نحو 400 إلى 500 مدرسة بسبب الأوضاع الأمنية. في صلب الاحتجاجات مطالب بتحسين ظروف التعليم المتمثلة بنقص في المعلمين واكتظاظ الصفوف وتردي مباني المدارس وطول اليوم الدراسي. يقول الطلاب إن فرص التعليم ليست متساوية بين المناطق، فيما يتصاعد الغضب وسط نقاش حول موازنة العام المقبل والإنفاق على القطاع. لكن الاحتجاجات شهدت أيضا أعمال تخريب ومواجهات، وأعلنت السلطات عن اعتقال أكثر من 5000 شخص خلال الأسبوع الماضي، معظمهم من القاصرين، إلى جانب إصابة عشرات العاملين في التعليم. في المقابل وجهت انتقادات إلى الشرطة بسبب استخدام القوة والغاز المدمع

0: وفتحت تحقيقات في حوادث عدة. الحكومة تقول إن مطالب الطلاب مشروعة لكنها تحذر من العنف، بينما تتبادل القوى السياسية الاتهامات بشأن استغلال الاحتجاجات. ومع الدعوة إلى تظاهرات جديدة الثلاثاء، تتجه الأنظار إلى قدرة الحكومة على معالجة أسباب الغضب واحتواء التصعيد.
1: إذن تقرير بصوت الزميلة ياسمين غميض حول احتجاجات الطلاب في فرنسا، وطرحت سؤالا: لماذا تتشابه بالفعل هذه المشكلات وتختلف ردود الفعل؟ إن كنا نتحدث عن نفس الشكاوى تقريبا، نقص في المعلمين، اكتظاظ ومبان متهالكة. الآن نختم بقصة يلتقي فيها كل ما سمعناه في عدد اليوم من برنامج من موقع الحدث. أزمة سكن في إسبانيا، إيجارات مرتفعة، شبان لا يستطيعون شراء بيت، موضوع يبدو عاديا ومألوفا. ثم جاء إخلاء امرأة في 87 من عمرها من منزلها في مدريد، فخرج عشرات الآلاف وسقطت الإجراءات الحكومية في البرلمان، واليوم تذهب البلاد إلى انتخابات مبكرة. أي أن أزمة سكن أسقطت حكومة، ونحن على بعد أقل من 3 أسابيع من الانتخابات الإسرائيلية، فمتى يتحول وجع الناس إلى قرار في الصندوق؟ دعونا نستمع إلى هذا التقرير الأخير حول السكن والانتخابات الإسبانية المبكرة. في إسبانيا لم تعد أزمة السكن ملفاً اجتماعياً ضاغطاً فحسب، بل تحولت إلى شرارة سياسية عجلت بالذهاب إلى صناديق الاقتراع. عشرات الآلاف خرجوا إلى الشوارع في مدريد ومدن أخرى احتجاجاً على ارتفاع الإيجارات وصعوبة الحصول على مسكن. وتصاعد الغضب بعد إخلاء امرأة تبلغ 87 عاماً من منزلها في مدريد. وفي البرلمان سقطت إجراءات حكومية كانت تهدف إلى الحد من الإخلاءات وتنظيم الإيجارات في ظل خلافات بين حكومة بيدرو سانشيز الائتلافية وشركائها ومعارضة اليمين. اليوم أعلن سانشيز الدعوة إلى انتخابات مبكرة في 29 من نوفمبر، بعدما واجهت حكومته صعوبة متزايدة في تمرير تشريعاتها. وقال إن البلاد تحتاج إلى تفويض برلماني أوسع، فيما تطالب المعارضة المحافظة بإنهاء ما تصفه بحالة الشلل السياسي. الانتخابات المقبلة ستضع الناخب الإسباني أمام ملفات تتجاوز أزمة السكن، كلفة المعيشة والخدمات العامة والهجرة ومستقبل الائتلافات السياسية. وبينما يسعى الاشتراكيون إلى حشد مؤيديهم، يتطلع اليمين بما فيه حزب فوكس اليميني المتطرف إلى تحويل الاستياء الشعبي إلى مكسب انتخابي. هكذا تدخل إسبانيا حملة انتخابية مبكرة، فيما يبقى السؤال: هل تمنح صناديق الاقتراع سانشيز فرصة جديدة للحكم، أم تفتح الطريق أمام تحول سياسي أوسع؟

إذن التقرير الأخير لهذا العدد من برنامج من موقع الحدث، تحدثنا به عن أزمة السكن في إسبانيا التي أسقطت الحكومة وسقطت الإجراءات الحكومية في البرلمان، واليوم الانتخابات تذهب البلاد عفوا تذهب إلى انتخابات مبكرة. بهذا يعني نصل إلى ختام البرنامج. بدأناه بوثيقة اتهام ضد محاضر في جامعة بار إيلان، وانتهينا بصندوق اقتراع في بلدة أخرى وفي قارة أخرى، وبينهما محطات شرطة ناقصة، صفوف مكتظة، خيام في غزة، جرافات في الضفة، والزيتون المقتلع، طلاب في باريس، امرأة في 87 أخرجت من بيتها في مدريد. لكن الخيط الذي يربطها معا ليس المظلومية بل شيء أدق. في كل قصة هناك من يملك أن يقرر وهناك من يقرر عنه. الفرق بين الموقعين ليس قدرا بل نتيجة ترتيبات يمكن تغييرها. ولن أقول لكم ماذا تفعلون، فهذه ليست مهمتي، لكنني

0: سائل غير شكل في محسن تيورا، 40% تخفيض على مراوح سقف باسيفيك. سمعت صح، 40% تخفيض الآن في محسن تيورا. خاضع لنظام الحملة.
1: حملة 1+1 رجعت من جديد في أوبتينايز على كل النظارات. يعني إذا بدك نظارتين شمس أو نظارتين نظر أو نظارة شمس ونظر، بتصير بسعر واحدة بس ومن كبرى الماركات العالمية.
2: نظاراتك أوبتينايز.
1: أوبتينايز، بتشوف الصحة بعينيك. خاضع لشروط الحملة.
3: بالإذن، هل بتعرفوا وين راح تصوتوا في يوم الانتخابات؟ إذا ما بتعرفوا، بإمكانكم العثور على موقع صندوق الاقتراع الخاص بكم بكل سهولة من خلال بطاقة الناخب التي وصلتكم عبر البريد أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية أو من خلال مركز الاستعلامات الهاتفي، وأيضاً عبر إرسال رسالة واتساب أو رسالة نصية SMS. لا تنتظروا، ابحثوا من اليوم في الإنترنت عن تحديد موقع صندوق الاقتراع وتأكدوا من مكان تصويتكم. مقدم من وزارة الداخلية.
4: فقط غدا في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، من صف كل المحل، كل شيء لازم ينباع وحتى 40% تنزيل. فقط غدا وفقط في محسن حشمال الناصرة.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أخبار السادسة في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه رصد في منطقة تنشط فيها قواته جنوب لبنان. وأضاف الجيش أن نتائج عملية الاعتراض لا تزال قيد الفحص، مشيرا عدم تفعيل صفارات الإنذار وفقا للسياسة المتبعة. أصيب 3 أشخاص بجراح متفاوتة إثر حادثة عنف في بلدة عرعر النقب، وأفادت طواقم الإسعاف بأنها نقلت المصابين من عيادة محلية إلى مستشفى سروكا في بئر السبع، من بينهم شاب يبلغ من العمر 24 عاما وآخر في 25. وصفت جراحهما بالمتوسطة، فيما أصيب شخص ثالث بجراح طفيفة. في حوادث الطرق أصيب فتى يبلغ من العمر 17 عاما بجراح متوسطة إثر اصطدام سيارة بدراجته الهوائية الكهربائية في بلدة كفر كنا، ونقلته طواقم الإسعاف إلى المركز الطبي بوريا لاستكمال العلاج، وهو يعاني من إصابة في الرأس. أصدرت دائرة الأرصاد الجوية تحذيرا باللون الأصفر من عواصف رعدية وبرق في جنوب برية الخليل ومنطقة البحر الميت وشرق النقب وإيلات والعربة، يتوقع استمرارها حتى نحو 6 مساء. وحذرت الأرصاد من احتمال حدوث انقطاعات محلية في التيار الكهربائي وأضرار بالمباني والبنى التحتية نتيجة الصواعق والرياح القوية، إلى جانب مخاطر على حركة الطيران والملاحة البحرية، ودعت إلى تجنب البقاء في المناطق المكشوفة أو بالقرب من الأجسام المرتفعة والحذر من الأجسام التي قد تتطير بفعل الرياح. ومن المتوقع أن تشهد المناطق ذاتها أحوالا جوية مماثلة يوم غد من ساعات الظهيرة وحتى المساء. أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا يقضي بتأجيل الانتخابات الفلسطينية التي كان من المقرر إجراؤها في 28 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، وتحديد 11 من أيلول سبتمبر العام القادم موعدا جديدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وأوضح عباس أن القرار جاء عقب سلسلة مشاورات مع مختلف الأطراف الفلسطينية، متهما إسرائيل بوضع عراقيل تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
1: النشرة الجوية برعاية محسني حشمال.
2: طيروا مباشرة للمونديال مع محسني حشمال، اشتروا بأي مبلغ ودخلوا بالسحب على عشرات الرزم لمشاهدة المونديال وأيضا شاشات هايسنس. خاضع للأنظمة.
0: تميل الأجواء إلى البرودة خاصة في المناطق الجبلية والمرتفعات، درجات الحرارة لهذه الليلة تكون على النحو التالي: في القدس والجليل الأعلى 17، طبرية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب والنقب 22، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: أقوى الحملات بأسعار أيام زمان في شبكة كينغ ستور. أرز بسمات المنسف 5 كيلو 1 ب 24.90 شيكل، زيت ذرة المشهداوي 3 لتر 1 ب 22.90 شيكل، لبن نوفا 3 لتر 1 ب 24.90 شيكل، شاي أسود ليبتون 100 كيس 1 ب 9.90 شيكل، سيميلاك جولد 700 جرام 3 ب 149.90 شيكل، شامبو أو مطري أو مستحلب استحمام بينوك 700 مل 1 ب 7.90 شيكل، سائل غسيل كفيسكول 2 لتر 3 ب 89.90 شيكل فقط. الحملة حتى 14/10، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: فقط غدا في محسن حشمال الناصرة، تنزيلات ضخمة ومجنونة في شبكة محسن حشمال، بنصفي كل المحل، كل شي لازم ينباع وحتى 40% تنزيل. فقط غدا وفقط في محسن حشمال الناصرة.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

أخبار السابعة مساء في استوديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك اغتيال محمد

0: أبو شلوف قائد سرية في حركة الجهاد الإسلامي قال إنه شارك في هجوم 7 أكتوبر، وذلك في غارة نفذت يوم الأربعاء بمنطقة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأضاف الجيش أنه اغتال في غارة جوية أخرى نفذت مساء أمس في المنطقة ذاتها عنصرا قال إنه في وحدة النخبة التابعة لحركة حماس. وزعم الجيش أن الاثنين عملا على تخطيط لتنفيذ هجمات وإعادة بناء قدرات حركة حماس. بقاء في شؤون غزة، أفادت مصادر طبية في القطاع بارتقاء 8 فلسطينيين منذ فجر اليوم جراء إطلاق نار من القوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع، من بينهم 6 في مدينة غزة. وإلى ملف في لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه رصد في منطقة تنشط فيها قواته جنوب لبنان. وأضاف الجيش أن نتائج عملية الاعتراض لا تزال قيد الفحص، مشيرا إلى عدم تفعيل صفارات الإنذار وفقا للسياسة المتبعة. في حوادث العنف أصيب 3 أشخاص بجراح متفاوتة إثر حادثة عنف في بلدة عرعر النقب، وأفادت طواقم الإسعاف بأنها نقلت المصابين من عيادة محلية إلى مستشفى سروكا في بئر السبع، من بينهم شاب يبلغ من العمر 24 عاما وآخر في 25، وصفت جراحهما بالمتوسطة، فيما أصيب شخص ثالث بجراح طفيفة. حذرت سلطة الطبيعة والحدائق من خطر حدوث سيول في أودية البحر الميت وبرية الخليل صحراء يهودا يوم غد، استنادا إلى توقعات دائرة الأرصاد الجوية. وأكدت السلطة حذر دخول مجاري الأودية التي تشهد تدفقا للمياه سواء سيرا على الأقدام أو بالمركبات حتى انحسار المياه بالكامل، محذرة من خطر يهدد الحياة، كما دعت إلى عدم الاقتراب من ضفاف الأودية أثناء السيول خشية انهيارها. أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما رئاسيا يقضي بتأجيل الانتخابات الفلسطينية التي كان من المقرر إجراؤها في 28 من تشرين الثاني نوفمبر المقبل، وتحديد 11 من أيلول سبتمبر العام القادم موعدا جديدا لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية. وأوضح عباس أن القرار جاء عقب سلسلة مشاورات مع مختلف الأطراف الفلسطينية، متهما إسرائيل بوضع عراقيل تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها المحدد.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تميل الأجواء إلى البرودة خاصة في المناطق الجبلية والمرتفعات، في القدس والجليل الأعلى 17 درجة مئوية، طبرية 22، الناصرة 21، حيفا والساحل يافا وتل أبيب والنقب 22، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس، نلتقي عند رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.91.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

الأخبار الثامنة في استديوهاتنا في إذاعة الشمس، أنا زهرة سعيد وإليكم التفاصيل. دوت سفارات الإنذار قبل قليل في بلدة عرب العرمشي بالجليل الغربي إثر الاشتباه بتسلل طائرة معادية إلى المنطقة، فيما طلب من السكان الدخول فورا إلى الأماكن المحمية. وفي وقت سابق أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف جوي مشبوه رصد في منطقة تنشط فيها قواته جنوب لبنان. وأضاف الجيش أن نتائج عملية الاعتراض لا تزال قيد الفحص، مشيرا إلى عدم تفعيل صفارات الإنذار وفقا للسياسة المتبعة. أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام الشباك اغتيال محمد أبو شلوف قائد سرية في حركة الجهاد الإسلامي. قال إنه شارك في هجوم 7 أكتوبر وذلك في غارة

0: أنفذت يوم الأربعاء بمنطقة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأضاف الجيش أنه اغتال في غارة جوية أخرى نفذت مساء أمس في المنطقة ذاتها عنصراً، قال إنه في وحدة النخبة التابعة لحركة حماس. وزعم الجيش أن الاثنين عملا على التخطيط لتنفيذ هجمات وإعادة بناء قدرات حماس في غزة. بقاء في شؤون غزة، أفادت مصادر طبية في القطاع بارتقاء 8 فلسطينيين منذ فجر اليوم جراء إطلاق نار من القوات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من القطاع، من بينهم 6 في مدينة غزة. أصيب رجل يبلغ من العمر نحو 30 عاما بجراحة وصفت بالخطيرة في مدينة عكا على ما يبدو إثر إصابته بمحرك قارب، ونقلته طواقم الإسعاف إلى المركز الطبي للجليل في نهارية لتلقي العلاج. أفادت السلطات السعودية بإصابة عدد كبير من الأشخاص جراء هجوم استهدف مطار الملك خالد الدولي في العاصمة الرياض وأصاب إحدى صالات المسافرين. في السياق، أفادت وكالة صابرين الإخبارية المقربة من الفصائل الموالية لإيران في العراق بمقتل 10 أشخاص في الهجوم دون تأكيد رسمي سعودي لهذه الحصيلة حتى الآن. في غضون ذلك، قال ترامب إنه علم بوقوع هجوم على مطار الرياض وسيتخذ قرارا بشأن ذلك على حد قوله.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تميل الأجواء إلى البرودة في ساعة الليل خاصة في المناطق الجبلية والمرتفعات في القدس والجليل الأعلى 17، طبرية 22، في الناصرة 21، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب والنقب 22، وأخيرا في إيلات 25 درجة مئوية. إلى هنا هذه الجولة، للمزيد من التفاصيل دائما عبر موقع وتطبيق الشمس. هذه تحية بأمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

احنا الحكاية الجداد احنا الهدايا الجداد احنا الحكاية اللي

0: صداع لسه تعبك؟
1: سلامتك يا سميحة هان، في حاجة؟ صداع فظيع ماسك دماغي.
0: تحب نقوم؟
1: نستنى.
2: اسمعونا الآن،
1: أنا متهيألي لو كان جوزي دكتور عمري ما يجي نصدع أبدا.

0: مؤاخذة، أنا متأسفة يا جماعة، كنت أحب أقعد معاكم لكن تعبانة أوي.
1: سلامتك، ألف سلامة، عن إذنكم. فرصة سعيدة أوي اللي شفناكم
2: هنا. مع السلامة، أنا حتصل بيكي بكرة عشان أطمن عليكي.
0: ميرسي أوي يا دوري.